صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا إحنا، نحن نربي أولادنا على الصلاح لصالحنا، لأن أولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء إلى السماء. يبقى لازم الإنسان يعرف أنه الدعاء لا يكون إلا من صالح، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول إيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن أو غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الـ الـ الـ الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت اسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييه على الإسلام، إنما أحييه على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعملوا إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته صلة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها ووددنا لو أننا أخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتكرر ولقاء يتجدد. أقول نحن في هذه الساعة مع اسم الله الوارث سبحانه وتعالى. هذا الاسم يعلم الإنسان الأدب، وكل الأسماء تعلمنا الأدب والذوق الرفيع في التعامل مع الله جليلا جميلا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الوارث، اسم الله الوارث، حقيقة نحتاجه كثيرا في خضم هذه الحضارة المادية القاسية، في خضم الأحداث التي تحدث في كل مكان، في خضم أن السيطرة للفكر التملكي، السيطرة للفكر التملكي اليوم، وكأن الناس تملك الأرض، وكأن الوجود لهم، ويتصرفون ويتحركون، يجيئون ويذهبون، وكأن كل شيء دائم، كل شيء سيظل كما هو، وكأنهم يتحكمون في الأمور، لكنهم لا يدركون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الآية تعلم المؤمن الأدب في ماذا؟ بأنه يشعر أن يدك على الأشياء يد الأمانة، أن العلاقة بينك وبين الأشياء علاقة استخلاف لا تملك، إنما العلاقة علاقة استخلاف لا تملك. أنت لو تشعر أن كل شيء حولك أمانة، عندك عقلك أمانة، جسدك أمانة، أعضاءك أمانة، الناس اللي معاك أمانة، كل شيء تصول وتجول فيه أمانة، ستشعر بإحساس جديد. والأمانة يجب أن تعود، والأمانة يجب أن تسترجع، والأمانة يجب أن نحافظ عليها لنعيدها من جديد. فالله هو الوارث. إحساس جميل إنك تكون صاحب ذوق رفيع، وإنك تكون صاحب أمانة وخلق جميل في المحافظة على هذه الأشياء. أنا أتوقع الإحساس أو التعامل بهذه الطريقة حيخلي حتى الشباب اللي كده ماخذين الدنيا فلة، ونقول إنه المسألة ما هي مشكلة تأخذها فلة، بس الله يرضى عليك انتبه إنك أنت راح ترجع لله، وسيرثك الله، بمعنى أن الله سيرثك أنت وأعمالك، بمعنى أنك في الأخير ستعود للباقي. كيف تحب ترجع له؟ كيف تحب أن تلقى الله؟ كيف تحب تقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يلقاك؟ يعني كيف تحب أن تأتي عاصيا؟ تحب أن تأتي طائعا؟ تبغى ترجع لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم أنه في أعضاء في جسدك استعملتها في شيء سيء لا يرضي، أو أنك تريد أن تعود كما استأمنك الله على هذه الأعضاء وتعود إلى ربك وهو راض عنك. إذن الاسم هذا يربي الإنسان. جميل لما ندرك أولئك القوم كانوا يفهموا هذه الفلسفة العميقة. فواحد فيهم يسأل الثاني يقول له: لمن الإبل؟ شوفوا الإجابة كيف كانت: لله في يدي. لمن الإبل؟ لله في يدي. يا سلام لو اليوم أصحاب الممتلكات تقول له: هذا المين؟ بس يقول: يا أخي هو لله بس في يدي. والله سلوكه يختلف، تصرفاته مع هذه الملايين تختلف، تصرفاته مع مليارات تختلف، تصرفاته مع ما يملك سيختلف. ليش؟ لأنه يعلم أن الأمر لله، ولكن إنما هو بيده. أعوذ بالله من الشيطان.

في السماوات والأرض. هذه من الأشياء اللي تمنع الإنسان من التصرف ومن النفقة والإقدام، عدم الإحساس بأن الله هو الوارث، سيرثك وسيرث عملك وسيرث أموالك وسيرث الأرض من عليها. عندها الإنسان تصرفاته تكون مرة مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إذن هذه الآية تربي الإنسان، تخلي الإنسان سبحان الله كده حاسس بذوق رفيع مع الله. شوفوا زكريا كيف يطلب الله، يقول ربي لا تذرني فردا، شوفوا كيف، وأنت خير الوارثين. فكان الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك. الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك، رجع كل شيء كما كان. عقلك هذا ترجع لله، أضيف أمورك كلها ترجع لله بأطيب الحال. عند ذلك تكون قد عرفت من هو الوارث. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: مادة.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسأل

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى، لك الحمد أضعاف.

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها.

يجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء

رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار، وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء وطوفت في

بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. يا سميع الدعاء، اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو ترك يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا إحنا، نحن نربي أولادنا على الصلاح لصالحنا، لأن أولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء إلى السماء. يبقى لازم الإنسان يعرف إنه الدعاء لا يكون إلا من صالح، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول إيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن أو غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ناس تعيش على الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت اسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييها على الإسلام، إنما أحيي على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيي حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب هو صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعمله إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها، ووددنا لو أننا أخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين
0: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة الندم.
1: قول العارف.
0: أول الغضب جنون وآخره ندم. الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ. إن الندم يسكن مع اليسر والإقبال ويهب مع العسر والإدبار. لا يوجد ما يستحق الندم غير ما يضيع من العمر في هذا الندم. من الأفضل لك الندم على الأشياء التي فعلتها بدلا من الندم على الأشياء التي لم تفعلها. قلة الدين وقلة الأدب وقلة الندم عند الخطأ وقلة قبول العتاب أدواء لا دواء لها. لو أنك ندمت على أنك لم تعد حكيما كما كنت في يوم مولدك لكان خيرا لك. عبارة لا يزال هناك وقت هي على نحو ما تعبير عن الأسف. من فقد الأمل فقد الندم. يستقبل الأموات ورودا أكثر من الأحياء لأن الندم أكبر من الامتنان.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: لا تندم أبدا. فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.

0: كبيرا في السن قبل أن يحل الندم مكان الأحلام. الندم لا يؤدي إلا إلى إبقائكم عالقين في فخ الماضي. بعض الذكريات ألم وبعضها ندم. لا يشكل الندم علامة على الشيخوخة المبكرة. إذا كان ذلك صحيحا فقد ولدت مسنا. الحماقات التي يندم عليها المرء في حياته أشد الندم هي تلك الحماقات التي لم يرتكبها عندما أتيحت له الفرصة. إن سعيت لإخفاء أصلك فلن يعود عليك ذلك إلا بالندم.
1: قول العارف قول العارف.
0: ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام مرارا. أن تتأكد خير من أن تتأسف. ما الذكريات إلا ندم ملطف. الندم هو الإرث الطبيعي لكبر السن. الندم هو الخطأ الثاني. إن للتوبة روحا وجسدا، فروحها استشعار قبح المعصية وجسدها الامتناع عنها. الندم من صفات الشعر الأبيض. إذا لم نستطع أن نتوب فإننا لن نستطيع أن نسامح. الأسف يضاعف الرغبة. لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف، وإنما الندم على فعل الخطأ وإن قل. الندم باب الحياء والحياء باب التوبة. من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده.
1: قول العارف.
0: زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم.
1: قول العارف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قول العارفين
2: مع أحمد بركات.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

النفس. شكوت نفسي إلى نفسي، وبكيت من نفسي عند نفسي، قلت لها: يا أمارة، إن حضرت الطاعة فأعذار وكسل، وإن حل له فنشاط. يا نفس، صريف الدنيا عندك ألذ من صرير الأقلام، وبريق الذهب عندك أجمل من ضياء الصحف. يا نفس، هل لك صبر على النار وأنت من الهجير تفرين؟ وهل عندك جلد على الزمهرير وأنت من البرد تهربين؟ تحبين الشهرة عند الناس، ومن الناس؟ هل هم إلا ذباب طمع ووحوش جشع وطير شهوات وديدان رغبات؟ أم منصب وهو نصب ولهو ولعب؟ أو امرأة حسناء وهي بيومها ونانة وبعطائها منانة وللمال والشباب حنانة؟ يا نفس، أما زجرك إسلام عن مواقف الملام؟ أما ردك الشيب عن مواطن العيب؟ أما وعظك الرحيل عن القيل والقال؟ تساقطت الأسنان وتغيرت العينان وتحاكت الركبتان، ومات الإخوان وأنت في عتو مضطرد وعناد مستمر وغي جارف. اللهم إني أستعينك على نفسي بنصر منك، فاجعل الغلبة لي عليها حتى تذعن للحق الذي

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي وسط حصار الأحزاب 10,000 مقاتل اللي دام أكتر من شهر على المدينة، يدور 5 فرسان من فرسان المشركين على حتة بيغفل عنها المسلمين من الخندق ويعبروا منها، ويعدي من الخندق 5 منهم عكرمة بن أبي جهل وبعض المشركين، ومنهم مقاتل اسمه عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان راجل كبير جدا في السن، كان مقاتل شرس جدا ومعروف جدا ان ما فيش حد بيقف قدامه. فعبر وقام قايل بيت شعر: ولقد بححت من النداء على جمعهم هل من مبارز، يعني صوت اتنبح ما فيش راجل يطلع لي. فقال سيدنا علي بن ابي طالب: يا رسول الله دعني اقوم له. فقال النبي: قم. لكن اداله سيفه واداله العمامة بتاعته ودعاله. فقام علي بن أبي طالب كما في رواية السيرة: فاختلف بالسيوف لغاية ما سقطوا هما الاثنين، وقعوا في الخندق وعلى الغبار. وفي وسط علو الغبار والمسلمين خايفين على سيدنا علي، لأن عمرو بن عبد ود ده شرس جدا، سمعوا تكبير علي الله أكبر فعرفوا إن هو قتل عمرو بن ود، وطلع سيدنا علي فعلا وربنا نجاه. لكن من المشاهد الصعبة اللي كانت موجودة مشهد إصابة سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ، السيدة عائشة بتقول: سمعت أمه وهي بتقول له: يلا بسرعة عشان النبي محتاجك. فلبس الدرع بتاعه، ولبس درع غير سابغة، الدرع سديري كده حديد بيتلبس، سيبدو أنه كان لابس السديري ده وما كانش السديري ده، يعني كان في حتة واسعة فكأن كان في جزء من جسمه باين يعني. قالت: فخش

طبيبة أو ممرضة بتمرض الجرحى. وكان سيدنا النبي يعدي عليه الصبح والليل: كيف أصبحت يا سعد؟ كيف أمسيت يا سعد؟ وسيدنا سعد بن معاذ كان بيدعي، كان يقول: اللهم إن كنت أبقيت من أمر قريش شيئا فأبقني، لو لسه الحرب ما انتهتش أبقني، وإن كنت قضيت على قريش فاللهم الشهادة، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا رب ما تاخدنيش شهيد عندك إلا لما أشوف إيه اللي هيحصل مع اللي خانونا بني قريظة. ويزداد على سيدنا سعد بن معاذ النزيف، وكل يوم يعدي النبي يطمن عليه وتسير المعركة. ويحصل موقف في شيء من البساطة والجمال، ويبين لك قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، إن في يوم من الأيام فضل الهجوم بالسهام والحراب والحجارة من وراء الخندق على المسلمين طول اليوم. وكانت الحرب بتنتهي لما الشمس بتغرب، لأن لو ما فيش قمر مكتمل محدش يبقى شايف حاجة في الصحراء السوداء، يعني الليل المظلم. فسيدنا عمر بن الخطاب صلى العصر قبل المغرب بدقائق، وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب يقول له: يا رسول الله، لعن الله المشركين، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فما صليتها. سيدنا النبي فاتته في الحرب صلاة العصر. ليه؟ لأنه بيحارب، مش عارف يود ظهره يجي فيه سهم قاتل أو حرب قاتلة. وبعدين هو أصلا إحنا عشر الجيش، فلو سبت مكان يتفتح ثغر في الجيش، إحنا أصلا عددنا قليل جدا، وأنا واقف جنب أصحابي كتفنا في كتف بعض بنحمي المدينة. ففضلوا يحاربوا النبي، يمكن سيدنا عمر المكان اللي فيه قدر أنه يعرف يصلي العصر في دقايق، النبي ملحقش. لكن خدت بالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها، بمنتهى الوضوح الصدق. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحياة اللي ممكن يحصل فيها أزمة تخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفوت فرض في وسط الحرب، عشان يعلم المسلمين يحصل يعني هيعمل إيه لو حصل حاجة زي كده. فقال سيدنا عمر: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ، فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. أنا بنبهر بالبساطة اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نتعامل بيها. سيدنا عمر صلى العصر قبل المغرب بدقائق، ودي مش عادتهم، ده بيصلوا قبل ما يسمعوا الأذان. فرايح يقول: يا رسول الله، شفت، لعن الله المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، بيدعي عليهم، بيحاربوه، عايزين يموتوهم، مش قادر يمسك نفسه، وكمان في وسط الحرب مش عارف أقول يا رب، مش عارف أصلي، لو اديت ظهري هتضرب بسهم، ده على بعد 3-4 متر مننا، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. أي حد ممكن كان يبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص روح صلي، وهو نفسه ما صلاش. النبي كان في حتة القتال فيها مشتد جدا لدرجة أن المغرب أدن، غربت الشمس وما صلاش العصر. أيوة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لرب البيت وربة المنزل والشاب الصغير والجد، وقدوة للمقاتل اللي في أرض المعركة اللي مش عارف يعمل كده، لأنه لو التفت هيتقتل، فممكن تعدي عليه الصلوات غصبا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها. يا نهار أبيض، بساطة ووضوح، وبيربينا أن احنا ما ندعيش. أنا واحد بيقول أنا فوت الفرض ده، بدل ما أقول له استغفر الله العظيم أنا ما صليتش أصلا، يقول الله قوم صلي بقى وربنا يسامحك. الدعاء الصادق بيشارك: أما أنا فوالله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى، طب نصلي المغرب ولا العصر الأول؟ فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. وضوح رهيب. النور الثاني اللي في قصة الخندق لما تصاب سيدنا سعد بن معاذ، مين اللي حافظ له على حياته؟ امرأة ستنا رفيدة. الكلام ده حقيقة يا جماعة، مش كلام بنطيب بيه خواطر النساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حياته في كل موقف هتلاقي امرأة بتحارب مرة، بتساعد مرة، بتربي مرة، بتنصح مرة، بتحتوي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. بيستشيرها أعمل إيه أم سلمة في صلح الحديبية؟ بص، عشان بس كل ما تهجم بس فكرة كده الستات ملهاش

0: دور في السيرة ولا الإسلام جاي على الستات، ده كلام سطحي يا جماعة، سطحي، لأن الواقع بيقول إن حتى في الحرب الضروس دي اللي كانت سبب بإذن الله طبعا كل حاجة بتاعت ربنا، الممرضة أو الطبيبة اللي كانت شايلة الجيش 60 رفايدة، لو ما تعرفش اسمها اقرأ قصتها، كلها أنوار ودعم لمسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، اسم الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، يعلمه الصغير والكبير ويدركه القريب والبعيد، بل حتى الكفار قديما وحديثا يدركون أن الله عز وجل هو الخالق، أو أن لهذا الكون خالقا مبدعا سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن حديثي إليكم بحكم أننا من المؤمنين الذين عرفوا أن الله هو الخالق، سنعيش جانبا جديدا من اسم الله الخالق، ألا وهو الخلق إعجاز، ولكن الأكثر إعجازا من ذلك تسخير الخلق لك. الأكثر إعجازا أن كل هذا الخلق مسخر لك، كل شيء في هذا الوجود من أجلك، كل شيء في هذا الأمر الذي تشاهده في الكون الفسيح، في الذرة الصغيرة، في الأجرام السماوية، بل بلاش تروح بعيد، كل شيء حولك، السيارة التي تركبها الآن، الناس الذين حولك يمنة ويسرى، كل شيء حولك مسخر من أجلك أنت. السؤال البسيط، أنت ليش خلقت؟ أنت ليش جيتنا؟ أنت مسخر لمين؟ سادة الكرام، تعرف الفلسفة العميقة في العبودية إيش هي؟ العبودية الحقيقية أو العبادة الحقيقية عندما تتحرر من الانجذاب والتأثر بالأكوان، هذه العبودية. كل ما تحررت من جاذبية والاجتذاب إلى هذه الأكوان اللي سخرت لك، عندها تكون عبدا حرا طليقا نظيفا. نعم، إذن العبودية الحقيقية في التحرر، في الحرية. لكن أي حرية؟ ألا تجذبك الأشياء التي سخرت من أجله. يا أخي، ربنا أكرمك وكرمك وسخر لك كل الأشياء هذه، تقوم أنت تسخن نفسك لها؟ تقوم تجعل نفسك عبد لهذه الأشياء التي حولك؟ هذا ليس من العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ركزوا معايا، في أحد العلماء بحث في كلمة لكم، لكم لكم لكم في القرآن، فاكتشف أنها تقريبا الكلمة هذه أكثر من 108 من المرات في القرآن الكريم. يا سادة الكرام، لو أن الإنسان راح مثلا لواحد من الناس كضيف، والرجل هذا المضيف يكلم دائما هذه المائدة من أجلك، وإحنا كل الكلام ده سويناه إكراما لك، وأنت تستاهل هذا الأمر، وإحنا مقصرين معاك، المفروض يكون أكثر من كده. فأنت تعيش كده، في تحس كده بأنه لك المكانة، لك المنزلة. لكن لو أن كنت واحد من الناس اللي دخلوا وسط هذه الزحمة، وسط هؤلاء الضيوف، وجلس وما حد يتكلم معك، الأمر يختلف. يا أخي الحبيب، أنت جئت للأرض ليس هكذا هامشا ووجدت هذه الأشياء لتعيش فيها. لا، ما وجدت هذه الأشياء لتعيش فيها وخلاص، هذه سخرت لك أنت من أجلك أنت. إذن أنت ضيف كريم، ضيف عزيز عند الكريم سبحانه وتعالى، وضيف معزز عند الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا التكريم كل شيء مسخر لك. الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر

العبودية الحقيقية أنك تعيش في هذا الكون وتشعر أن كل شيء من أجلك، فماذا تفعل؟ تشكر وتؤمن. لأن هناك تسخيرين، التسخير الأول هو تسخير التعريف، والتسخير الثاني هو تسخير التكريم. فالله سخر لك الكون لتتعرف عليه من خلاله، هنا الإيمان، إنك تبدأ تبادر بالإيمان. وسخر لك الكون كذلك تسخير تكريم، إيش تسوي؟ تقوم تشكر الله سبحانه وتعالى، عندها تكون دخلت في قائمة المؤمنين. يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ أنت أديت دورك لأنك عرفت السر من خلقك، وكل شيء مسخر من أجلك. طب أنت إيش المطلوب منك؟ هذا هو السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا سلام، عندما يعرف الإنسان أنه مكرم وأن كل شيء من أجله مسخر، فيبدأ ويرفع راية: يا رب، كل شيء في هذا الوجود من أجلي، فسأكون أنا في هذا الوجود من أجل عبادتك ومن أجل طاعتك، لتكون الأرض مكانا صالحا للعيش فيه. عند ذلك تكون قد أديت المهمة المناط بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، من الأذكار القرآنية التي علمنا ربنا وفيها قصص ومسارات حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما وقعت الهزيمة قيل له: أتت شائعة أن كفار قريش أجلبوا بخيلهم ورجلهم وعادوا مرة ثانية؟ فقال: هو أصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله القصة والموقف والشاهد وأثنى سبحانه وتعالى، قال: الذين قال لهم الناس، هذا كل حجاج بن علاطة معه يرسلوا كفار قريش، إن الناس يعني كفار قريش جمعوا لكم فاخشوهم، قال عن الصحابة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضوان الله عليهم، فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ما قالوا هذه الكلمة بإيقان وحضور قلب وصدق وإخلاص، قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فوعد الله أن من قال حسبنا الله ونعم الوكيل وصدق فيها أنه ينقلب ويعود من كل كارثة وكل أزمة بنعمة وبفضل وبخير ويحميه الله. شوف، من أعظم الدروع الواقع حسبنا الله ونعم الوكيل، أكثر منها حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم. يعني ورد في السير وفي التفاسير أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلما إلى الله فنعم. فلما ألقي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله بردا وسلاما. فمن أعظم الأذكار لا تنسى يكون لك ورد فيها، ويكون لك إذا سمعت أمر يشغلك أو يزعجك أو سمعت خبر وطاري أو نبأ استنفر قواك وصدع بك وأدهشك وأذهلك، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقعد قلبك على كراسيه وقل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله يحميك ويمنعك، لكن تقولها بصدق وانت صادق فيما قلت، يعني يكفيني الله وهو حسبي ونعم الوكيل، هو توكل يعني تولى أمري، وكلت أمري له وفوضت أمري عليه، وهو ثقتي سبحانه وتعالى وأنا معتمد عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد وسنته ثابتة، مثلما كفى إبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد سيكفي، قال: فانقلبوا بنعمة من الله، سبحان الله، بنعمة النصر ونعمة الاستقرار ونعمة الأمن وفضل، زادهم الله من الأجر والمثوبة لم يمسسهم سوء. ما حصل ذاك الموعد وتلك الأراجيف وذاك تلك الشاعر المغرضة، ما حصل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لأنهم نبوا طلب الله ولجأوا إليه وطلبوا العون منه وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فدائما قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشر فإن الله سوف يحميك ويرعاك ويتولاك. ودائما نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها من أقوى السلاح، وهي من الدروع الحصينة الضافية القوية المانعة بحول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مدينة الخليل. مدينة خليل الرحمن سميت بهذا الاسم نسبة لنبي الله إبراهيم عليه السلام والذي دفن فيها. في عهد صلاح الدين الأيوبي بنيت قبة المسجد الإبراهيمي والذي يعد أبرز معالم المدينة ويضم مقامات لأنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم. كما أنشئت تكية سيدنا إبراهيم لتقديم الطعام المجاني للعباد والزهاد والضيوف، ولا تزال هذه الخدمات تقدم منذ عهد صلاح الدين إلى يومنا هذا.

البلدة القديمة في الخليل تعود معظم بيوتها إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ومنها حارة بني دار والقزازين والشيخ والأكراد وغيرها، وهي ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر حالياً.

تشتهر الخليل بزراعة العنب، كما تزرع التين واللوز والمشمش، وتشتهر أيضا بصناعة الخزف والخشب والزجاج الملون، وهذا جزء من تراث عمره مئات السنين في المدينة. ومن معالمها بركة السلطان ومتحف الخليل وكنيسة المسكوبية، وتسمى بكنيسة دير الإرسالية الروسية، وتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة. تقع مدينة الخليل على بعد 35 كيلومترا جنوب القدس، وكان لأهل الخليل علاقات خاصة دائما مع أهل القدس، حتى أن كثيرا منهم انتقل للعيش في المدينة المقدسة. شارك أبناء الخليل في جميع الثورات التي قامت ضد الانتداب البريطاني، وأهمها ثورة البراق عام 1929، وعلى إثرها أعدم ابن الخليل عطا الزير أوائل الثلاثينيات. استمرت الخليل تقارع الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني بعد احتلالها عام 67، حيث كانت الخليل المدينة الفلسطينية الوحيدة التي استوطن الصهاينة في قلبها، وليس فقط حولها، في واحدة من أبشع صور الاستيطان الإرهابي المسلح. وفي شهر رمضان عام 1994 قتل صهيوني حوالي 30 فلسطينيا من أهل الخليل داخل الحرم الإبراهيمي فيما عرف بمجزرة الحرم الإبراهيمي. بعدها قسم الاحتلال الصهيوني الحرم ومنع وبشكل متكرر إقامة الأذان فيه، ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخله. تعيش الخليل تحت إرهاب الاحتلال ونير الاستيطان، لكنها تبقى أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان، مقاومة تناضل من أجل الحرية والكرامة وصناعة الإنسان الفلسطيني المعتمد على نفسه اقتصاديا واجتماعيا، ولا يعرف اليأس ولا الخنوع.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مواقف العلامة ابن باديس ضد الاستعمار تزداد يوما بعد يوم قوة وصرامة وحزمة، خاصة بعد ترأسه لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، فقد فتح أمامه بهذا المنصب ميدان فسيح للعمل والسعي والجهاد والنضال، ورأينا منه ثباتا على المبدأ وصدعا بالحق. رأينا الصورة الحقيقية لعبد الحميد ابن باديس التي هيمنت على المجريات والحوادث، والتي تضاءل أمامها كل مبطل وعميل. ولذلك قام الاستعمار بتضييق الخناق على ابن باديس.
1: أقولها بصراحة، إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي. وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا، فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت.
0: لقد مارس الاحتلال الفرنسي الضغط على الأستاذ مصطفى ابن باديس الوالد المسكين ليتبرأ من ولده عبد الحميد ابن باديس، فكتب في إحدى الصحف الفرنسية أنه يتبرأ من ولده عبد الحميد بحجة أنه قد عصاه. فرد الشيخ ابن باديس على أبيه وكتب في نفس الجريدة قائلا: إنني كنت ابنه يوم كان أبا لي، أما اليوم فقد شاء أن يقطع صلته بي فله ذلك. كم هو موقف صعب أن يلجأ خصمك إلى إيذائك من خلال أحب الناس إليك. فالمستعمر لم يوفر جهدا في استخدام وسائل دنيئة وسافلة، ومع ذلك رأينا ابن باديس شجاعا وصلبا وثابتا على مبادئه. وحين أراد الاستعمار منع ابن باديس من التعليم كتب مقالا تحت عنوان: بعد 20 سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة؟ وحين صدر القانون بمنع التعليم العربي الحر عام 1938 ميلادية أعلن عزمه على المقاومة بكل قوة قائلا: وإننا نعلن لخصوم الإسلام والعربية عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا، وسنمضي بحول الله في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبنا. وعن الفترة التي قبيل الحرب العالمية الثانية يقول عنها البشير الإبراهيمي: اجتمعت بالشيخ ابن باديس في داري بتلمسان، فقررنا ماذا نصنع إذا قامت الحرب، وقررنا من يخلفنا إذا قبض علينا، وقلبنا وجوه الرأي في الاحتمالات كلها، وقدرنا لكل حالة حكمها، وكتبنا بكل ما اتفقنا عليه نسختين. وهذا قمة في العقل وسداد في الرأي. وقد صبت الإدارة الفرنسية جام غضبها على جمعية العلماء ورئيسها لما وصلهم خبر قرار الجمعية بخصوص موقفها من برقية التضامن مع فرنسا. فمما قاله ابن باديس في الاجتماع العام للجمعية الذي تحضره الجماهير، قال ابن باديس على رؤوس الملأ: أقول صراحة، إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي. وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع فرنسا القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا، فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت. قال المسؤولون الفرنسيون: ما معنى السكوت؟ السكوت دعوة صارخة إلى عدم تأييد فرنسا. وقام الخصوم بالتهكم والتحريش، فاشتدت معاكسة الفرنسيين للجمعية وحربهم لها، حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، وبدأ ابن باديس يفكر بالثورة على فرنسا. قال الأستاذ حمزة بكوشة: أيام اشتعال الحرب اجتمعت بابن باديس لآخر مرة بنادي الترقي، وكان حاضر الاجتماع تلميذه الشيخ محمد ابن صادق الملياني. وبعدما تحادثنا معه في مواضيع خاصة وعامة، انتفض الشيخ رحمه الله وقال: هل لكم أن تعاهدوني؟ فقال له الملياني: لا أستطيع قبل أن أعرف. ثم توجه إلي وقال: وأنت؟ فقلت: إذا كان على شيء أنت فيه معي فأنا أعاهدك. قال ابن باديس: طبعا أنا لا أكلف غيري بما لا أكلف به نفسي. فمد يده وصافحه يقول: وقلت إني أعاهدك، ولكن على ماذا؟ قال ابن باديس: إني سأعلن الثورة على فرنسا عندما تشهر عليها إيطاليا الحرب. يقول: ثم افترقنا، ورجع ابن باديس إلى مسقط رأسه قسنطينة، ولم يعد بعدها إلى الجزائر العاصمة. وهكذا كانت نيته. واندلعت الحرب العالمية الثانية، فلسبب تعاظم دور جمعية العلماء في الجزائر وامتناع رئيسها ابن باديس الانصياع لرغبات فرنسا، ضيقت الإدارة الفرنسية الخناق على الجمعية سنة 1940 للميلاد، فأغلقت مدارسها وأوقفت أنشطتها وصادرت صحفها وجرائدها وشددت الرقابة على أعضائها. أما رئيسها العلامة عبد الحميد بن باديس، فقامت الإدارة الفرنسية بفرض ما يشبه الإقامة الجبرية عليه، بحيث لا يتنقل من مكان إلى مكان خارج الولاية حتى يستصدر ترخيصا للتنقل. أما نائبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فقررت الإدارة الفرنسية نفيه إلى جنوب الجزائر ببلدة آفلو بمنطقة الأهواط، فأمضى فيها 3 أعوام، وقامت بسجن آلاف الجزائريين الآخرين باعتبارهم معادين لفرنسا، وفرضت التجنيد الإجباري على الشباب الجزائري للمشاركة في الحرب العالمية الثانية والوقوف مع القوات الفرنسية. نعم، سخرت فرنسا خلال الحرب أرض الجزائر وأبنائها وخيراتها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وشرعت إلى جانب ذلك في سلب ونهب الثروات الطبيعية، مما أدى إلى فقدان المواد الغذائية وانتشار المجاعة والأوبئة بين الجزائريين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: جهلكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما عظيما يليق بكم ويليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة ننتقيها بعناية تامة، قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، وهذا الفهم الخاطئ مرده إلى واحد من أمرين. لم يأتي هكذا هذا الفهم الخاطئ، إما لطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يذهب بذهنه، يذهب بعقله، يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح. هذا مرد. المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة في طياته. هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور البتة. فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور، وهذا شيء طبيعي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها، وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز. هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود، فالكلمة روحها هو السياق. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى، ليس انتقاصا من آراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين، ولكن المفسرين القدماء هم حفظة اللغة، هم لغويون في الدرجة الأولى، فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كادوا يجمعون. والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعا، وهي المعاجم العربية القديمة. المعاجم العربية هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة، فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا وآخرون مرجون لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجون من الرجاء، أي أنهم يرجون الله، لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقا. المعنى المقصود مرجون أي مؤجلون من الإرجاء، مؤجلون لأمر الله. طبعا أحبتي، بداية لابد من العودة إلى السياق القرآني كاملا. انظروا معي، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمر إلهي بالعمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، مردنا إلى الله إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا يخبرنا ينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أولا السياق القرآني يتناغم تناغما عظيما مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير، الذي يعمل حسنا يراه الله ورسوله، وآخرون مرجون أي مؤجلون لأمر الله. انظروا ما يؤكد هذا المعنى، ما جاء بعدها إما يعذبه.

0: وإما يتوبوا عليهم فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة. هذا السياق القرآني. أما طبعا ما ورد في كتب التفسير إجماع، لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل، أن مرجون بمعنى مؤجلون، فهم مؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ربما يكون هذا، يعني لا نريد أن نتوسع كثيرا، من باب مثلا في علم الفقه الحديث من يبحث في إنسان لم تصله الدعوة، لم تصله دعوة التوحيد، يعيش مثلا في القطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جدا، فيا أخي أنت تتركه ولا علاقة لك به، هذا مرجى ومؤجل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يعذبه وإما يتوب عليه، أن تفعل المطلوب منك. وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تنظروا في الآخرين، هؤلاء أمرهم مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السياق ما قاله المفسرون وما ورد في المعاجم مرجون، أي أصلها مرجعون، أرجأ أصلها مرجعون لأمر الله، لكن طبعا حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة، مؤجلون لأمر الله وقضائه، ومؤجلون من أرجأته أرجئه إرجاء، أي أخرته وأجلته تأجيلا وتأخيرا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، كل شوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جميع جوانبها، نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال: متى سنرى أثر إعداد القادة وخاصة الشباب الفلسطيني؟ والسؤال يشير إلى الحمد لله الجهود الكثيرة التي عملتها فيما يتعلق بصناعة القادة من مؤلفات ومراكز وغيرها، فهو يسأل وهو محق أين الأثر؟ وبالذات فيما يتعلق بفلسطين، وخاصة الحمد لله كان لي دور كبير في إعداد الشباب الفلسطيني للقيادة. الإعداد القيادي له منهجياته وخطواته وفلسفاته، دعوني أحدثكم عنها. يسألني كثير من الناس عن مشاريعي حول صناعة القادة، والتي الحمد لله صار لها الآن من 2001 وأنا بدأت وما زلت مستمرا، ويسألون سؤال هم محقين فيه: أين آثار هذه الأعمال وصنع القادة والدورات والأكاديميات والمراكز لصنع القادة؟ وأنا ألفت 9 كتب في هذا الموضوع، فأين أثر كل هذا؟ وهذا سؤال حق. ثم يضيف له سؤال آخر وهو حق أيضا: ما دور هؤلاء القادة الذين نصنعهم في قضية فلسطين؟ أين دورهم؟ هذا السؤال المحق، معه ومن داخله عدم وعي بطريقة صنع القادة وكيفية صنع القادة. نحن عندما نصنع القادة عندنا منهجية واضحة جدا، تبدأ باستكشاف القادة، ثم بتربية القادة، ثم بتدريب هؤلاء القادة، ومعه مع هذه الخلطة زراعة القيم والمنهجية الإسلامية. هذه العملية هي ليست دورة تدريبية تتم وتنتهي، هي ليست أكاديمية تستمر 3 أسابيع 4 أسابيع وتنتهي، هو ليس مركز تدريب تدخل الدفعة فيه 2 و3 وتنتهي. صناعة القادة عملية مستمرة لا تتوقف، والذي يظن أنه وصل خلاص ما يحتاج شيء ثاني هذا واهم، لأن هذه المسألة تظل مع الإنسان ويظل يتعلم، وما زلنا نحن نتعلم، الذين نصنع القادة ما زلنا نحن نتعلم، والذي يتوقف عن التعلم مغرور أو كسول. الآن نرجع للسؤال وهو سؤال حق، طيب أين هم وأين آثارهم؟ نحن لا نعلن عن هذه المسألة وليس هذا هدفنا، لكن الحمد لله وأبشركم أن النتائج واضحة جدا، رأيناهم في كل المجالات، رأيتهم نتائج واضحة في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، في التكنولوجيا، وفي كل المجالات. وكثير من الشباب الذين صنعناهم قادة هم الذين هم قادة اليوم في قضية فلسطين. الذين شاركوا معنا في مراكز إعداد القادة هم من قادة الشباب في قضية فلسطين. أنا رأيتهم في فلسطين وهم يقودون مراكز قرآن ومراكز صناعة قادة ومراكز علمية وجامعات وإعلام وغيره، رأينا هذا كله بفضل الله عز وجل. ليس المطلوب أن نتفاخر بنتائجنا، وليس المطلوب أن نعطي قائمة كشف هذا وصل هنا هذا وصل هناك، لأن يعني هذا ليس هدفنا، هذا عند الله عز وجل. المهم أن الأثر يحدث، لكن أحب أن أؤكد لكم أنه لا يمكن أن تنهض أمة، لا يمكن إلا بعنصرين أساسيين: الفكر والقيادة، بدونهما لن تتغير أي أمة، لن تصنع أي حضارة، لن تنهض أي دولة. فالذي ينشر فكرا فقط أدى دور لكنه غير كافي، والذي يصنع قادة فقط أدى دورا لكنه أيضا غير كافي. تكامل الأمرين ينعكس في تغيير السلوك وتغيير التقدم وتغيير الفاعلية. هذه هي معادلات كل واحدة تحتها تفاصيل ومنهجيات، لكن بالتأكيد استمروا في صناعة القادة، لأن هذا عنصر رئيسي في تحويل المعادلات نحو النصر بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الكلمة المباركة، أسأل الله أن يجعل فيها التوفيق والقبول. تكلمنا في حلقات سابقة عن مسألة وهي الإخلاص، وأنه أصل أصيل في قبول العمل. في هذه اللقاء أو في هذا اللقاء نتكلم عن الأمر الثاني، كيف يقبل عملي. هما شرطان، الإخلاص والثاني ركز معي، ركز معي، هو المتابعة. المتابعة أيها الأحبة، إيش مفهوم المتابعة؟ كيف يكون متابعين؟ متابع لمن؟ متابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عملك ينظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم اعمل، ما عمل لا تعمل. أنا أتكلم عن أمور الدين، أمور الدنيا مفتوحة، أما أمور الدين لن يقبل الله عمل إلا أن يكون على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا لا يقوم إلا على المتابعة، لهذا كان أول الأمور التي ركز القرآن عليها لرسول الله ومن معه موضوع المتابعة. لهذا قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. لاحظ الكلمة، فاستقم كما أمرت، وش معناها؟ يعني كما أمرك الله استقم، لا تزيد. ولهذا قال في تكملة الآية قال: ولا تطغوا. طغيان مجاوزة الحد، فإذا سرت على غير ما أمرت فإنك في هذا تكون إيش؟ تجاوزت حدك، هذا طغيان. لا تظن أن الأمر فيه إيش؟ فيه كثرة عمل، الله ما يريد منك الكثرة، وإنما يريد منك المتابعة. الكأس أيها الأحبة قد امتلأ، الكأس قد امتلأ، لا يقبل الزيادة. الشريعة كملت، فإذا جئت تزيد عليها لن يقبل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل، والذي كمل لا يقبل الزيادة. فتنبهوا أيها الأحبة، موضوع المتابعة أمر عظيم. يظن الإنسان أنه يفعل من الخيرات الكثير، ولكنه إيش؟ يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له إيش؟ الله سبحانه وتعالى ما يقبل هذا العمل. لماذا؟ لأنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذا قصة عجيبة جميلة جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم نجعلها في لقاء آخر؟ كونوا معنا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، ويسرني أن أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع وإياكم استعراض بعض أسباب ضعف الإيمان. نتحدث عن حالة تعتري بعض الناس، ألا وهي طول الأمل أو الأمل بالأمد الطويل في الحياة الدنيا، ربما أتوب بعد حين أو أمامي الوقت الكافي لأن أنتهج منهج الله سبحانه وتعالى. هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم، حينما يخطط الإنسان لعمر مديد،
1: نعم،
2: ولا يضمن هذا العمر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من هو المتأمل الذي ينسى الموت ويغفل عن المغادرة ويضع كل ثقله في الحياة الدنيا؟ هو يحلم ويخطط لعشرين عاما قادمة. والله الذي لا إله إلا هو، التقيت مع رجل، قصة قديمة جدا، يعني أنبأني عن طموحاته، سيغادر بلده إلى بلد في شمال إفريقيا ليعمل مدرسا، وقال لي بالحرف الواحد: لن آتي إلى الشام قبل 5 سنوات، سأمضي صيفا في إسبانيا وصيفا في بريطانيا وصيفا في فرنسا وصيفا في إيطاليا، أطلع على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وريفهم وحضارتهم ومتاحفهم، وأعود إلى الشام بعد 5 سنوات، سوف أنشئ محلا أبيع به التحف، وسوف يكبر أولادي، وسوف أجعل من هذا المحل منتدى لي. وحدثني حديثا طويلا جدا، يعني كأنه يخطط لعشرين سنة قادمة. وأنا طبعا، هو يعمل في التدريس، كنت عنده في غرفته وضيفني، وغادرت غرفته إلى درسي، وذهبت إلى البيت ظهرا، وعدت مساء إلى المدرسة. وفي طريق العودة إلى البيت في اليوم نفسه فوجئت بنعوته.
1: سبحان الله،
2: في اليوم نفسه فوجئت بنعوته قد أرسقت على الجدران. هذا يخطط للدنيا فقط، ولم ينتبه أن الموت يأتي فجأة، وأن كل إنسان معرض لمغادرة الدنيا بلا سبب أحيانا. والآن كثر موت الفجاء، كثرة تلفت النظر، فجأة يغيب عن الدنيا، سكتة قلبية أو سكتة دماغية أو احتجاء في القلب أو ما إلى ذلك، أو حادث. فمدام الموت يأتي بغتة، لا بد من أن أستعد له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الذي يفكر لثلاثين سنة قادمة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المربين وإمام المعلمين، علم أصحابه وكان على أرض رملية وبيده قضيب، فرسم مستطيلا وجعل هذا المستطيل عمر الإنسان، ورسم خطا من داخل المستطيل ومدده إلى خارج المستطيل لمسافة طويلة جدا، وقال: هذا أمله. قال: هذا أمله، هذا عمره، هذا أجله، وهذا أمله. ف فكل واحد بذهنه أنه سيعيش إلى سنة متأخرة جدا وسيفعل وسيترك وسيبني بيتا وسيذهب ويسافر ويأتي بالأموال، وقد يكون أجله قد دنا وهو لا يشعر.
1: هذا شأن المؤمن ضعيف الإيمان.
2: ضعيف الإيمان.
1: نعم.
2: أما المؤمن
1: نعم.
2: دائما مستعد للقاء الله، يطبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال علماء التفسير: حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت ليس بيدي، إذن احرصوا يا عبادي على أن يأتيكم الموت وأنتم في طاعة تامة لله عز وجل. فطول الأمل يتناقض مع الإعداد للموت. والقصص والله حول أناس وضعوا كل ثقلهم في الدنيا وتأملوا فيها أملا مرضيا، وكيف فاجأهم الموت في أصعب الأوقات وفي أحرج الأوقات وفي وقت غير متوقع. فطول الأمل يسبب الغفلة عن الله عز وجل، والغفلة عن الله وراء كل معصية. يعني أذكر أن إنسان يقود مركبته، فجأة شعر بأزمة قلبية فانكب على المقود، وزوجته إلى جانبه فصرخت. يعني من غرائب الصدف أن صديقه وراءه في مركبة أخرى، فخرج من مركبته وحمل صديقه إلى المستشفى.
1: نعم.
2: ودخل في العناية المشددة. بعد أن صحى بعد يومين طلب آلة تسجيل وشريط كاسيت، وقال: المحل الفلاني ليس لي، هو لأخي، والمكان الفلاني والأرض الفلانية. شعر بدنو أجله، فبين كل الأموال التي اغتصبها في أثناء صحته، بينها في شريط. ولكن بعد أيام هذه الجلطة ذابت وتميع دمه وشعر بنشاط شديد، فطلب الشريط وكسره وعاد إلى سابق عهده. نعم. بعد 8 أشهر بالضبط جاءت القاضية. فتأمل في الحياة، أنه ما فيني شيء أنا، لماذا أعيد هذه الأموال إلى أصحابها، أتمتع بها وأخذ من ريعها. فالله عز وجل جعل الأزمة الأولى إنذار مبكر.
1: نعم.
2: فلما لم يرعوي جاءته القاضية، القاضية يعني أنهت حياته. فقضية الأمل، الإنسان الأمل مذموم عند الله، أما حينما آمل أن يرحمني الله هذا محمود،
1: هذا رجاء،
2: رجاء هذا.
1: نعم.
2: أنا أرجو الجنة، أرجو السلامة، أرجو أن أرزق رزقا حلالا طيبا، أرجو زوجة صالحة، أرجو أن يسخر الله لي شيئا يعني لأعمل عملا صالحا من خلاله، أرجو أن يجري الله على يدي خير الأعمال. هذا كله رجاء وهذا مطلوب. أما حينما أضع كل ثقلي في دنيا عريضة، في دنيا غنية، في دنيا فيها شهوات وفيها انحرافات، وأنسى الموت وأنسى المغادرة، أنا في حالة مرضية. وأنا بهذه الحالة أنا غافل عن حقيقة الإنسان، وهو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني أجمل ما قال بعض الشعراء: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، لا جدوى من الحديث عن الماضي، والمؤمل غيب لا تملكه، لكنك لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. وهناك بعض من يفصل في هذا الموضوع: أنت بين يوم مفقود وهو الماضي، ويوم مشهود وهو الحاضر، ويوم مورود وهو الموت، ويوم موعود وهو يوم القيامة، ويوم ممدود في جنة أو في النار. هذا الإنسان أمام 5 أيام، أخطر هذه الأيام على الإطلاق اليوم المشهود
1: الذي أنت
2: الأيام
1: فيه.
2: القادمة يحددها اليوم المشهود. والبطولة لا في شباب العمر بل في خريف العمر. لو أن الإنسان أمضى شبابه في طاعة الله أورثه الله خريف عمر متألق، لأنه أطاع الله حفظه، احفظ الله يحفظك. وقال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. الأمل المقصود منه أن أحلم بدنيا عريضة وأن أغفل بهذا الحلم الممتع عن الموت وعن عواقب الموت وعن ما بعد الموت وعن طاعة الله وعن مصير الإنسان في جنة أو في نار. هذا هو الأمل الذي نحذر منه الإخوة الكرام المستمعين،
1: وهذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم.
1: وبالتالي سبب من أسباب قسوة القلب.
2: نعم.
1: عندما يتذكر المرء الموت وما يؤول إليه مصيره يرق قلبه.
2: نعم.
1: لله سبحانه وتعالى. نعم. ولمنهج الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان،
2: هي سبب ومظهر في وقت.
1: نعم.
2: واحد.
1: نعم.
2: لأنه الإنسان بين رجلين، إما أنه متصل بالله أو مقطوع عنه، ولا حالة ثالثة لهذا.
1: نعم.
2: فالموصول يشتق رحمة في قلبه من الله فيلين للناس، تنعكس الرحمة لينا وينعكس اللين التفافا حول الإنسان. أما إذا كان مقطوعا عن الله يقسو قلبه، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة، وتنعكس الغلظة انفضاضا عنه، وكأنها معادلة رياضية. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فالتفوا حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا عن الأمل. لكن هناك شيء يرافق الأمل وهو من أسباب ضعف الإيمان. الإنسان حينما يكسر من متع الحياة ويفرط في تناولها، يعني طعام وشراب ولباس فوق الحد المعقول وفوق الحد المقبول وفوق الحد المتوازن وفوق الحد المعتدل والوسطي، لأنه تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الفرج وتعس عبد البطن وتعس عبد الخميصة، هو حينما يكون عبدا لهذه الشهوات انتهى عند الله وسقط من عين الله. ولا أن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. فالنبي سماه تعيس شقي، لأنه عبد لبطنه وعبد لشهوته وعبد لمظهره وعبد لدرهمه وديناره. والشيء الدقيق في هذا الموضوع أن بعض الأدباء وصف صديقه، قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. فعليك بهذه الأخلاق كما يقول الكاتب. نعم. فإن لم تحصلها خذ بعضها، فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فإذا
1: معاني جميلة ودقيقة. نعم. لهذه الحالة. نعم. نعم.
2: إذا ينبغي أن أكون معتدلا حتى في طعامي. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الله قال لا تسرفوا في الأكل والشرب لانصرف الإسراف إلى الطعام والشراب فقط.
1: نعم.
2: أما حينما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جاءت متأخرة عنها، إذن هي مطلقة في كل شيء.
1: نعم.
2: يعني حتى في المتع المباحة الإسراف بها له مضاعفات لا ترضي صاحبها. والحقيقة هو الاعتدال وراء كل توازن، والمبالغة في الشيء وراء كل تطرف. فينبغي ألا يسرف، لكن العلماء صرفوا الإسراف في المباحات، أما التبذير في المعاصي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي يسرف في المباحات مسرف، أما الذي يبالغ في المعاصي والآثام مبذر. نعم،
1: هناك فرق طبعا
2: دقيق بينهما.
1: نعم، إذن قسوة القلب تأتي من المبالغة في الشهوات. نعم. ومباشرة هذه الشهوات من مأكل ومشرب. نعم. وملبس وزينة
2: شهوة.
1: نعم،
2: يعني من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وفاته خير كثير.
1: نعم،
2: الحقيقة يعني اللهم صلي عليه قال تسابقت أنا وعائشة فسبقتني، وقال بعضهم مكنها أن تسبقه، مكنها. قال بتقول السيدة عائشة فلما ركبني اللحم سبقني، يعني لما ازداد وزنها سبقها. معنى هذا أنه كان محافظا على لياقته عليه الصلاة والسلام، وهذه بطولة أن تحافظ على لياقتك وأن تأكل باعتدال وأن تنام باعتدال وأن تستمتع
1: كي يتنشط جسمك على طاعة الله أيضا.
2: نعم. نعم.
1: وتكون يقظ الفكر. نعم،
2: بل إن الإنسان حينما يجعل همه التنعم في الحياة يكون قد خالف منهج الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قد ينعم الله عليك وقد يدخل على قلبك السرور وقد يمتعك بالحياة الدنيا، أما حينما تجعلها أنت مبدأ وتسعى لها وحدها هذا هو الخطأ. يعني الإنسان حينما يمشي في الصحراء يحتاج إلى واحة من حين إلى آخر، يعني ماء، ظل ظليل، كل منا بحاجة إلى هذه الواحة كي تعينه على متابعة السفر.
1: نعم.
2: أما حينما أجعل همي التنعم وأجعل همي الاستمتاع بمباهج الحياة الدنيا دون أن أعبأ بسر وجودي وغاية وجودي هذا تطرف. إذن المبالغة في الطعام والشراب والمتع المباحة نوع من الإسراف الذي نهى الله عنه. نعم.
1: إذن هذه أسباب ضعف الإيمان. فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي استعرضنا بعضها وهي كثيرة لا تحصى. كما أن
2: أرجعناها إلى بعض الخصائص.
1: نعم، كما أن سبق لنا أن استعرضنا بعضا من مظاهر ضعف الإيمان. الآن نقترح أن نتناول علاجات هذا الضعف
2: إن شاء الله.
1: كيف نتخلص من ضعف الإيمان
2: إن شاء الله.
1: كيف تكون شخصية المؤمن المسلم قوية معتزة بدينها فخورة
2: متوازنة؟
1: نعم، هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في سلسلة حواراتنا المقبلة إن شاء الله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا معلم كيف خميس؟
2: لا للأمانة هذا الولد له مستقبل في الشغل تبعنا.
1: يعني عجبك يا معلم؟
2: انت بتعرف انه في شغلنا ممنوع نثق في واحد 100%، لكن بضل المكتوب بنقرأ من عنوانه.
1: يعني خلاص نعتمده يا معلم؟
2: هو هلقيت احنا تقريبا اعتمدناه، بس بدي اياك تزبطه اكتر
1: بالحبوب.
2: صحيح، بدنا اياه يكون عبد عنا، يعني يوم ما ينقطع عن الحبوب بدي اياه يجي يبوس جزمتك، واذا وصل للدرجة هذه حنستغله في اي حاجة.
1: شهر زمان بس يا معلم، وحخليه زي الخادم في اصبعك.
2: عشان هيك بدي اياك تغير الحبوب.
1: يعني بتقصد يا معلم اعطينا نوعية اقوى من الاولى؟
2: يا عيني عليك، بدنا نظبطه باسرع وقت.
1: ولا يهمك يا كبير.
3: يا حرب، الامور بلشت تستوي.
4: اها، يعني ساعة السفر قربت؟
3: تقريبا.
4: يعني الاسبوع هذا والاسبوع الجاي ولا كمان شهر؟
3: بقدرش يا حرب اقول لك بالضبط وقت ايش، بس اللي بقدر اقول لك اياه يا حرب وحيظل بيني وبينك.
4: انت عارفني يا معلم، الى اكتر من 12 سنة بشتغل معك.
3: بقدرش اقول لك ساعة السفر وقت ايش يا حرب، بس اللي بقدر اقول لك اياه توزيع البضاعة المرة هاي حيكون مختلف جدا جدا عن التوزيع القديم.
4: قصدك يا معلم انه في ناس جداد بدهم ياخذوا البضاعة؟
3: بقول لك آلية التوزيع يا حرب.
4: طيب فهمني يا معلم علشان اخد بالي واخلي الشباب يعرفوا يشتغلوا.
3: يعني احنا هلقيت يا حرب لما بنوزع البضاعة مش صعب نحطها في كراتين الادوات الكهربائية؟
4: صحيح يا معلم، وهذه الخطة الناجحة اللي بنشتغل عليها من زمان.
3: هلقيت يا حرب بدنا نغير.
4: طيب يا معلم ليش بدك تغير؟
3: شغلنا يا حرب بتطلب هيك، غلط نشتغل على حاجة يا حرب هي هي وما بتتغير.
4: احنا تحت الامر يا معلم، وقت ايش تعطيني الاوامر انا جاهز.
5: كل كراتين الادوات الكهربائية يا معلم جاهزات، من اول ما تيجي البضاعة بنبلش نحطها ونزرفلها.
4: كل تعبك هذا حيكون على الفاضي.
5: ليش يا معلم؟
4: مش قصدي يعني مهل لما تيجي البضاعة.
5: انت بتقول كل تعبك على الفاضي، يعني البضاعة بدناش نهربها بالادوات الكهربائية؟
4: خلص يا حردون اسكت تحكيش، خلص وقتاش بيجي الشغل انا بقول لك.
5: يعني احنا مش هنشتغل في الادوات الكهربائية؟
4: يا بني خلص روق، خليك شغال زي ما انت.
1: هلقيت يا حردون، انت بس هديلي حالك وعيد لي الكلام من اول وجديد عشان اركز معك.
5: انا بصراحة خايف يا حضرة الضابط.
1: اول حاجة ما تقولش يا حضرة الضابط، قول ابو صهيب وخلص. وتاني حاجة ليش تخاف؟ احنا قاعدين في مطعم، وفي المطعم هان فيش حد بيعرفك.
5: ما انت مش عارف المعلم صخر، بعرف كل الدنيا.
1: تقلقش، المهم انت عيد لي الكلام اللي انت حكيته وبشويش. انتوا قبل كنتوا تحطوا البضاعة في الادوات الكهربائية صح؟
5: صحيح يا ابو صهيب.
1: هلقيت لما انت قلت له الادوات الكهربائية جاهزة ايش هو حكالك؟
5: قال لي كل شغلك على الفاضي.
1: طيب ماشي، غيره ايش حكى؟
5: ما انا قلت له ايش يعني على الفاضي، قال لي خلص خلص خلص بعدين بحكي لك.
1: طيب ماشي، ضلك مركز واي كلمة ان شاء الله نص حرف دغري بتبلغني.
5: ولا يهمك يا ابو صهيب.
6: يا مصباح صل على النبي.
7: اللهم صل على سيدنا محمد.
6: انت ما شاء الله عليك شاب شاطر وامين وجدع، وتعلمت الصنعة يا مصباح وما شاء الله عليك شاطر. هيا
7: كل تعليمك يا معلم.
6: هلقيت انا حاطط في راسي بدي افتح مشروع تاني، فرع تاني للمطعم تبعي في اخر الجلاء.
7: اها، ربنا يعطيك يا معلم. طب هلقيت انت بدك تمسكني اياه، ولا انت بدك تمسكه، ولا بدك تجيب واحد جديد؟
6: انت يا مصباح عارف اهل المنطقة ومن نفس المنطقة وبتعرف الزباين وبيعرفوك كمان.
7: يعني انت حتمسك الفرع الجديد؟
6: انا شوف يا مصباح، المطعم هذا انا بقدرش اسيبه على الاخر يعني، بس احتمال يا مصباح انا اجيب واحد هو يشتغل هناك وانت تظلك مكانك هان، وانا اظني اشقر بين الاثنين هان وهان.
7: انا تحت امرك يا معلم، وايش اللي بدك اياه انا جاهز.
6: بدي تشوف لي واحد شاطر وامين زيك علشان يشتغل عندك.
8: أنا مش فاهمة، أنت لسه ما بديت تشتغل مع واحد وأعطيك جوال جديد حقه 700 شيكل.
9: هو أنت بتفكريني قليل في البلد يا أسمى؟
8: طيب أنت هلقيت وقتش بدك تشتغل رسمي معاه؟ وقديش بده يعطيك في الشهر؟
9: 100 مرة أنت سألتيني هالسؤال وأنا 100 مرة جاوبتك على نفس السؤال، بقولك أنا هلقيت معاه شغال.
8: والله أنا خايفة من هالشغلانة يا خميس.
9: والله أنا شايفك لا عاجبك العجب ولا صيام في الرجب، إن قعدنا بتقعد تنوحي وإن اشتغلنا بتقعد تلطمي. مش لازم يا أسمى أشيل 100 كيس أسمنت ولا شحن رمل عشان أنت تقولي أنا اشتغلت. اليوم يا أسمى الواحد بيكون قاعد في بيته وبيشتغل على الانترنت وبيطلع من 1000 لـ2000 دولار شهريا، تقولي بينزل من وجهه نقطة عرق؟ قاعد وحاطط رجل على رجل وبيشرب قهوة وبياكل شيبس كمان.
8: أنا إيش بدي غير إنه ربنا يوفقك وربنا يسترنا.
9: أيوة بدي إياك زي هيك، حط ببطنك بطيخة صيفي وسبيني، سبيني أشتغل. هذه فرصتي أسمى وبدي إيش أضيعها من بين إيدي. هخليك تلعب في المصاري اللعب، ذهبك اللي أنا صرفته هرجع لك إياه، ومش هيك بس وحاجب لك فوقي كمان.
8: الله يوفقك يا رب. أنا المهم عندي مش الذهب، أنا المهم إنه أنت تشتغل وما تبطلش زي قبل وتستمر في شغلك.
9: تقلقيش يا أسمى تقلقيش، هذه الشغلة حستمر فيها للنهاية.
10: أيوة هيك يا خميس، هاي التشخيص ولا بلاش؟
9: تشخيص مين؟ أنا بكملش تشخيصي إلا ما يكون معايا سيارة زي سيارتك وبل أحسن كمان.
10: ماشي بس يبدأ الشغل يا خميس.
9: إيش بتقول؟ يعني أنا هلقيت لسه بشتغلش؟
10: لا انت هلقيت تعتبر موظف بس الشغل لسه ما بداش.
9: طب انا كنت قاعد مع برامي في المحل، ليش ما اعطاني شحنة جوالات ورحت وزعتهم؟
10: تستعجلش على رزقك يا خميس، في بضاعة جديدة جاية.
9: اها هيك حلو الشغل، طب وقتش نازلة؟
10: لما تنزل حنقول لك.
9: انا يا امجد تحت الامر وجاهز.
10: ايش بدي اقول يا خميس؟
9: قول قول يا معلم.
10: كيف الحبة اللي اديتك اياها المرة الماضية؟
9: يا وردية علي ذكرتني فيها يا راجل، ذكرتني فيها. إلا عن طريقة من حبة يا زلم، هذه الحبة بتنذكرش. إيش هو هذا؟
10: يعني عجبتك؟
9: بتعجب الملك يا راجل، بدي شريط منها.
10: هو أنت كل ما بدك تشوفني يا خميس بدك تقول لي هات شريط؟
9: أي ما أنت مقصر معايا، بدك تضلك تنفل علي حبة حبة يعني؟
10: هذا الشغل هيك بنفعش أعطيك شريط.
9: طب اسمع خليها نص شريط يا سيدي.
10: برضو بقدرش.
9: طب ليش بتقدرش؟ ما انت هيك هيك بتعطيني حبة حبة يا سيدي، جمعهم مرة واحدة واعطيني اياهم.
10: خميس كبر عقلك، الحبة هذه لو مسكتك المكافحة تنحبس عليها قال لي 6 شهور.
9: اوف ليش هيك وكاين كاينة
10: يا عمي؟ حب ممنوع هذا ممنوع
9: يا راجل، حاجة بتكيف الراس صارت ممنوعة.
10: هو في حاجة هم من هالراس في البلد؟
9: والله قولتك الراس ما فيه كيف حلال قطعه. الله إذا الرأس ما تكيف إيش الفايدة من هالدنيا؟
10: أيوان علشان هيك أنا بديش أوديك في داهية، كل ما بدك حبة بعطيك إياها، ولو المكافحة مسكتك الحبة هذا بتقدر تتخلص منها، بس الشريط صعب.
9: طب اقدح لك يا معلم حبتين هلقيت.
10: حاضر امسك.
9: خليهم 4 يا معلم، هيك صرت مطلع الشريط، بديش أضل أطلب منك.
10: أنت عارف قديش حقه الشريط هذا؟
9: قديش أنا بدي يكون شريط لك مول حقه 5، خليه 10 يا سيدي.
10: 10 مين يا حبيبي؟ هذا هلقيت عشانه مقطوع حقه 300 شيكل.
9: أوف عليش،
10: روح اشتري من برا. إذا أعطوك الشريط 300 شيكل تعال يا خميس خد الشريط مني ببلاش.
9: طب عفوا يعني يا أمجد، أنت ما حد معرفتك وأنت بترش علي مجانا، يعني أنت قاعد على بنك؟
10: أنا يا خميس كسبت الناس الطيبة، وما كسبت الناس الطيبة أحسن من 100 بنك. بكرة أنت بتشتغل وتصير تجيب مصاري بصير أنا أخذ منك.
9: والله على حسابك أخ أمجد، رقبتي سددة لك.
10: حبيبي حبيبي يا خميس.
11: أنا بأمل يا أبو صايب، بأمل من ربنا عز وجل أنه هذا الولد يوصلنا لطرف خيط يريحنا من قصة صخر.
12: لا يا فندم، أنا متأكد أنه الولد هذا بيجيب لنا معلومات 100%.
11: طب انت فكرت فيها ابو صهيب لما قال لك انه الشغل حيكون بطريقه تانية وقصه الادوات الكهربائيه؟
12: انت بتعرف يا معلم هدول تجار المخدرات بحرصوا كتير، ويمكن شم كلام انه في شبهه على الادوات الكهربائيه، فهو هلقيت بده يبتكر حاجه جديده.
11: طب ما فكرتش يعني مثلا زي ايش؟ يعني
12: احنا صعب نخمن في ايش بده يهرب هلقيت، إلا لما الحردون يعطينا لو طرف خير.
11: هذا الولد مش قليل صخر، مش قليل، ترباية أبوه وأبوه أكبر تاجر مخدرات، كانوا يجيبوا جرار الغاز وحطوا المخدرات جواتهن ويرجعوا يلحموهن، كانوا يجيب الشبس يحطوا برضو فيه.
12: أنا وجهة نظر يا فندم إنه حيختار حاجة مش حتخطر على البال إنه يهرب فيها مخدرات.
11: أيوة هاي اللي كنت بدي أوصل لك إياه، عشان هيك إحنا بدنا نفتح عينينا كويس وبدنا نشوف أو نحاول نستحضر زي إيش مثلا، وهذا كله بيعتمد على المعلومات اللي بدها تيجي من جوا. ركز لي مع الولد هذا حردون وحاول تضغط عليه عشان يفتح عينيه أكثر.
12: الأمور مع الحردون ماشية تمام يا فندم.
13: شايفك يا رجب من يوم ما خميس بطل وانت هيك مش مبسوط، مالك؟ معقولة حزت في نفسك عشان طردنا خميس؟
14: كيف يعني حزت في نفسي؟ مين هي؟ وانا بخليها ولا مخلوق بيج بحز في نفسي، بس قولي مين هي اللي حزت في نفسي؟
13: ولك قصدي يعني انت تأثرت نفسيا.
14: مين؟
13: يعني تأثرت نفسيا، يعني ملهاش تفسير غير هيك، تأثرت نفسيا
14: زي الجو يعني تأثير المنخفض.
13: ايوه المنخفض.

0: ازاي هيك؟ هيني قلت لك انا ما سعدتش، انا بحبوش من الاول. انا كنت طالع في عينيه بتباوس جنب بعض، ضلوا طالع شمال يمين، وكل شويه بقول له روح على الحمام روح على الحمام، وانا بروح على المخزن. قال روح على المخزن ويحكي مع الدجاج، يقول له بدي اسكن الليله، والدجاج تقول له الله يخليك وخليك ولادك. وعارفه
1: يعني افهم من كلامك انا انه انت عشان طلع زعلان.
0: مش زعلان، انا بقول لك مش زعلان وكويس.
1: طيب يا ابني ها انت ليش ذبلان هيك؟ مش شادد عودك في الشغل؟
0: عود مين؟
1: الهي عود يخش في عينك يطلع من راسك يا بعيد.
0: حرام عليك وتخليني بعين واحده. انا مش زعلان عشان خميس طلع، انا قلت لك بدي واحد يساعدني، نفسي اصير معلم طول حياتي. انا بضلني اقول نفسي اصير معلم اصير معلم، وانت مطيع وعبد الرؤوف وابرمزي وكل الدنيا اشتغل عندي، وانا احط رجل على رجل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مشترك انا وعبد الرؤوف وابو رمزي ومطيع نشتغل عندك.

0: رافقين، اثنين على يمينك واثنين على شمالك.
1: ما بحبش اشتغل انا هناك، بحبش.
0: اي لا يا رجب، اي واحد بتمناها هالشغلة؟
1: ما عشان بقول مسدس بحط على جنبي وبدي حقوني مخشيق، كمان احطه على صدري، بصير امشي بصير يلق يلق، والاصبع تبع المخشير السلك تبعه بيجي في عيني وبيجي في مناخيري.
0: اذا علشان هيك والله يا رجب معاك حق، يعني شوف ما شاء الله عليهم عينيك المسمسمات هدول اللي زي عين الغزالة، حرام يعني يخربوا هيك من اصبع المخشير، وبرضو يعني مناخيرك بسم الله ما شاء الله عليهم، شوف انت كيف هيك مفلطحين وكل فتحة فيهم هيك زي فتحة باب النفق هيك، ما شاء الله عليك يا رجب.
1: معاك كل مرة بطلع في المراية وبقول يا ارضي محياني، احلى من العروس انا.
0: طيب يا رجب، طيب يا حبيبي، ارجع على شغلك وشد اللي حالك، وانا بدي اجيب لك عامل معاك رايحك.
1: خلاص جيب لي اياه امبارح، عشان انا بحبش اشتغل لحالي، بجيب لي اياه من امبارح او امبارح.
0: اي لا، بجيب لك اياه الشهر اللي فات احسن يا رجب.
1: خلاص جيبوا على الفدوس اللي فات. السلام عليكم، معكم السلام، جود مورنينج بويز.
2: هلا يا رجب، هلا.
1: وين معلم مطيع؟
2: ايش بدك منه؟
1: بحكي مع المعلم، معلم مع معلم بحكي، وانا بحبش احكي مع العمال، انا معلم بس انا المعلم مطيع.
2: اها، مدال المعلمين بيحكوا مع بعض، انا اسف يا رجب، روح دور على المعلم واحكي معاه.
1: والله طيب، يعني كيف بروح بدون ما يحكي لي؟
2: مش انت معلم؟ روح دور عليه، انا ما ليش دخل.
1: طيب هات لك قصين فلافل ادوقين.
2: اسف.
1: مين؟
2: بقول لك اسف.
1: مين اسف؟ اشتغل عندكم؟
2: اسف يعني بقدرش اعطيك.
1: ما انا مكان المعلم مطيع، كنت اقول له اعطيني 5 قراص ادوقن، كان يعطيني 5 قراص.
2: خلاص لما يجي مطيع بخليك تدوق، انا بقدرش اوزع ببلاش، هذا المحل راجل، بدك فلافل تدفع مصاري.
1: طيب خلاص بديش فلافل ولا حاجه، ممنوع تكلمني بالمره وممنوع ترد علي السلام، وتيجي تقول لي خذ هاي فلافل دوق، ممنوع. يا تعطينا 10 قراص بدوقين وصحن مسبحة، يا ممنوع اخذ منك.
2: روح روح، الله يسهل عليك، روح.
3: انت يا رجب مفكر حالك صغير رايح تشحت من مصباح فلافل؟ تاني حاجة، مش انت بتشتغل وبتدفع مصاري؟ ليش بتدفعش مصاري؟
1: ما كل ما بقول مروح بيجي مطيع بقول لي خد خد، برضعش اخذ مصاري، فانا ما يلت عشان جيعان قلت اكل 10 قراص فلافل واكم مغرفة فول ادوقن عبين ما تصبير اروح.
3: طب هي دارنا بعيدة عن محل الفلافل يا رجب، هاي الاكل، هاينا بنعمل اكل بطعم بلد.
1: وانا عشان طيب اتمنى قص فلافل يعني ممنوع اعطيني؟
3: عيب يا رجب، انت زلمة متجوز ومخلف، عيب انك تطلب من الناس فلافل ببلاش. ايش يقولوا عنك الناس؟ يقولوا يعني رجب شحات.
1: لا مش شحات، انا عمري شحتت، هو بيزعق علي بقولي تعال خد.
3: طيب خلص هاي الاكل موجود، هلقيت بحط لك تاكل.
1: ايش عامل اكل؟
3: عملت لك دوالي ومحاشي.
1: كم صحن عملت؟
3: طنجرة دوالي وطنجرة محاشي، بدك اكتر؟
1: عملت طبيخ خبز وطبيخ عدس وطبيخ بامية.
3: ايش يا رجب، هو احنا فاتحين مطعم؟ تاني اشي الدوالي والمحاشي بطعمه 10.
1: من 10؟
3: يعني حتاكل وتشبع يا رجب.
1: طب خلاص روح بعينك الله، روح اعملي لي طنجرة خبيزة عشان اشربها بدل العصير.
3: خلصت الخبيزة يا رجب، من وين اجيب لك؟
1: طب اعملي لي صدر كبير تبع الكنافة، هذا اعملي لي في فتح عدس.
3: ولك والاكل اللي عملناه هذا وين نوديه؟
1: ما باكله انا، بس عشان نفسانيتي مفتوحة وما بقدرش انا ما اكلش عدس، نفسي في العدس.
3: لا حول ولا قوة الا بالله يا رجل، مش عاملة عدس، يا بتاكل محاشي يا ما فيش.
1: مين ما فيش؟
3: يعني مش عاملة حاجة تانية.
1: خلاص وانا حدانه وبديش اكل، انا بديش اكل، بس انا بفرجيكي انا كيف.
3: احرد تحرد لك ساعة وبعدين بتروح على المطبخ.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، كل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في المرة الماضية تكلمنا عن التكفير وهؤلاء المكفرة الذين فتحوا الباب يعني أبواب التكفير على مصراعيها وأصبحوا يعددوا بلستة ليس لها مدلولات شرعية، يعني قائمة طويلة أصبحت تزداد يوما بعد يوم وفترة بعد فترة، حتى كأننا نريد أن نكفر أكثر المجتمع بسبب بعض التصرفات أو بسبب بعض الأقوال التي يمكن بعض الفقهاء اجتهد فيها ولا بعض العلماء والمحدثين، فجعلناها كأنها كفرا مطلقا للناس، بعضهم مسلمين مؤمنين موحدين فنخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وبعضهم وإن كان على أهل الكفر ولكنهم يريد أن ينقلهم إلى محاربين أو مقاتلين أو إلى أعداء حقيقيين للدين وإن كانوا هم ليس على هذا المعنى. في المرة الماضية قلنا الأصل هو الإسلام، الناس طالما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالناس هؤلاء أقصد المؤمنين على أصل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخرج منها إلا بقول صحيح قاصد، يعني هو بشكل صريح أعلن قال أنا لا أريد الإسلام، لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس هناك كره، ما في أحد أكرهه على هذا اللفظ، وليس هو جاهل، يعني ممكن بعضهم التبست لديه الأقوال، التبست لديه بعض المعلومات، فحينئذ يجب أن يبين وأن يستتاب في هذا الأمر. الشيء الآخر أن يكون هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله عن قصد، مش والله إنسان كما قلنا فيه ضغط أو إنسان عليه بعض الإشكالات حوله فاضطر أن يقول هذا الكلام. ثم بدأنا نسرد المعلومات المغلوطة أو المفاهيم في بعض الكليات اللي قاعد يفهموا بعض الأحاديث النبوية ويحكموا على أصحابها أنهم كانوا كفار، وذكرنا نموذج قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا خلاص أمرنا أن نقاتل الناس، قلنا أن الناس هؤلاء إما كفار قريش كما حددهم النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في رواية اللي هو قومه، وإما المقاتلين أو المحاربين، هذول الناس الذين يقاتلون، أمرت أن أقاتل الناس. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدور دار الإسلام ودار الكفر، وقلنا أن البراءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء هنا مش معناته كفر زي ما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وقسمنا الدور وقلنا بالعكس هذا المقصود في الحديث النبوي إذا حصلت الفتنة فحينئذ يبرأ حتى ترى نارهم. نيجي الآن نكمل المعنى أيضا، عندنا حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يقول هذول أنا كفار، شوف ما في يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي إلا أدخله الله النار، يعني هو كافر، وبالتالي يفتح الحرب الشعواء نحن ممكن إيش نقاتل وممكن نحن نحكم عليه بالكفر. نقول قضية السماع هذه قضية تتعلق بالدنيا، مسألة السماع، وأما الحكم عليه هذا في الآخرة، مش معناته نقاتله. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، كيف يسمع بي؟ يعني كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سماع حقيقي، يعني اليوم أنا هذا تقدير، أنا رجل الحمد لله زرت كل دول العالم تقريبا كل قارات الدنيا أعرف يقينا الوضع، أغلب الموجودين في أوروبا لم يسمعوا سماعا حقيقيا عن الإسلام، مش معنى تسمع الكلمة أنه في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هم لم يفهموا معنى الدين. إذا كان البروفيسور الكبير رحمة الله عليه حسن الترابي عندما زار مع الرئيس السوداني وذهبوا إلى أمريكا أيام كارتر وكانوا يتكلموا عن السودان ما عنده معلومات كافية عن السودان ولا الشعب الأمريكي عنده معلومات كافية عن السودان، هذا الآن إلى فترة قريبة، وين بقعكم الجغرافية وين مكانكم وإيش المنطلقات التي عندكم، ما عندهم معلومات حتى عن دولنا العربية والإسلامية، فكيف بالسماع المشوه عن الدين؟ فعندما نحكم على هؤلاء الناس هم على ظاهرهم أنهم غير مسلمين لكن نقول والله هم في النار هذا أمر إلى الله، لكن حقيقة السماع لم تحصل، أنا أقولها الآن حقيقة السماع لم تحصل، وهذا يطالب أن نقدم جهدا هائلا لهؤلاء الناس، وإن كانوا الآن سمعوا بالإسلام لا يعني هذا نحن نقاتلهم ولا يعني نحن إيش، طالما أنهم غير محاربين ناس مسالمين على أصل القضايا. أيضا من ضمن الأمور التي يعرضها من يكفر هكذا بالمجان وبشكل مفتوح للأسف يسلون فيه الدماء السيوف والدماء قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فالقرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عندنا هذه الثلاث آيات. قالوا شايفين واحد ما قاعد يحكم بما أنزل الله حكم القرآن عليه بالكفر، فبالتالي ما خلوا حاكم من حكام العرب ومن حكام المسلمين اللي حكموا عليه
بالكفر. قال أنت ما حكمت بما أنزل الله، عندك بنك ربوي، أنت تعاملت ذاك اليوم مع الدولة الكافرة، أنت ما حكمت الشريعة في قضية التعاملات مع الناس، أنت فتحت أبواب الربا. كل شوية يأخذ جزء من أجزاء الدين ويقولوا خلاص أنت ما حكمت فيها بما أنزل الله. ممكن تكون المساجد حكم بها، ويمكن يكون القضاء حكم به بالشريعة، وتعاملات الناس بأكثر أبواب الفقهية بالشريعة، أخذوا زوايا معينة ونطقوا بها فقالوا خلاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنتم يا جماعة الخير كفار، وما دام لكم كفار وما حكمتم بشريعة الإسلام فأقاتل الناس وأنتم من هؤلاء الناس. نقول لهؤلاء القوم أول شيء لازم ترجعوا إلى كتب التفسير وكتب العلماء حتى تفهموا دلالات هذه الآية. أولا القرآن الكريم ذكر ثلاث آيات عن الحكم بغير ما أنزل الله، مرة قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومرة قال الظالمون، ومرة قال إيش الكافرون، على حسب الأحوال. إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال الحكم بغير ما أنزل الله، يقصد من لم يحكمه، فهذا ليس الكفر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام عظيم مع ابن عباس، ليس هو المعنى أنك أنت ما آمنت بالله واليوم الآخر، هذا الذي يعبر عنه بالأدق طاووس بن كيسان عندما يقول كفر دون كفر، يعني واحد حاكم ولكن غير جاحد للحكم الشرعي، نقول له هذا الآن في القضاء في أشياء غير شرعية، هو يعرف يقول لك والله هذا قانون حكم به مجموعة من القضاء وضعوه في الدستور، شيء موجود في البلد من منذ زمان نحاول نصلحه، نحاول نغيره، أو تباطأ فيه أو تقبله بطريقة معينة، ولكن ما يقول والله اللي في القرآن وفي السنة مش جيد، لا هو يؤمن بالقرآن والسنة ولكنه لا يطبق هذا المعنى، ليس هذا كافر، ليس هذا معنى إيش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مقصود ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله هو الذي على اعتقاد جازم يقول لك الحكم هذا اللي احنا سويناه أفضل من حكم القرآن، وحكم القرآن باطل ولا ينفع قديم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم مثلا في السرقة يقول لك هذا الحكم لا ينفع ولا يتناسب معنا، لكن ممكن يقول لك والله ربما بعض الظروف بعض الأشياء الاجتماعية، لكن لا يجحد القرآن والسنة، معنى هذا غير كافر. أو الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو استحل يقول لكم خلاص هذا حلال وافعلوا الربا وسووا المنكر هذا حلال، حتى لو قال القرآن حرام لا أنتوا سووا هذا حلال، إما يستحل وإما يجحد كما يقول ابن تيمية، غير ذلك لا يعتبر كافرا. فبالتالي هؤلاء الناس للأسف المجموعة اللي حكمت على كل الحكام وكل المسؤولين وكل القيادات، وبعضهم يقول أنتم شاركتوا وأنتم تواطأتم وشاركتم في برلمانات وفي مجالس وشاركتم في الدستور، ويبدأ يحكم على الناس بالكفر. فقل انتبهوا لما قاله أئمة التفسير من ضمن الإمام الطبري عليه رحمة الله وفسرها وفصلها ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، طاووس وغيرهم من كبار الأئمة والأعلام. ومع ذلك نقول على كل الحكام وكل المسؤولين أن يطبقوا شرع الله وأن يسعوا إلى ذلك، وندرك الظروف اللي كان فيها الاستعمار وندرك القوى الغربية، ومع هذا نقول احكموا شرع الله واستمروا على ذلك يسددكم الله وينفعكم. لكن هذا فرق بينه وبين إيش تحكم عليه بالكفر وتستحل دمه، أو تستحل للأسف الشديد دم إيش دم القضاء اللي متعاونين معه ودم رجالات الدولة اللي شغالين وكبار الوزراء والمسؤولين، يقول لك لأنك أنت قاعد تحكم بدولة لا تحكم بشرع الله فبالتالي أنت كافر، وكل من رضي بها فهو كافر، وخلاص بصير المسألة إيش مفتوحة بالمجان. طيب أيضا عندنا من ضمن النقاط التي يتحدث بها هؤلاء قضية التكفير الصحابة، وهذه قضية خطيرة عند مجموعة من للأسف الشيعة اللي هو تكفير بعض الصحابة، وهذا بالمناسبة كان زمان مش الشيعة اليوم، يعني حتى مجموعة من الشيعة حتى لا نكون يعني هكذا عممنا، منذ عصور قديمة أيام الخوارج كفروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقاعدين يكفروا من لم يحكم بما أنزل الله بطريقتهم وبنظريتهم القديمة هؤلاء الخوارج، فالقضية قديمة موجودة. ابن تيمية عليه رحمة الله تجلى، هذا الإمام العظيم الكبير جدا في منهاج أهل السنة، كان يقول هناك من الشيعة جهلة عوام كثير من الناس يسبوا أبو بكر وعمر ويسبوا عثمان ويسبوا معاوية بن سفيان رضوان الله على الجميع، هؤلاء جهلة ومنهم الأئمة الكبار فيهم، فقال ابن تيمية عليه رحمة الله هؤلاء جهلة ارتكبوا كبائر ولكن لا يكفرون، ما يحكم عليهم بالكفر. شو سبحان الله الإنصاف، ناس قاعد يكفروا الصحابة يقول هؤلاء كفار فأنا لا أقابلهم بالكفر، كونوا إذا قال كفر نحن نعرف أن الصحابة غير كفار، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص هذول مش كفار، مؤمنين مسلمين صحابة أجلة، كونك أنت قلت بالكفر لا يعني أني أنا أكفرك بسبب قولك هذا. فكان منصفا رضي الله عنه وأرضاه. فقط عندنا شغلة واحدة
وهي قضية أم المؤمنين عائشة، هم يسبوها ويتهموها بعضهم، نحن نتكلم مجموعات منهم. فأيضا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هؤلاء جهلة ولا يحكم عليهم بالكفر، نتكلم الجهلة منهم. أما اللي قاصد ومتعمد ويخالف القرآن الكريم تعمدا، فهؤلاء إيش نقول؟ اللي قاعد يقول أنه أم المؤمنين عائشة ما برأها الله في القرآن، الله عز وجل في القرآن برأها، فاللي يقول هذا الكلام ما برأها الله حينئذ يحكم عليه بالكفر فقط. ليش؟ لأنه خالف نص صريح في القرآن الكريم. أما لو أول بعض الآيات تفسيرات مختلفة، بعض التأويلات العربية الصحيحة، فلا يحكم عليه إيش؟ بالكفر. أو كان عنده اجتهاد علمي زي ما حصل في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم توقف عن بعض السور زي سورة الناس وبعض السور قال لا ليست من القرآن، هكذا ظنوا هم كانوا في عصور الصحابة، فلا يحكم عليهم إيش؟ بالكفر. فيجب أن نتأكد تماما ما السبب، إيش الداعي اللي خلاكم تقولوا هذا الكلام، هل في تأويل، هل في جهل، نبين ونتحكم أو نتحدث معهم فيه. من القضايا أيضا اللي قاعد يسهل الناس فيها قضية التكفير على الجميع قضية تارك الصلاة. خلاص أنت والله ما صليت، إذن أنت كافر، فبالتالي ممكن يستحل دمك، ممكن بعضهم بالعكس. يعني قاعدين نسمع نكت اليوم، وشفتها أنا في مقطع في اليوتيوب من هؤلاء داعش يعني أخزاهم الله، وماذا يقولون جامعين آباء، يلا وين بناتكم، ليش ما قاعدين تحجبوا، ترى ما تحجبتوا هذه شريعة، واللي ما يحكم بالشريعة فحينئذ أول ما ناخذك أنت يا أيها الأب ونحطك بين سيارتين ونصك عليك، يا سلام كذا بكل سهولة على اعتبار إيش ما حكمت الشريعة. ولو زادوا عليها كمان الصلاة وفهموا منها إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اللي يترك الصلاة كفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كافر وبالتالي كمان نحكم عليك وممكن أن تقتل ونسيل الدم وزي سلام عليكم. علما أن الإمام أبو حنيفة شيخ الفقهاء وتلميذ مالك وتلميذ الشافعي ماذا يقولون؟ يقولون هذا لو جحد الصلاة يعني كفر صريح، ما عنده قول ثاني، يقول لك لا الصلاة هذه غير موجودة في القرآن وأنا أجحدها ولا تنفع ولا لها أي وزن ولا لها أي قيمة، طقوس هكذا فارغة لا معنى لها، اللي يقول هذا المعنى هو اللي يكفر. أما واحد متهاون، واحد متكاسل يضيعها يوم ومشيها يوم وكذا، فهذا إيش؟ لا يكفر بالله، لا يكفر بالدين، لا يكفر بالإسلام، هذا لا زال مسلما، هذا لا زال ولكنه مقصر، يصلي مرة جمعة ويفوت جمعة ويجب صلاة ويريح صلاة. هذا مش أنا قاعد أقول، هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وكانوا يحجون الإمام أحمد في هذا طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن ما قاعدين نسهل الموضوع، صلي يا مسلم وحافظ على صلتك بربك، الصلاة صلة بين الإنسان بين ربه ما يقطعها الإنسان، وفي أناس ما شاء الله ملتزمين في مواعيدهم مع البشر في عمله وفي شغله وفي إتقانه، يعني متميز، لازم إيش يلتزم في مواعيده مع رب البشر، يعني عشان ربي عز وجل يصونه ويحفظه، يصل بينك وبين الرب. لكن هذا لا يعني كفرت كونك أنت تهاوند أو تركت الصلاة أو لك فترة عنها طويلة، لا نحكم عليك بالكفر ونمشي جملة المجتمع. يقول شوف المجتمع الجاهل، شوف المجتمع الكافر، المجتمع اللي ما يصلي ويحكم على مين، أهل كل هذه الأمة المحمدية. من ضمن النقاط اللي قاعدين يسهلوها خاصة في بعض الدول العربية قضية السحر، خلاص إذا وجدت سحر في بعض البلدان أو بعض التصرفات خلاص هذول كفرة، فنكفر كل من حولهم، وبالذات في جهلة كثير من الناس يتصرفوا تصرفات في العلاج أو في حل بعض المشكلات ومشوا عوام الناس، فيحكموا على الناس بالجهلة ويحكموا عليهم بالتكفير. والله عز وجل تكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله إمام كبير صاحب كتاب الأم، هذا الكتاب العظيم، وقف وقفة عظيمة قال هذا لو نطق بكلام كفري صريح، السحر هذا اللي قاعد يسويه وقاعد يعمله إذا كان فيه كلام سحري صريح حينئذ يكفر. أما إن قال كلام فعل فعل سحر، هذا الفعل كله شعوذات وسحر ويريد أن يقوم ببعض الطلاسم سحرية ولكن ليس فيها كلام كفري، يعني ما في سب لله صريح أو تمزيق المصحف والآيات والعياذ بالله بشكل صريح، لا يستخدم بعض الأساليب، قال هذا لا يكفر، هذا مش كافر. طب استخدام السحر، قال فقط المقصود بالآية السحر اللي هو إيش؟ السحر الذي فيه كلام صريح ضد الدين، ضد الله، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد القرآن، هذا هو المقصود. أما شيء آخر وقاعد يستخدم السحر قال هذا لا يكفر، إنما إيش؟ قال يعزر. ولو استخدم الكلام السحري، والسحر غلط والسحر كبيرة، استخدم السحر والطلاسم لكي يضر أحدا ولم يقتله، قاعد يأذيك،
استخدموه أحيانا في الكورة للأسف الشديد وفي بعض المواقف استخدم هذا السحر، ولكن إيش ما كان قاصدا أنه أنا يعني أقتلك، إنه قال أذيك فقط. فقال وأيضا هذا يعذر، أما لو استخدم السحر عشان أضرك وقتلت به بشكل صريح حينئذ إيش ممكن تعاقب بهذا بأن تقتل. طيب حتى الأئمة عليه رحمة الله شوفوا من صافهم، واحد استخدم السحر والطلاسم وبعض المشعوذات وإلى آخره وجاء وأضر واحد، بعد فترة مات، أهله إيش يقولوا؟ يقول والله ولدنا مات بسبب السحر، خلاص عرفنا فلان هذا الساحر، جيبوا جابوا هذا الساحر، هل هذا يقتل على أساس أنك أنت عملت السحر وكفرت بالله ولا ماذا؟ قال إن قال الرجل هو الساحر بالعكس أنا سويت بعض الحركات وآذيته، نعم، ولكن ما آذيته إيذاء الموت أو القتل، بعض الأعمال السحرية والعياذ بالله تؤدي إلى الهلاك، فما آذيته وهو كله بأمر الله. فحينئذ يؤخذ برأي من؟ يؤخذ برأي الذي ينقذ هذا الرجل، طالما فعلت أنت سحر ولكنك ما أديت القتل إنما إلى الإيذاء والمرض ومات الرجل بعد فترة، حينئذ لا يقتل هذا الرجل إنما يعزر يسجن. يعني شوفوا الإنصاف العلمي لدى أئمتنا، ولا نتساهل في السحر، هو كبيرة من كبائر الذنوب ويبتعد الناس عنها. من الأشياء الجملية اللي كده مفتوحة قضية الاستهزاء والسخرية، الناس اللي تستهزئ بالدين، تسب الدين، تسخر من الدين، تسخر من علوم الشريعة الإسلامية، إيش هذه اللحية وإيش هذه الدراويش وإيش هذا الحجاب، يستهزئوا بسوا بعضهم كاريكاتيرات بعضهم مسلسلات وبرامج، نقول انتبه، ما يتعلق بالاستهزاء الصريح يعني سب الدين بشكل صريح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سخريته برسوم كاريكاتير، حنقدمها في حلقة مستقلة حلقة كاملة. نحن نتكلم عن السخرية الآن، نتكلم عن السخرية. هذه السخرية قسمين، أصل السخرية ليس كلها مذمومة بالمناسبة، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون زي ما في القرآن الكريم، والإمام الطبري يقول ليس كل سخرية مستقبحة، مش يعني ممكن أنا أستسخر فيك وتستسخر فيا كاريكاتور رسمة مشهد درامي إلى آخر، في نوع من السخرية. فالإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسير عند هذه الآية وقف كلمة جميلة، قال الذي لا يخرج عن حد العدل، طالما أنك أنت قاعد في نوع من السخرية في نوع من إيصال المعلومة إيصال الرسالة ما تخرجك عن العدل، يعني تظلم هذا الإنسان في الكلام، حينئذ لا يعتبر هذا الأمر من الاستهزاء والسخرية بالآخر. طيب متى تكون السخرية؟ إذا جينا يعني في ناس إسلاميين زي ما يقولوا متدينين، ناس غير متدينين، هذول قاعد يتريقوا في هؤلاء وهؤلاء قاعدين يشتموا في هؤلاء، إن جاء كان يقصدك أنت بالذات ما يقصد الدين، قال شوف والله هذا رسموك وحطوا لحية ومثلا ثوب قصير واحد شايله كذا مجموعة من كتب، انظروا إلى هؤلاء ماذا يفعلون وحاطينه مثلا في مكان كذا هكذا تافه أو مقهى ضعيف، ما نجي نقول والله هذول كفروا بالشريعة وكفروا بالدين، استهزأوا بالسنة واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن بالتالي هم كفر فلموهم كلهم في سلة الكفر. هذا الاستهزاء ليس استهزاء كفريا إلا إذا قصدوا بعين الشريعة بالنطق، يعني قالوا لا نحن نستهزئ بالدين، نستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، نستهزئ بما دعا إليه من كتاب أو من سنة أو من سنن، حينئذ يسمى هذا استهزاء حقيقي، ولا نقلل الشأن، مو يلا يا جماعة خير افتحوا الباب، هذا يعتبر كبيرة وفي ظلم للناس، ولكن ليس مجانا أنك إيش تمشي الناس كلهم في سلك التكفير وتقول خلاص يلا كفرناهم ونستحل دماءهم ونسهل الأمور على أنفسنا. من ضمن القضايا التي يسهل فيها التكفير هذه الأيام قضية التحكيم عبر البرلمانات، الدساتير، مجالس التشريعية، يسمى مجالس تشريعية، يقول لك هذه مجالس كفرية، إما عندك شرع الله أو انتهينا. يا جماعة الخير الدستور الإسلام والدين والشريعة، أما الوسائل مجلس الآن تشريعي قاعدين نتناقش فيه أمم من الناس في الشورى اجتمعوا فيه المسلم وغير المسلم والمسيحي والديانات على حسب البلدان وعلى حسب تقسيماتها وحسب تجمعاتها، فبدأوا يناقشوا بعض الأشياء. الأصل في الإسلام كليات الشريعة الإسلامية العقدية منها والأصول الشرعية ما نتناقش فيها، لكن لو كنا في مجلس وطرحت فنحن لابد أن نستجيب إلى الشريعة الإسلامية، فلا نأتي نقول كل من دخل وشارك في هذه المجالس أنت راضي أنك تناقش بعض الأمور أو أنت راضي أنك تناقش بعض الأحكام الشرعية، لو عرضت قلنا لهم هذه ثوابت الدين
وأما الوسائل الأخرى كيف نحكم وكيف نبين الأحكام وكيف نتعامل بها وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله إيش؟ كل عبارة عن طرق أو عن وسائل. فلا نعتبر هذه المجالس وإن كان فيها بعض المشكلات أو فيها بعض الفساد أن نحن قبلنا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه أيها الأخوة والأخوات جملة كذا من بعض المفاهيم، من بعض الأحكام، مثلها أيضا الولاء والبراء وتقسيماتها، مثلها الولاية وغيرها، في موضوعات كثيرة وملفات عدة. أنا حبيت أذكر نماذج حتى نبين للناس مش كل مسألة تعرض علينا نحكم عليها بالكفر وبالتالي نكفر أصحابها، لأنه في فرق كبير جدا بين الكفر وبين ناقل الكفر. يعني الإنسان ممكن يقول كلمة كفرية، وهذه للأسف كثيرة في الإنترنت اليوم، واحد ممكن يقول كلمة استهزأ بها أو قاعد يحلم أخونا في الله في الكتابة أو عبر تعبيرات غلط، التعبير هذا كفري بس لا يعني أنه صاحبه إيش كافر. زي ما كان أيام المأمون، المأمون كان يقول خلق القرآن، القرآن هو كلام الله، لكن وش قاعد يقول؟ يقول لا مخلوق، القرآن مخلوق ليس كلام الله، هذا الكلام كفري. ومع ذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويعتبره من المسلمين، لأنه يقول هذا الكلام كفري ولكن إيش صاحبه لا يكون كافرا. وكذلك شو ما تكلمنا عن السحر، والله حتى لو قال هذا الكلام الكفري، الكلام الكفر الصريح زي ما يقول الشافعي، أول شيء نستتيبه قل له توب إلى الله وحينئذ نحكم عليك إذا قلت هذا الكلام اللي هو ضد الدين صراحة. فيا أخوانا لا نستسهل ولا نبسط موضوع التكفير ونجعله مسألة مجانة لكل الناس، يجب أن نعرف الأحكام. أنا ما قاعد أقول هذه كل الأمور يعني عادية في الدين، قاعد أقول كبيرة وجريمة ويجب أن نحذر منها ونبين للناس حتى لا يبوء الإنسان بالمجتمع الكافر وعذب الله. لكن

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 27 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. لن تستقيم أمورنا حتى نرى الدين في محلنا التجارية كما نراه في مساجدنا، حتى تنعكس صلاتنا في معاملاتنا المالية. أما أن يكون هناك ازدواجية في المرء في المسجد يأخذ 100% لكن في المحل التجاري 0%، فهذا المسلم معه فصام. وهناك فرق كبير بين أن تحب الدين وبين أن تتمثل أمر الدين. عنوان خطبة اليوم اضطراب الهوية. للمسلم أيها الإخوة هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس، وانتهاءا بأخطر قضية على هذه الأرض، توحيد الله تعالى. للمسلم هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس، وانتهاءا بأخطر قضية على الأرض، توحيد الله تعالى. مرورا بعلاقاته الأسرية ومعاملاته المالية ومرافعاته القضائية. عندما تغيب شخصية المسلم وهويته من مفاصل حياته، فهذا خطأ وخطر مطلوب أن نصححه وأن نتداركه. ولله در محمد إقبال عندما أنشد: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كل من أهمل ذاتيته هويته، كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يتلو القرآن، وفي القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يعلنها مدوية في كل صباح ومساء: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من طريف ما جاء أيها الإخوة في كتب الأدب اعتزاز بنت البادية بعيشة البادية وتفضيلها على رفاه الحاضرة. امرأة بنت في البادية كانت تعتز بهويتها في البادية وتفضلها على كل رفاه الحاضرة. ذكروا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة من البادية تدعى ميسون بنت بحدل، وحين أقدمها إلى الشام أسكنها في قصر منيف، وأخدمها جواري عدة، وألبسها الحرير والديباج والشفوف. رغم هذا كانت تحن إلى البادية حنين الرضيع أو المرضع لرضيعها، وتتشوق إليها بشعر مؤثر. حدث في يوم من الأيام أن مر معاوية بها وهي تنشد أبياتا تقول فيها: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي قرب أهلي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا وما أبهاه من وطن شريف. تقول كتب الأدب أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع أبياتها طلقها وأعادها إلى أهلها، وقال لها بعد الطلاق: كنت فبنتي. فقالت له: ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. ألا كنت فبنتي، يعني كنت عندي زوجة والآن أنت طالق طلاقا فيه بينونة لا رجعة فيه. قالت له وهي تحن إلى باديتها وتعتز بهويتها، قالت: ما سررنا إذ كنا، سلبتونا الهوية تبعنا، ما لنا مسرورين، أنا خليني بنت بادية. ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. أيها الإخوة، إن اعتزاز المرء بهويته وتمسكه بشخصيته دليل على سيادته ورفعته، وتنازل المرء عن شخصيته وذاته وهويته أمام كل دخيل دليل على ضعف وعجز. إن الأمم التي تريد أن تبقى هي التي تحافظ على هويتها، فالهوية هي ذات الأمة ووجودها. سقت هذه المقدمة الطويلة لأتحدث عن خطأ شائع في أسواقنا التجارية يحاول فيه الباعة والمشترون بعلم أو من دون علم أن يقلقلوا هوية العربي المسلم. تذهب المرأة من نسائنا في فترة العيد لشراء ثياب لابنتها، فتعجب أن أكثر المعروض في المتاجر بنطالا ضيقا يصف ما تحته، وقميصا ملاصقا لا يستر شيئا من بدن لابسه، وكلاهما البنطال والقميص لا ينتميان إلى أعرافنا ولا إلى ديننا ولا إلى أذواقنا. فإذا سألت المرأة عن ثوب فضفاض أو عن قميص عريض رماها البائع بكلمات الاستغراب والاستخفاف، وربما هزئ وسخر، يقول: أبيع ما يصنعه المصممون والخياطون وما يستورده المستوردون. والعجب أن المصممين والخياطين والمستوردين والباعة كلهم عرب ومسلمون، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، فمن الذي يريد أن يقلقل لنا هويتنا؟ لكن هؤلاء القوم بأفعالهم يضيعون هويتنا من حيث يدرون أو لا يدرون. تذهب أم لتشتري ثياب مدرسة لابنها أو ابنتها، فتتفاجأ أن اللباس الضيق لحق بثوب المدرسة، سواء كان لفتى أو فتاة. ربما كان البنطال بسرج قصير، إذا انحنى الطالب أو الطالبة انكشف شيء من ظهره. تسأل الباعة مرة أخرى فيقولون: هذا هو الموجود في أسواق الجملة. تمضي إلى أسواق الجملة لتسمع الكلام نفسه، وكل الموجودين في هذه الأسواق إخوتنا وأبناؤنا وآباؤنا، لكن هويتنا تضيع بين هؤلاء. إذا ما ذهبت إلى محلات حلاقة الرجال رأيت عجبا في صور معروضة لأشخاص ليسوا عربا ولا مسلمين، حلقوا رؤوسهم بطرق عجيبة وصبغوا شعورهم بأصباغ غريبة، ويقنع الحلاق الفتى باختيار واحد من هذه النماذج، فيدخل الفتى إليه عربيا مسلما ليخرج عربيا أو عربي الجسم أعجمي الرأس، شرقي الاسم غربي المنظر. وربما حلق الحلاق للفتى حلاقة الفتاة، وللفتاة حلاقة الفتى، والحالق والمحلوق مسلمان وعربيان، يصليان مع المصلين ويصومان مع الصائمين. عندما تسأل أحدهما عن السبب في هذا المنظر الغريب يقولان: عليه درج الناس وإليه مال الشباب، وتضطرب الهوية بين هؤلاء وهؤلاء. أيها الإخوة، قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هي الهوية، والهوية هي الإسلام، والإسلام يصبغ الإنسان صبغة خاصة في عقيدته وفكره وسلوكه ومشاعره وتصوراته وآماله وآلامه. قال القرطبي في تفسيره: سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. إذا ما بان الدين بأوعيك لسه دينك ناقص، إذا ما بان الدين بالمحل تبعك وبالبضاعة اللي جايبة عن المحل لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بحفلة العرس تبع بنتك لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بالدفتر اللي بتحمله على المدرسة والكتاب اللي عم تجلتنه وتأخذه معك لسه الدين ناقص، إذا ما ظهر الدين في سلاماتنا وعلاقاتنا التجارية ما زال الدين عندنا ناقصا. قال: سمي الدين صبغة لأنه يصبغ صاحبه، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. أعمال الدين وسمت الدين على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. الصبغ، الثوب كله كحلي، كله أبيض، كله أصفر، كله أسود، في صباغ، هكذا الدين يصبغ الإنسان. أما بالمسجد يكون الدين منيح، بس بالمحل حاطط صور لا يرضاها أي شريف، بعدين بيقول لك أنا بصلي مع المصلين. في معاملاته المالية لا ينضبط بأي شرع وأي دين، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. في البضاعة التي يجلبها لأسواقنا وبعضها لا يرضى عنها الشرف ولا الدين ولا النخوة ولا العروبة ولا الإسلام، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. ومهما اجتهد المرء فينا أيها الإخوة أن يظهر تعاليم دينه في معاملاته المالية وسلوكياته وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه فهو الصواب. ومن الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. بحب الدين بس ما بينضبط بشي بالدين، بس أنا روحي فدا الدين، روحي فدا الله، روحي فدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي فدا القرآن، بس ما بنضبط ولا شيء من هالكلام. من الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. أختم الخطبة أيها الإخوة بثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعونا جميعا إلى المحافظة على هويتنا الإسلامية، سواء في أسواقنا التجارية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا اليومية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما. هاجر هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في يومين عطلة كان عند أهل المدينة للعب واللهو. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما بالجاهلية. نحن بالجاهلية عيننا اليومين عطلة رسمية، منغيب ونلهو ونلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نحن إلنا هوية في يوم عيد معلن عندنا، لا نرضى بعيد الجاهلية. الأمر فيه إظهار لهوية المسلم. رواه أبو داود. عن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ قال: قوس فارسية. قال: ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. تدريب على الاستقلالية، على إظهار الهوية العربية، الهوية المسلمة. ما دام في صناعة وطنية، ليش رايح باتجاه صناعة غربية؟ ليش تدخل علينا ما لا نريده ولا نحتاجه؟ لو كنا بحاجة إليه أهلا وسهلا، لو كان مفيدا وما عندنا له مقارن أهلا وسهلا، أما وأنه في صناعة محلية فخلينا على هويتنا يا أخي، ولا نريد أن نأخذ من الغير أساليبهم في الحياة. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. رواه البخاري ومسلم. يعني حتى في مظهرك خالف، إذا كان هناك مظهر يتزيى فيه غير المسلم غير العربي خالفه، اعفوا اللحى، اتركوا لحاكم طويلة هكذا، لأن المشركين كانت عادتهم أن يحلقوا لحاهم كاملة ويبقوا شواربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالفهم حتى في المظهر ليكون المسلم مستقلا. خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أيها الإخوة، تضييع الهوية خطأ وخطر، والصواب المحافظة على هويتنا الإسلامية في كل أمورنا، سواء في معاملاتنا المالية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا الحياتية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: نرحب بكم مشاهدينا من هنا من الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه التغطية المستمرة من الميادين. عيون العالم ربما كلها على بكين. كيف ستسير القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي؟ ماذا ستكون نتائجها؟ والأهم، كيف يمكن لهذه النتائج أن تنعكس ليس فقط على العلاقة ما بين الدولتين، بل بما ينسحب على ملفات أخرى كثيرة ومن الشرق الأوسط؟ وبانتظار مخرجات القمة الصينية الأمريكية، قمة أخرى تستضيفها نيودلهي لوزراء خارجية مجموعة بريكس على طاولتها تفرض الحرب على إيران نفسها بقوة، وكذا بالنسبة لمضيق هرمز، والذي يؤكد وزير الخارجية الإيراني أنه يتعرض لأضرار بسبب العدوان الأمريكي والحصار المفروض عليه، وأن إيران لم تضع أي عقبات لكن الولايات المتحدة هي من فرضت الحصار. حدث ثالث في الأجندة لليوم هو الآخر مرصود باهتمام، الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة ما بين إسرائيل ولبنان، والتي كما هو متوقع لن يبحث فيها الجانب الإسرائيلي مسألة الانسحاب، في وقت يواصل يائسا البحث عن حل لمحلقات المقاومة. وفي الداخل الإسرائيلي أسئلة كثيرة تطرح عن مصير ائتلاف نتنياهو بعد خسارته الحريديم، في وقت يتسابق الليكود والمعارضة نحو حل الكنيست للتحكم بموعد الانتخابات المبكرة، على أن ما تصدر المشهد في الساعات الماضية ولا يزال هو إعلان مكتب نتنياهو زيارته الإمارات ولقائه رئيسها محمد بن زايد، وهو ما قبلته أبو ظبي بالنفي. فكيف يفهم كل من الإعلان والنفي في هذا التوقيت؟ في هذه الساعة من التغطية والتي نعمق فيها الحديث والبحث عن الجانب الإسرائيلي وكيف تقرأ كل هذه الأحداث من منظور الاحتلال، ينضم إلينا هنا في استوديو الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور عباس إسماعيل، محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية. نرحب بحضرتك دكتور عباس. كما ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد ثابت العمور. نرحب بحضرتك سيد ثابت.
1: تحية لك ولضيف الكرام.
0: ونرحب طبعا بزميل مجتبى حيدري مراسلنا من طهران. ونبدأ معك مجتبى لنسأل عن تطورات على وقع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، وكيف ترصد طهران القمة ما بين الرئيسين الصيني والأمريكي؟
2: تحية لك وللزميل وأيضا للضيف والمشاهدين الكرام. في الواقع إيران تؤكد أنها يعني مستعدة لأي طارئ في المستقبل. هي تؤكد أن دونالد ترامب يريد من خلال زيارته إلى الصين أن يطلب من بكين اتفاقا ما أو يطالب مساعدة ما لفتح مضيق هرمز، ولكن إيران تقول أنه هي لن تتنازل ولا يوجد هناك يعني لن تقبل بأي ضغوط من أي جهة. هي تقول أن الصين ستستخدم الورقة الإيرانية للضغط على ترامب لا بالعكس. هنا في طهران الكل يتحدث أنه قد ذهب دونالد ترامب إلى الصين مهزوما لا منتصرا، وهو يحاول عبر هذه الزيارة أن يبحث عن مخرج بعد فشله في تحقيق أهدافه خاصة في فتح مضيق هرمز. لذلك هنا من يتحدث أنه ربما بعد زيارته إلى الصين ستكون هناك عملية جديدة من قبل الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز، ولكن هنا على مستوى القيادات العسكرية الكل يتحدث عن الجهوزية والاستعداد للرد. كلام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أيضا كان مهما، حيث قال أننا لن تستسلم إيران مستعدة، وأيضا تحدث عن مضيق هرمز. هو قال في جمعية أعضاء بريكس قال أنه إيران لم تغلق المضيق، وإنما الولايات المتحدة هي من وضعت حصارا على المضيق، والوضع الراهن هو بسبب هذا الحصار البحري الأمريكي. هناك أيضا قضية هامة، إيران تقول أنه التصعيد الإيراني هو بسبب يعني التصعيد الأمريكي. إيران لا تريد الحرب، ولكن هي أيضا تقول أنه يجب وقف انتهاكات يعني الولايات المتحدة وإسرائيل للقوانين أو انتهاك للقوانين الدولية، ولذلك هي تطالب الدول الأخرى بإدانة لهذه الانتهاكات، وتقول أنه يجب إصلاح النظام العالمي، وإن منظمة بريكس يمكن أن تكون هي أحد الأعمدة في النظام العالمي الجديد. هناك قضية أيضا، يعني كان هناك كلمة مهمة للسيد عراقشي وهو يؤكد على قضية هامة، أنه إيران مستعدة للدبلوماسية وأيضا مستعدة للحرب، لا يوجد هناك خيار الاستسلام، ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة الدبلوماسية فإيران أيضا جاهزة لذلك، ولكن من موقع الندية هي وضعت شروطا، وعلى يعني الإدارة الأمريكية أن تحترم هذه الشروط وأن تقبل ببعض البنود الإيرانية خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار على كل الجبهات وأيضا فك الحصار البحري على إيران.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. نعود ترحيب بضيفينا ونبدأ مع حضرتك دكتور عباس. اليوم كان هناك نوع من الاهتمام الإسرائيلي بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، كان هناك أيضا نوع من الترقب، بعض الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أنه ترامب يذهب إلى الصين خالي الوفاض بدون أوراق قوة، وبالتالي اليوم كيف ينظر إلى هذه القمة ما بين الرئيسين الصيني والأمريكي، خصوصا بأنه إسرائيل تعول على ترامب لسحب نوع من الانتصارات فيما خص الوضع القائم كان في إيران أو كان في لبنان؟
3: لقاء القمة الصيني للأمريكي لا شك أنه يفرض نفسه على جدول أعمال كل العالم ومن ضمنه إسرائيل. الإسرائيليون يجدون أنفسهم معنيون أكثر بالقمة الصينية الأمريكية ربطا بالملف الإيراني تحديدا. لاحظنا أنه بموازاة الحديث عن زيارة الرئيس ترامب للصين ولقائه مع الرئيس الصيني أن هناك كثرت التصريحات والتقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن دور الصين في مساعدة إيران، واعتبار بأن الصين هي المتنفس الأساسي الاقتصادي لإيران، وخلال الحديث عن أنه أكثر من 90% من الصادرات الإيرانية تذهب إلى الصين وليس فقط النفط، وأيضا من خلال الحديث عن أن الصين أيضا تلعب أدوارا عسكرية في مساعدة إيران في بناء قدراتها وإمكانياتها. هذه الادعاءات الإسرائيلية صح أن الصين ردت عليها قبل أيام، ولكن هناك تركيز إسرائيلي عليها، كما لو أن الإسرائيليون من جهة هم يودون التشويش على هذا اللقاء أو يودون استغلال هذه الفرصة لكي يضغط أو يكون بند دعم الصيني لإيران حاضر على جدول أعمال اللقاء الأمريكي الصيني، بما يفضي إلى خدمة إسرائيل وخدمة مشاريعها. هناك أيضا مسألة ثانية جرت الحديث عنها في إسرائيل هو معادلة تايوان طهران أو تايوان إيران، من خلال القول بأنه إذا قدم الرئيس الأمريكي للصينيين موقفا لا يدعم فيه استقلال تايوان، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن يأخذ الرئيس ترامب من الصينيين أيضا موقفا في مواجهة في ضد إيران، ولكن هذه مجرد كانت يعني قراءات أو تقديمات مقاربات فيما يمكن أن تؤدي إليه هذه العلاقة. مسألة ثالثة العلاقة هو أن أيضا خلال الحديث في إسرائيل عن أن هناك ممكن أن يحصل تصعيد عسكري أمني في الاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية على إيران، اعتذر موعد زيارة القمة الصينية الأمريكية هو موعد فاصل، بمعنى أنه العد العكسي لعمل أمني يتم الترويج له في إسرائيل داخل إيران يفترض أن يبدأ أو أن يحصل في الفترة التي تلي هذا اللقاء.
0: أسلوب الخديع دائما، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل دائما خلال المفاوضات أو خلال الكلام تبدأ،
3: وهذا يتم التمهيد له من خلال فترة اللقاءات والمشاورات التي يعقدها نتنياهو، وأيضا التصريحات التي قالها نتنياهو في للإعلام الأمريكي والتي أيضا يكررها وتنقل عنه مصادره، كما ولو أن هناك تحضيرا إسرائيليا لعملية أمنية داخل إيران، وبعض الإشارات صدرت حول المادة المخصبة الموجودة. عندما تحدث نتنياهو عن أن رئيس ترامب يريد أن يدخل وأن يأخذها، ورفض أن يعطي تفاصيل عما إذا كانت إسرائيل تود أن تفعل ذلك، ولكن هذه طريقة نتنياهو في إصدار إطلاق التأشيرات والتلميحات، وبالتالي هذه مسألة يجب أن تكون حاضرة أمام المعنى.
0: وهي حاضرة، أنه لما منذ قليل أو أشار منذ قليل الزميل مجتبى حيدر إلى هذا الموضوع. سيد ثابت العمود، نعاود ترحيب بحضرتك. اليوم غزة أيضا كيف ترقب هذه القمة والتطورات، يعني الاهتمام الإسرائيلي فيها ربما ينسحب على كل الملفات، أو ربما انعكاس ما يجري اليوم في القمة وفي هذا اللقاء ربما ينعكس على كل الملفات. غزة إلى أي مدى هي حاضرة على أي طاولة أو في نتائج أي مباحثة؟
1: قضية اللقاء أو لقاء القمة ليس لقاء عاديا، نحن نتحدث عن لقاء يضم أكبر قوتين موجودتين في النظام الدولي، ونتحدث عن نقيضين تماما، نتحدث عن نقيض شرير يعبر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسجن من جرائم الإبادة وجرائم الاعتداءات في المنطقة، ودعم لا محدود ولا مشروط لكيان الاحتلال الصهيوني سواء في اعتداءاته على لبنان أو على قطاع غزة. ونموذج آخر يعبر عنه الصين أو تعبر عنه الصين، إذا بدنا نغادر مربع تحليل الصراعات الدولية أو تحليل العلاقات الدولية ونظرياتها، ونروح للجانب جانب التحليل السياسي النفسي في فلسطين وفي المنطقة، ينظرون إلى الصين بطريقة مختلفة تماما عن النظرة للولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى بمنطقة الربح والخسارة، أنا أجد أنه في غزة وفي إيران وفي لبنان وفي المنطقة العربية بشكل عام الصين تتقدم بنفوذها وبحضورها على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك بفضل الجنون والنرجسية التي كانت دائما حاضرة في خطابات وفي سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا هو. ثانيا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، هذه الصين التي كان دائما ترامب يستحضرها بالتحقير في خطاباته ويهددها بفرض مزيد من الضرائب. النقطة الثالثة المهمة جدا أنه ترامب يأتي إلى الصين، هذه قضية مهمة جدا، أنه ترامب أقر واعترف بفاعلية وبحضور وبدور الصين. رابعا هذه قضية مهمة جدا، الآن رمان في الميزان في الحرب على
0: قد الاتصال مع السيد ثابت العمور، سنحاول العودة إليه بعد قليل، لكن نذهب هذه المرة إلى الزميلة لارا صالح من بيروت، حيث تقيم جبهة العمل الإسلامي مؤتمرا صحفيا رفضا للمفاوضات المباشرة وشروط الإملاءات الاستسلامية الخانعة والمذلة. مع الزميلة لارا صالح إذن من هناك، والبحث والكلمات والحضور أيضا لارا تحت هذا العنوان في مقر جبهة العمل الإسلامي في بيروت.
4: باسم الرئاسة وباسم الخارجية متضامنة مع بعض.
5: نعم دينا، تحية لك ولجميع مشاهدين الميادين متواجدون في مركز جبهة العمل الإسلامي الرئيسي وسط العاصمة اللبنانية بيروت. هذا اللقاء التضامني يشارك فيه حاليا عدد من القوى والأحزاب الوطنية وعدد من تجمع العلماء المسلمين رفضا للمفاوضات الحاصلة اليوم في واشنطن. هذه المفاوضات التي اعتبرها هذا التجمع هي مفاوضات غير منطقية في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. معي دينا الشيخ محمد اللبابيدي مسؤول الفريق الفني في تجمع العلماء المسلمين. هذا اللقاء اليوم يأتي للتعبير عن الرفض لمسار هذه المفاوضات. ما الرسالة اليوم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أسلفت رسالتك على الهواء المباشر، هذا الرفض رفض قاطع. اليوم نحن في عشية 17 من أيار، ذكرى 17 من أيار، يحاول ذو الزمرة من الذين يتولون السلطة اليوم أن يعيدوا هذه الإجرام، هذه الجريمة كما سقطت في السابق في عام 82 17 من أيار، ستسقط هذا العام. لن يستطيع أحد أن يمرر هذه الخيانة. هذا اتفاق الذل والعار الذي سقط في السابق لن يستطيع أن يمر في هذا الزمن، وفيه الكثير من الشرفاء والمجاهدين والأحرار بغض النظر عن القيد الطائفي والمذهبي. ما عدنا اليوم عم نتحدث عن شيعة أو سنة أو مسيحيين أو دروز، هنا اليوم الموضوع موضوع شرف، موضوع عزة، موضوع كرامة. هذه الأيقونة

0: عدو إسرائيلي وخرج منها وهو يقول لا تطلق النار نحن خارجون. الذي قام بالعملية هو شاب بيروتي سني خالد علوان. فاليوم نحن جئنا لنرفض كل الأصوات المشوهة التي تتحدث بأسماء متعددة باسم الطائفة السنية ويقومون بحصر الطائفة السنية بأنفسهم. هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا. اليوم يقول كلمتنا الحق.
1: شكرا جزيلا. نعم استمعنا إلى كلمة الشيخ. أيضا المتحدثون هنا دينا دعوا القوى السياسية إلى يعني اعتماد موقف وطني موحد ضد ما يحصل الآن في واشنطن، خصوصا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. أيضا دعوا إلى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة. هذه هي الرسالة من هذا اللقاء الذي ينعقد حاليا بمشاركة وفود حزبية ووطنية وعلماء دين أيضا لرفض هذه المفاوضات. نعم دين، عودة إليك.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة لارا صالح مراسلتنا من بيروت مقر جبهة العمل الإسلامي. دكتور عباس، نعود إلى حضرتك بالسؤال. وكله يعني اليوم حافل بالأحداث، زيارة ترامب ولقاء الرئيس الصيني، المفاوضات المباشرة، الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة ما بين إسرائيل ولبنان. لكن هناك حدث برز بالأمس لازالت تداعياته حتى اليوم يتعلق أيضا بكامل هذا المسار، هو إعلان مكتب نتنياهو زيارة الأخير إلى الإمارات من بعد النفي السريع من قبل الإمارات. وبالتالي كيف نفهم الإعلام عن الزيارة بهذا التوقيت بالذات، وكيف نفهم النفي؟ يعني كيف من الممكن قراءة هذا النفي من المنظور الإسرائيلي؟
3: بداية أصل الموضوع يعني الإعلان عن زيارة نتنياهو إلى الإمارات ولقائه مع الرئيس الإماراتي في خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، هذا بحد ذاته له دلالات كبيرة.
2: الحين وصلت المرحلة إلى نقطة يعني بدء الأخذ والرد بالرسائل ما بين أمريكا وإيران حول تفاهم أو حول وقف إطلاق.
3: إذا كان اللقاء بحد ذاته له أهمية كبيرة سياسية وأمنية وعسكرية وعملية، إلا أن توقيت اللقاء له كان دلالة كبيرة جدا، والكشف عن هذا اللقاء أيضا له دلالة كبيرة جدا. وهذا اللقاء اللي أعلن عنه بالأمس بين نتنياهو ورئيس الإمارات لم يكن مفصولا عن حركة كانت أيضا كشف عنها في الأيام الماضية، حركة مكثفة قطار للرؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من رئيس الموساد الذي زار الإمارات مرتين خلال الحرب الأخيرة، إلى رئيس الشباك الذي زارها في الفترة الأخيرة، إلى رئيس أو مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعم التي زارها قبل الحرب بقليل، والآن حديث عن نتنياهو. هذا كله إن كان يؤشر لعمق هذه العلاقة وإلى حديث في إسرائيل عن وجود نوع من الشراكة الاستراتيجية ما بين إسرائيل وما بين الإمارات. ولا شك بأن الجهة الأساسية المستهدفة في هذه الشراكة الاستراتيجية هي

0: يحاول ان يدخل او الى البوابه السعوديه من خلال البوابة القطريه، ولكن اعلان نتنياهو بالامس كان محرجا جدا بالنسبه للاماراتيين، وواضح بان النفي الاماراتي عبر عن هذا الاحراج، ولكن القراءات في الرئيس تقدم بان نتنياهو المعروف عنه تقديم مصلحته الخاصه على اي شيء ضحى باعتبارات الاماراتيه من اجل أن يقدم إنجازا جديدا في هذه الفترة الحساسة داخل إسرائيل، وليحرف النظر في إسرائيل والمشهد الإسرائيلي عن موضوع تقريب موعد الانتخابات والخلافات الداخلية ومحاكمته من خلال فرض زيارته إلى الإمارات على جدول الأعمال باعتبارها إنجازا من إنجازاته السياسية الكبيرة التي يقدمها للرأي العام الإسرائيلي.
1: طيب، في نقطة هامة جدا حضرتك ذكرت بأنه صحيح بأنه هذه الزيارة أو هذه اللقاءات أو النقاشات التي تجري ما بين الإمارات وإسرائيل موجهة ضد إيران، لكن هناك طرف أساسي أيضا هو محور التبلور ما بين تركيا وقطر. هذه نقطة هامة جدا أذهب فيها إلى السيد ثابت العمود. تركيا وقطر طرفان فاعلان جدا في ما خص بلورة أي حل أو وسطاء في ما خص أي حل بالنسبة لغزة، وبالتالي كيف يفهم الإعلان عن هذه الزيارة، وكيف من الممكن أن يؤثر اليوم على مسار أي وساطة يقال بأنه تركيا تديرها بغيت عدم الذهاب إلى حرب وبلورة المرحلة الأولى من الاتفاق فيما خص غزة أو إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق؟
2: تركيا وقطر والقاهرة وسطاء حاضرون جدا حتى الآن، يعني ونحن نتحدث هناك لقاءات مكوكية ما بين هؤلاء الوسطاء وبين الفصائل الفلسطينية من أجل بلورة ما يسمى بمقترح جديد ليعرض على الفصائل للرد عليه. ولكن موضوع الإمارات موضوع مختلف تماما جدا، بمعنى أنه هناك وجود أو حضور للإمارات. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لحد ما قدمت الحضور الإماراتي التي دخل إلى قطاع غزة من خلال العمل الإنساني، لكن غير المفهوم هو حالة التباعد الإماراتي الإسرائيلي. يعني طبعا هناك علاقات قطرية إسرائيلية وهناك علاقات تركية إسرائيلية، ولكن دون التباعد دون التقاطع. ما نراه الآن وما يعلن عنه نتنياهو من زيارة للإمارات ورئيس الشباك ورئيس الموساد، وربما هناك قضية غاية في الأهمية، أن هذه الزيارة أفضت إلى حالة من تعميق العلاقات، ولا أدري ما نوع العلاقات التي تحتاج إلى تعميق أكثر من ذلك ما بعد التطبيع. ربما هناك شق أمني واستخباراتي ويتعلق حتى بإرسال قبة حديدية إلى الإمارات. موضوع مهم جدا، العلاقات الإماراتية الإسرائيلية لم تتوقف خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورغم الإبادة التي كانت حاصلة، واليوم نكتشف أنه حتى أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أيضا العلاقات لم تتوقف. يبدو أنه هناك من يريد أن يقول بأن إسرائيل هي رأس الحرب، وأنه يمكننا كدول الخليج الرهان والاتكاء على الإسرائيليين من أجل توفير حماية، وهذا حالة اصطفاف غير مسبوقة وحالة اصطفاف معلنة. وأعتقد أن هذا أيضا سيؤثر على العلاقات الخليجية بما بينها. هذا أولا. ثانيا، قضية مهمة جدا تتعلق ب كان الإمارات أن تكون أكثر حضورا في الجانب الفلسطيني ولكن دون التنبؤ مع إسرائيل. بمعنى يبدو أن هناك تقدير لدى صانع القرار في الإمارات بأن عمق العلاقة مع إسرائيل قد يفضي إلى إقحام أو إدخال الإمارات إلى المشهد الفلسطيني أو مشهد الوساطة، وهذا غير ممكن لأنه ببساطة شديدة عند أول ضغط تعرض له نتنياهو في الجبهة الداخلية ضحى بالسر، ضحى بعلاقته بالإمارات ويريد أن يبتز الجبهة الداخلية ويقول بأنه استطعت أن أحدث اختراق نوعي وأنه بالفعل قمت بزيارة الإمارات ربما لترميم رصيده الداخلي السياسي. هذه قضية مهمة جدا. القضية الأهم، أنا لا أفهم كيف يعني في ظل الحالة الأمنية والحالة العسكرية وحالة الدمار والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، كيف يمكن لدولة عربية أن تتماهى مع الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني بلاش بعد براغماتي وبعد واقعي، بعد إنساني وبعد أخلاقي. ويبدو أنه هذا بعض الأنظمة العربية، لأنه كل حرب كانت تحدث على فلسطين أو على

0: أو في المنطقة أي خروج إسرائيلي، نكتشف لاحقا أنه كان هناك دعما عربيا أو أن هناك خيانة عربية ما حدثت. اليوم قبل أن لم يعد يحتاج إلى سنوات كشف السرية، على الهواء مباشر يحدث ذلك، وهذا أمر يقول بأن الإسرائيلي ليست حية ولا يمكن الرهان عليه، لأنه حتى لما اللقاءات السرية كشف عنها وفضحها. هذا جانب. الجانب الآخر التآكل الإسرائيلي، تراجع الإسرائيلي، المأزق الإسرائيلي الذي يتعلق حتى الإسرائيليين أنفسهم يسألون عن مستقبل المشروع الصهيوني، عن جدول المشروع الصهيوني. من زمن السقوط الإسرائيلي نجد أن هناك من يتقاطع مع الاحتلال ويستضيف نتنياهو وهو رأسه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، هناك من يستضيف رئيس الشباب.
1: هذا التقاطع هذا التقاطع مع الاحتلال سنفصلها أكثر مع الدكتور عباس. تقاطع مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل الإمارات ليس فقط في موضوع إيران، إنما أيضا في موضوع مواجهة دول، بعض هذه الدول دول عربية، دول جارة أيضا بالنسبة للإمارات، وبالتالي اقحام الإمارات.

نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، وهو بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أمم قد سبقتنا ورسم لنا طريق طاعته، لأنه طريق نجاتنا، فالنجاة لا تكون إلا باتباع أوامر الله والامتثال لهديه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأمم التي أهلكها الله تعالى كانت متسببة في هلاك نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان يريد بعباده خيرا، أراد أن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يجنبهم طريق الشيطان والهوى، فلو ترك الناس لأهوائهم ولأنفسهم لظلوا طريق الهدى وطريق الحق. والله تعالى يعلم أن الإنسان له فكر وعنده عقل وعنده رغبات وعنده شهوات تحتاج إلى الإشباع، فالإنسان يفكر بعقله كيف يحقق رغبات نفسه، فإن ترك لاجتهاده الخاص ربما وجد أن تحقيق رغبات نفسه يجب أن يكون على حساب رغبات الآخرين، وهنا تقع الطامة الكبرى ويقع الظلم، عندما تظن أنه لا تتحقق رغباتك إلا إذا انتزعت من الآخرين حقوقهم ورغباتهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة عند الناس الذين يعتبرون غايتهم أقدس شيء في حياتهم، وهذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس الذين يتبعون الفلسفة الميكافيلية أي التبريرية. ميكافيل كان عنده فلسفة يقول فيها إذا أردت تحقيق هدفك في الحياة فاتبع أي وسيلة شئت لتحقيق تلك الرغبة، سواء سلكت طريق الكذب أو الاحتيال أو الخيانة أو القوة، المهم أن تصل إلى غايتك، لا تحاول أن تصل إليها عن طريق الأخلاق الكريمة أو عن طريق الخوف من الله. كل هذه أمور لا يعتبرها ميكافيل طريقا موصلا للغرض أو للشهوة التي يرغب بها الإنسان. ولقد آمن كثير من الناس بهذا المذهب، المذهب التبريري الوصولي، يعني اعمل ما شئت بأي طريقة شئت لتصل إلى غايتك، وهذه مصيبة كبيرة. فالأمريكان من أجل أن
2: يصلوا إلى غاياتهم اليوم يتبعون هذه الفلسفة، فهم مستعدون أن يقصفوا أمة بالقنبلة النووية كما فعلوا في ناغازاكي وهيروشيما، قتلوا الناس لينتصروا، فالانتصار ولو كان على حساب سحق الإنسانية وتدميرها جائز. اليهود يتبعون نفس السياسة نفس الفلسفة، من أجل أن يقيموا لهم دولة فلا بأس أن يفردوا أمة، ومن أجل أن يكونوا أغنياء لا بأس أن يستحلوا الربا الذي حرمه الله. والصربيون اليوم من أجل أن يبنوا صربيا الكبرى لا بأس أن يقتلوا أمة بكاملها من أجل أن يحققوا أحلامهم. فهل يرضى الله تعالى بهذه الفلسفة طريقا لتحقيق الغاية، أم أن للإسلام سبيلا آخر لتحقيق الغايات في الحياة؟ الإسلام يحرم الأمر ويحرم الطريقة للوصول إليه. إذا أحل الإسلام شيئا جعل الوصول إليه حلالا، الطريق الحلال. من أراد أن يكون غنيا فليتبع الطرق الشرعية في جمع المال. تاجر هاجر، ازرع، اصنع، الزراعة والصناعة والتجارة كلها طرق مشروعة لكسب المال. أما غش واسرق وانهب واظلم فهذا شيء حرام. إذن لا بد وأن تكون الوسيلة لتحقيق الهدف من نوع الهدف، فالهدف في الإسلام رضوان الله، أن يرضى الله. أهم غاية للمسلم في الحياة أن يفوز برضوان الله وبجنة الله. لذلك لا يدخل الجنة من أحل حرام الله أو حرم حلال الله. لا بد من أجل الفوز برضوان الله أن تطيع الله. وثمن الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يرسم للناس طريقا يحققون فيه رغباتهم دون أن يكون ذلك عن طريق تدمير رغبات الآخرين. اسلك الطريق الذي أرشدك الله إليه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق شهواتك. تحب النساء تزوج ولا تزني، لأن الزنا سبيل محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تريد أن تكون سيدا كن خادم الناس، قم على خدمة الناس يجلك الناس ويقدمونك على من يستخدمون الناس. فرق بين أن تستخدم الناس من أجل الوصول إلى الزعامة وتجعل جماجمهم سلما لصعودك، وبين أن تقدم من نفسك كل ما تستطيع لهم يجعلونك سيدا عليهم. ففرق بين أن تكون جبارا زعيما وبين أن تكون صالحا وراعيا مؤمنا. فالراعي الصالح لا يمكن أن يحقق رعايته بالإضرار برعيته. أردت أن تكون أبا فعليك أن تكون راعيا لأبنائك وبناتك حتى تحقق هذه الغاية. أما أن تترك اللقطاء من الزنا الذي قارفته فهذا أمر محرم. إذن تريد أن تحصل على شهادة تخولك الدخول إلى وظيفة، عليك أن تدرس. فإذا ما درست وتخصصت في المجال الذي تريد أن تتوظف فيه ونلت شهادة من المعهد أو الكلية التي تعلمت فيها، تستطيع أن تتقدم بطلب الوظيفة المناسبة لما تحمل. إن كنت صاحب لغة تعلم اللغة، إن كنت مهندسا ترسم مستصميمات الأبنية التي تخصصت في دراستها، وهكذا إن أردت أن تكون كهربائيا تدرس الكهرباء. أما أن تسرق شهادة في اختصاص الهندسة فهل ينفعك أن تتوظف بشهادة مزورة؟ سيفضحك جهلك بالهندسة ثم تصرف من عملك وتسقط ثقة الناس بك. لذلك فإن الذين يزورون شهادات من أجل أن يتسلموا بعض المناصب لا يعمرون طويلا حتى ينكشف أمرهم وتنكشف حقيقة حالهم. الإسلام رسم الطريق وجعلها مستقيما. الطريق مستقيم، أي طريق منحرف، أي طريق معوج، ينهى الإسلام عن سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الملتوي يعني، إن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لا، صراط الذين أنعم الله عليهم. تسلك صراط المؤمنين، صراط النبيين، صراط الصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المؤمنين. فإن كنت مسلما واتبعت طريق المغضوب عليهم فأنت منهم، ولو كنت تحمل هوية المسلمين، لأن هويتك هي عملك وليست هويتك هي اسمك. اسمك لا يكفي ليحدد شخصيتك، إنما الذي يحدد شخصيتك هو سلوكك وعملك. ليش واقف انت؟ لذلك فإننا نقول لكم ولأنفسنا ولكل الناس، إذا أردتم أن تثبتوا وجودكم في الحياة فاكتبوا تاريخكم من اليوم. اكتب تاريخك، تاريخك هو عملك وسلوكك. فإن عملت صالحا أشار الناس إليك بأنك من الصالحين وتعاملوا معك مطمئنين، وإن كتبت تاريخا مليئا بالفساد والكذب والاحتيال والإجرام فإن الناس يشيرون إليك بإصبع الاتهام بأنك من هؤلاء الناس الذين ارتضيت أن تكون معهم. إذن أنت الذي تقرر أين تكون، تكون في الجنة أو تكون في النار يوم القيامة، هذا اختيار. ثم تقرر أن تكون عزيزا في الدنيا أو تكون ذليلا في الدنيا. فإن عرفت طريق العزة فاعلم أن طريق العزة هي طريق الطاعة، طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا طريق العزة. طريق الذل هي طريق الفجور والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا القرآن رسم لك الطريق وسماه الله الصراط المستقيم. هذا الصراط في الأرض، أما الصراط في الآخرة فهو جسر مضروب فوق جهنم تعبر به إلى الجنة. من اتبع صراط الله في الدنيا عبر الصراط في الآخرة إلى الجنة كلمح البصر أو كالبرق. أما من أعرض عن هذا الكتاب عن هذا الصراط في الدنيا فإنه لا يوفق لاجتياز الصراط المؤدي إلى الجنة في الآخرة. ولذلك يجب علينا أن نقرأ كتاب الصراط، أن نقرأ هذا الذي أرشدنا إلى الطاعة ودلنا على نتائج الطاعة وأخبرنا عن المعصية وعن الكفر وعن النفاق وأخبرنا عن نتيجة الكفار والمنافقين والمفسدين في الأرض، وأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك يعني معيشة الشقاء، معيشة الهم والغم، ومعيشة من لا يشبع من الدنيا والدنيا تكفي فيها حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. المؤمن يكتفي بالقليل ويجده كثيرا، وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبونها ولا يشبعون. وكما في الأثر: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، يشرب ماء مالحة يرتوي عطشه، كلما شرب منه ازداد عطشا. طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كشارب الماء المالح، لو شرب برميلا من الماء المالح وانفجرت بطنه من شدة الشرب لا يشعر بالري، لأن الماء العذب هو الذي يذهب بالملح من الجسد، فإن داويت الملح بالملح وزدت على أملاح الجسد أملاح الماء فإنك لن تشعر بالري ولا بالارتواء ولا في لحظة من اللحظات. فإن أردتم أن تكونوا من أهل الكفاية فكونوا من أهل الطاعة، فأهل الطاعة قد كفاهم الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ عبد الله يكتفي، أما عدو الله فلا يكتفي. عدو الله يأكل أموال الناس ويشرب دماء الناس، عدو الله يعبث بأمن الناس وأخلاق الناس، يعبث بالأجيال من الرجال والأطفال والنساء، يخرجهم بالتعاون مع الشيطان الرجيم عن سبيل الحق. أما المؤمن فإنه يسير في وسط نور الإيمان داع إلى هذا الإيمان وضاربا المثل بنفسه للمؤمن، إن رأيته انشرح صدرك بالإيمان، لأنه صورة عن أخلاق القرآن، صورة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صورة عن هذا الكتاب العظيم الذي رسم للمسلم طريق عقيدته وطاعته وأخلاقه وعلاقاته. فهو لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بيوم الحساب ويعلم عظيم الثواب وشديد العقاب، فيعمل ما يزيد في ثوابه وما يكفر به السيئات. حبيب الله المؤمن يسعى بكل جهد لإصلاح الأرض، لأنه سمع الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسمع الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقوم على محاربة الفساد في كل مكان. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم. فاسأل الله تعالى أن يجعل القرآن صراطه المستقيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من القارئين له آناء الليل وأطراف النهار. واسألوه سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا النور، فما شقي المسلمون إلا عندما أظلمت قلوبهم بالكفر بعد أن تركوا نور الله المنزل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد رأينا أمما آمنت فنجاها الله، فقوم نوح نجاهم الله بالسفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية السفينة التي تجري على وجه الماء. لما طغى الماء يعني عندما قام الطوفان في الأرض، من الذي نجا من أهل الأرض؟ نجا المؤمنون بالله مع نوح، لم ينجو في الأرض إلا المؤمنون بالله مع نبي الرحمة مع نوح عليه السلام. وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا إلى الحق وحطم أصنام قومه أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقالوا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لم تحرق إبراهيم لأنه كان ضد الحريق، إبراهيم كان ضد الحريق. لماذا؟ لأن الله تعالى أبطل مفعول النار بإبراهيم، لأن إبراهيم أبطل مفعول الصنمية والوثنية في نفسه فكان ربانيا، فالله تعالى نجاه وجعل نجاته آية للعالمين. وهكذا موسى نجاه الله من فرعون ففلق له البحر، شق له البحر إلى 12 طريقا، 12 طريق، كل فرق كالطود العظيم، كل طريق مثل الجبل. شايف لا شوف المي سخرت، يمر موسى بأمر الله هو ومن معه. وعيسى عليه السلام نجاه الله من اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن النصارى ضلوا فقالوا صلب، والله تعالى كذبهم وصحح كلامه في الإنجيل وصحح كلام موسى وعيسى في هذا القرآن الكريم حتى تعلم أن الله لا يترك للكذابين أن يكذبوا على الرسل. لولا هذا القرآن لاستطاع اليهود أن يثبتوا أن عيسى ثمرة من ثمرات الزنا وأن أمه عاهرة، فجاء القرآن ليطهر عيسى عليه السلام وأمه مما اتهمه اليهود. ولو كان النصارى من المنصفين لقبلوا القرآن 1000 مرة وقالوا لولاك يا قرآن لكان المسيح لقيطا وثمرة من ثمرات الزنا. ولكن ماذا تفعل بالنصارى الذين لا يحبون المسيح إلا أن يكون مصلوبا لينجيهم من جرائمهم؟ ولن ينجو إنسان ارتكب الجرائم في حق نفسه أو في حق الإنسانية أو كفر بالله أو أشرك بالله، لن ينجي المسيح أحدا، لأن المسيح لا يستطيع أن ينجي نفسه. وهو القائل في القرآن الكريم حكاية عن الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم اجعل نبيك محمدا شهيدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن الكريم شفيعنا ولا تجعله حجيجنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، والذي كان بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة, مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال: متى سنرى أثر إعداد القادة وخاصة الشباب الفلسطيني؟ والسؤال يشير إلى الحمد لله الجهود الكثيرة التي عملتها في ما يتعلق بصناعة القادة من مؤلفات ومراكز وغيرها. فهو يسأل وهو محق: أين الأثر؟ وبالذات فيما يتعلق بفلسطين، وخاصة الحمد لله كان لي دور كبير في إعداد الشباب الفلسطيني للقيادة. الإعداد القيادي له منهجياته وخطواته وفلسفاته، دعوني أحدثكم عنها. يسألني كثير من الناس عن مشاريعي حول صناعة القادة، والتي الحمد لله صار لها الآن من 2001 وأنا بدأت وما زلت مستمرا. ويسألون سؤال هم محقين فيه: أين آثار هذه الأعمال وصنع القادة والدورات والأكاديميات والمراكز لصنع القادة؟ وأنا ألفت 9 كتب في هذا الموضوع، فأين أثر كل هذا؟ وهذا سؤال حق. ثم يضيف له سؤال آخر وهو حق أيضا: ما دور هؤلاء القادة الذين نصنعهم في قضية فلسطين؟ أين دورهم؟ هذا السؤال المحق، معه ومن داخله عدم وعي بطريقة صنع القادة وكيفية صنع القادة. نحن عندما نصنع القادة عندنا منهجية واضحة جدا، تبدأ باستكشاف القادة، ثم بتربية القادة، ثم بتدريب هؤلاء القادة، ومعه مع هذه الخلطة زراعة القيم والمنهجية الإسلامية. هذه العملية هي ليست دورة تدريبية تتم وتنتهي، هي ليست أكاديمية تستمر 3 أسابيع 4 أسابيع وتنتهي، هو ليس مركز تدريب تدخل الدفعة فيه 2 و3 وتنتهي. صناعة القادة عملية مستمرة لا تتوقف. والذي يظن أنه وصل خلاص ما يحتاج شيء ثاني، هذا واهم، لأن هذه المسألة تظل مع الإنسان ويظل يتعلم، وما زلنا نحن نتعلم. الذين نصنع القادة ما زلنا نحن نتعلم، والذي يتوقف عن التعلم مغرور أو كسول. الآن نرجع للسؤال وهو سؤال حق: طيب أين هم وأين آثارهم؟ نحن لا نعلن عن هذه المسألة وليس هذا هدفنا، لكن الحمد لله وأبشركم أن النتائج واضحة جدا، رأيناهم في كل المجالات. رأيتهم نتائج واضحة في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، في التكنولوجيا، وفي كل المجالات. وكثير من الشباب الذين صنعناهم قادة هم الذين هم قادة اليوم في قضية فلسطين. الذين شاركوا معنا في مراكز إعداد القادة هم من قادة الشباب في قضية فلسطين. أنا رأيتهم في فلسطين وهم يقودون مراكز قرآن ومراكز صناعة قادة ومراكز علمية وجامعات وإعلام وغيره. رأينا هذا كله بفضل الله عز وجل. ليس المطلوب أن نتفاخر بنتائجنا، وليس المطلوب أن نعطي قائمة كشف هذا وصل هنا هذا وصل هناك، لأن يعني هذا ليس هدفنا، هذا عند الله عز وجل. المهم أن الأثر يحدث. لكن أحب أن أؤكد لكم أنه لا يمكن أن تنهض أمة، لا يمكن إلا بعنصرين أساسيين. الفكر والقيادة، بدونهما لن تتغير أي أمة، لن تصنع أي حضارة، لن تنهض أي دولة. فالذي ينشر فكرا فقط أدى دور لكنه غير كافي، والذي يصنع قادة فقط أدى دورا لكنه أيضا غير كافي. تكامل الأمرين ينعكس في تغيير السلوك وتغيير التقدم وتغيير الفاعلية. هذه هي معادلات كل واحدة تحتها تفاصيل ومنهجيات، لكن بالتأكيد استمروا في صناعة القادة، لأن هذا عنصر رئيسي في تحويل المعادلات نحو النصر بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الكلمة المباركة، أسأل الله أن يجعل فيها التوفيق والقبول. تكلمنا في حلقات سابقة عن مسألة وهي الإخلاص، وأنه أصل أصيل في قبول العمل. في هذه اللقاء أو في هذا اللقاء نتكلم عن الأمر الثاني، كيف يقبل عملي. هما شرطان، الإخلاص، والثاني ركز معي، ركز معي، هو المتابعة. المتابعة أيها الأحبة، إيش مفهوم المتابعة؟ كيف يكون متابعين؟ متابع لمن؟ متابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عملك ينظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم اعمل، ما عمل لا تعمل. أنا أتكلم عن أمور الدين، أمور الدنيا مفتوحة، أما أمور الدين لن يقبل الله عمل إلا أن يكون على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا لا يقوم إلا على المتابعة، لهذا كان أول الأمور التي ركز القرآن عليها لرسول الله ومن معه موضوع المتابعة. لهذا قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. لاحظ الكلمة، فاستقم كما أمرت، وش معناها؟ يعني كما أمرك الله استقم، لا تزيد. ولهذا قال في تكملة الآية قال: ولا تطغوا. طغيان مجاوزة الحد، فإذا سرت على غير ما أمرت فإنك في هذا تكون إيش؟ تجاوزت حدك، هذا طغيان. لا تظن أن الأمر فيه إيش؟ فيه كثرة عمل، الله ما يريد منك الكثرة، وإنما يريد منك المتابعة. الكأس أيها الأحبة قد امتلأ، الكأس قد امتلأ، لا يقبل الزيادة. الشريعة كملت، فإذا جئت تزيد عليها لن يقبل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل، والذي كمل لا يقبل الزيادة. فتنبهوا أيها الأحبة، موضوع المتابعة أمر عظيم. يظن الإنسان أنه يفعل من الخيرات الكثير، ولكنه إيش؟ يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له إيش؟ الله سبحانه وتعالى ما يقبل هذا العمل. لماذا؟ لأنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذا قصة عجيبة جميلة جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم نجعلها في لقاء آخر؟ كونوا معنا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
2: الإمام عبد الحميد بن باديس
1: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مواقف العلامة ابن باديس ضد الاستعمار تزداد يوما بعد يوم قوة وصرامة وحزمة، خاصة بعد ترؤسه لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، فقد فتح أمامه بهذا المنصب ميدان فسيح للعمل والسعي والجهاد والنضال، ورأينا منه ثباتا على المبدأ وصدعا بالحق. رأينا الصورة الحقيقية لعبد الحميد بن باديس التي هيمنت على المجريات والحوادث، والتي تضاءل أمامها كل مبطل وعميل. ولذلك قام الاستعمار بتضييق الخناق على ابن باديس.
1: أقولها بصراحة، إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي، وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت.
0: لقد مارس الاحتلال الفرنسي الضغط على الأستاذ مصطفى بن باديس الوالد المسكين ليتبرأ من ولده عبد الحميد بن باديس، فكتب في إحدى الصحف الفرنسية أنه يتبرأ من ولده عبد الحميد بحجة أنه قد عصى. فرد الشيخ ابن باديس على أبيه وكتب في نفس الجريدة قائلا: إنني كنت ابنه يوم كان أبا لي، أما اليوم فقد شاء أن يقطع صلته بي فله ذلك. كم هو موقف صعب أن يلجأ خصمك إلى إيذائك من خلال أحب الناس إليك. فالمستعمر لم يوفر جهدا في استخدام وسائل دنيئة وسافلة، ومع ذلك رأينا ابن باديس شجاعا وصلبا وثابتا على مبادئه. وحين أراد الاستعمار منع ابن باديس من التعليم كتب مقالا تحت عنوان: بعد 20 سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة؟ وحين صدر القانون بمنع التعليم العربي الحر عام 1938 ميلادية أعلن عزمه على المقاومة بكل قوة قائلا: وإننا نعلن لخصوم الإسلام والعربية عقدنا على المقاومة المشروعة، عزمنا وسنمضي بحول الله في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبنا. وعن الفترة التي قبيل الحرب العالمية الثانية يقول عنها البشير الإبراهيمي: اجتمعت بالشيخ ابن باديس في داري بتلمسان فقررنا ماذا نصنع إذا قامت الحرب، وقررنا من يخلفنا إذا قبض علينا، وقلبنا وجوه الرأي في الاحتمالات كلها، وقدرنا لكل حالة حكمها، وكتبنا بكل ما اتفقنا عليه نسختين. وهذا قمة في العقل وسداد في الرأي. وقد صبت الإدارة الفرنسية جام غضبها على جمعية العلماء ورئيسها لما وصلهم خبر قرار الجمعية بخصوص موقفها من برقية التضامن مع فرنسا. فمما قاله ابن باديس في الاجتماع العام للجمعية الذي تحضره الجماهير، قال ابن باديس على رؤوس الملأ: أقول صراحة، إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي، وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع فرنسا القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا، فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت. قال المسؤولون الفرنسيون: ما معنى السكوت؟ السكوت دعوة صارخة إلى عدم تأييد فرنسا. وقام الخصوم بالتهكم والتحريش، فاشتدت معاكسة الفرنسيين للجمعية وحربهم لها، حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، وبدأ ابن باديس يفكر بالثورة على فرنسا. قال الأستاذ حمزة بكوشة: أيام اشتعال الحرب اجتمعت بابن باديس لآخر مرة بنادي الترقي، وكان حاضر الاجتماع تلميذه الشيخ محمد ابن صادق الملياني. وبعدما تحادثنا معه في مواضيع خاصة وعامة، انتفض الشيخ رحمه الله وقال: هل لكم أن تعاهدوني؟ فقال له الملياني: لا أستطيع قبل أن أعرف. ثم توجه إلي وقال: وأنت؟ فقلت: إذا كان على شيء أنت فيه معي فأنا أعاهدك. قال ابن باديس: طبعا أنا لا أكلف غيري بما لا أكلف به نفسي. فمد يده وصافحه يقول: وقلت إني أعاهدك، ولكن على ماذا؟ قال ابن باديس: إني سأعلن الثورة على فرنسا عندما تشهر عليها إيطاليا الحرب. يقول: ثم افترقنا، ورجع ابن باديس إلى مسقط رأسه قسنطينة، ولم يعد بعدها إلى الجزائر العاصمة. وهكذا كانت نيته. واندلعت الحرب العالمية الثانية، فلسبب تعاظم دور جمعية العلماء في الجزائر وامتناع رئيسها ابن باديس الانصياع لرغبات فرنسا، ضيقت الإدارة الفرنسية الخناق على الجمعية سنة 1940 للميلاد، فأغلقت مدارسها وأوقفت أنشطتها وصادرت صحفها وجرائدها وشددت الرقابة على أعضائها. أما رئيسها العلامة عبد الحميد بن باديس، فقامت الإدارة الفرنسية بفرض ما يشبه الإقامة الجبرية عليه، بحيث لا يتنقل من مكان إلى مكان خارج الولاية، حتى يستصدر ترخيصا للتنقل. أما نائبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فقررت الإدارة الفرنسية نفيه إلى جنوب الجزائر ببلدة آفلو بمنطقة الأهواط، فأمضى فيها 3 أعوام، وقامت بسجن آلاف الجزائريين الآخرين باعتبارهم معادين لفرنسا، وفرضت التجنيد الإجباري على الشباب الجزائري للمشاركة في الحرب العالمية الثانية والوقوف مع القوات الفرنسية. نعم، سخرت فرنسا خلال الحرب أرض الجزائر وأبنائها وخيراتها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وشرعت إلى جانب ذلك في سلب ونهب الثروات الطبيعية، مما أدى إلى فقدان المواد الغذائية وانتشار المجاعة والأوبئة بين الجزائريين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: من هنا
3: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي
2: وراية التوحيد أعلي
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي رفعوها
2: وللمستقبل قد مضي
5: وللمستقبل قد مضي علي
6: علي علي
5: خلي عدوك يولي
2: معكم

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم الكلمات دكتور عائض القرني الإعداد حسن الشهري الأداء بشير عويضة.

النفس. شكوت نفسي إلى نفسي، وبكيت من نفسي عند نفسي، قلت لها: يا أمارة، إن حضرت الطاعة فأعذار وكسل، وإن حل له فنشاط. يا نفس، صريف الدنيا عندك ألذ من صرير الأقلام، وبريق الذهب عندك أجمل من ضياء الصحف. يا نفس، هل لك صبر على النار وأنت من الهجير تفرين؟ وهل عندك جلد على الزمهرير وأنت من البرد تهربين؟ تحبين الشهرة عند الناس، ومن الناس؟ هل هم إلا ذباب طمع ووحوش جشع وطير شهوات وديدان رغبات؟ أم منصب وهو نصب ولهو ولعب؟ أو امرأة حسناء وهي بيومها ونانة وبعطائها منانة وللمال والشباب حنانة؟ يا نفس، أما زجرك إسلام عن مواقف الملام؟ أما ردك الشيب عن مواطن العيب؟ أما وعظك الرحيل عن القيل والقال؟ تساقطت الأسنان وتغيرت العينان وتحاكت الركبتان ومات الإخوان، وأنت في عتو مضطرد وعناد مستمر وغي جارف. اللهم إني أستعينك على نفسي بنصر منك، فاجعل الغلبة لي عليها حتى تذعن للحق الذي

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي وسط حصار الأحزاب 10,000 مقاتل اللي دام أكتر من شهر على المدينة، يدور 5 فرسان من فرسان المشركين على حتة بيغفل عنها المسلمين من الخندق ويعبروا منها، ويعدي من الخندق 5 منهم عكرمة بن أبي جهل وبعض المشركين، ومنهم مقاتل اسمه عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان راجل كبير جدا في السن، كان مقاتل شرس جدا ومعروف جدا ان ما فيش حد بيقف قدامه. فعبر وقام قايل بيت شعر: ولقد بححت من النداء على جمعهم، هل من مبارز؟ يعني صوت اتنبح ما فيش راجل يطلع لي. فقال سيدنا علي بن ابي طالب: يا رسول الله دعني اقوم له. فقال النبي: قم. لكن اداله سيفه واداله العمامه بتاعته ودعاله. فقام علي بن أبي طالب كما في رواية السيرة، فاختلف بالسيوف لغاية ما سقطوا هما الاثنين، وقعوا في الخندق وعلى الغبار. وفي وسط علو الغبار والمسلمين خايفين على سيدنا علي، لأن عمرو بن عبد ود ده شرس جدا، سمعوا تكبير علي الله أكبر فعرفوا إن هو قتل عمرو بن ود، وطلع سيدنا علي فعلا وربنا نجاه. لكن من المشاهد الصعبة اللي كانت موجودة مشهد إصابة سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ، السيدة عائشة بتقول سمعت أمه وهي بتقول له يلا بسرعة عشان النبي محتاجك، فلبس الدرع بتاعه، ولبس درع غير سابغة. الدرع سديري كده حديد بيتلبس، سيبدو أنه كان لابس السديري ده وما كانش السديري ده، يعني كان في حتة واسعة فكأن كان في جزء من جسمه باين يعني. قالت فخشيت عليه، السيدة عائشة شافته كده فخافت عليه ألا يصيبه من ضرر.

كيف أمسيت يا سعد؟ وسيدنا سعد بن معاذ كان بيدعي، كان يقول اللهم إن كنت أبقيت من أمر قريش شيئا فأبقني، لو لسه الحرب ما انتهتش أبقني، وإن كنت قضيت على قريش فاللهم الشهادة، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا رب ما تاخدنيش شهيد عندك إلا لما أشوف إيه اللي هيحصل مع اللي خانونا بني قريظة. ويزداد على سيدنا سعد بن معاذ النزيف، وكل يوم يعدي النبي يطمن عليه وتسير المعركة ويحصل موقف في شيء من البساطة والجمال، ويبين لك قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. إن في يوم من الأيام فضل الهجوم بالسهام والحراب والحجارة من وراء الخندق على المسلمين طول اليوم، وكانت الحرب بتنتهي لما الشمس بتغرب، لأن لو ما فيش قمر مكتمل محدش يبقى شايف حاجة في الصحراء السوداء، يعني الليل المظلم. فسيدنا عمر بن الخطاب صلى العصر قبل المغرب بدقائق، وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب يقول له يا رسول الله لعن الله المشركين، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فما صليتها. سيدنا النبي فاتته في الحرب صلاة العصر. ليه؟ لأنه بيحارب، مش عارف يود ظهره يجي فيه سهم قاتل أو حرب قاتلة، وبعدين هو أصلا إحنا عشر الجيش، فلو سبت مكان يتفتح ثغر في الجيش، إحنا أصلا عددنا قليل جدا، وأنا واقف جنب أصحابي كتفنا في كتف بعض بنحمي المدينة. ففضلوا يحاربوا النبي، يمكن سيدنا عمر المكان اللي فيه قدر أنه يعرف يصلي العصر في دقائق، النبي ملحقش. لكن خدت بالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أما أنا فما صليتها، بمنتهى الوضوح الصدق. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحياة اللي ممكن يحصل فيها أزمة تخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفوت فرض في وسط الحرب عشان يعلم المسلمين يحصل يعني هيعمل إيه لو حصل حاجة زي كده. فقال سيدنا عمر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. أنا بنبهر بالبساطة اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نتعامل بيها. سيدنا عمر صلى العصر قبل المغرب بدقائق، ودي مش عادتهم، ده بيصلوا أول ما يسمعوا الأذان. فرايح يقول يا رسول الله شفت لعن الله المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، بيدعي عليهم يحاربوه، عايزين يموتوهم، مش قادر يمسك نفسه، وكمان في وسط الحرب مش عارف أقول يا رب، مش عارف أصلي، لو اديت ظهري هتضرب بسهم، ده على بعد 3-4 متر مننا، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. أي حد ممكن كان يبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص روح صلي، وهو نفسه ما صلاش. النبي كان في حتة القتال فيها مشتد جدا لدرجة أن المغرب أدن غربت الشمس وما صلاش العصر. أيوة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لرب البيت وربة المنزل والشاب الصغير والجد، وقدوة للمقاتل اللي في أرض المعركة اللي مش عارف يعمل كده، لأنه لو التفت هيتقتل، فممكن تعدي عليه الصلوات غصبا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أما أنا فما صليتها. يا نهار أبيض، بساطة ووضوح، وبيربينا أن احنا ما ندعيش. أنا واحد بيقول أنا فوت الفرض ده، بدل ما أقول له استغفر الله العظيم أنا ما صليتش أصلا، يلا قوم صلي بقى وربنا يسامحك. الدعاء الصادق بيشارك أما أنا فوالله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى طب نصلي المغرب ولا العصر الأول، فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. وضوح رهيب. النور الثاني اللي في قصة الخندق لما تصاب سيدنا سعد بن معاذ، مين اللي حافظ له على حياته؟ امرأة ستنا رفيدة. الكلام ده حقيقة يا جماعة، مش كلام بنطيب بيه خواطر النساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حياته في كل موقف هتلاقي امرأة بتحارب مرة، بتساعد مرة، بتربي مرة، بتنصح مرة، بتحتوي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، بيستشيرها أعمل إيه أم سلمة في صلح الحديبية. بص، عشان بس كل ما تهجم بس فكرة كده الستات ملهاش دور في السيرة ولا الإسلام جاي على الستات، ده كلام سطحي يا جماعة.

0: سطحي، لأن الواقع بيقول إن حتى في الحرب الضروس دي اللي كانت سبب بإذن الله طبعا كل حاجة بتاعت ربنا، الممرضة أو الطبيبة اللي كانت شايلة الجيش ستنا رفايدة، لو ما تعرفش اسمها اقرأ قصتها، كلها أنوار ودعم لمسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: والحمد لله يا رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال وقتا طيبا نرجوه لكم
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين
7: هذه هي الخطبة 27 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية شعارها أسواقنا مرآة ديننا خطبة اليوم من النوع الثاني أسواقنا مرآة ديننا لن تستقيم أمورنا حتى نرى الدين في محلنا التجارية كما نراه في مساجدنا حتى تنعكس صلاتنا في معاملاتنا المالية أما أن يكون هناك ازدواجية في المرء في المسجد يأخذ 100% لكن في المحل التجاري 0% فهذا المسلم معه فصام وهناك فرق كبير بين أن تحب الدين وبين أن تتمثل أمر الدين عنوان خطبة اليوم اضطراب الهوية للمسلم أيها الإخوة هوية تظهر في كل ما يتعلق به بدءا بسلامه على الناس وانتهاءا بأخطر قضية على هذه الأرض توحيد الله تعالى للمسلم هوية تظهر في كل ما يتعلق به بدءا بسلامه على الناس وانتهاءا بأخطر قضية على الأرض توحيد الله تعالى مرورا بعلاقاته الأسرية ومعاملاته المالية ومرافعاته القضائية عندما تغيب شخصية المسلم وهويته من مفاصل حياته فهذا خطأ وخطر مطلوب أن نصححه وأن نتداركه ولله در محمد إقبال عندما أنشد كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء كل من أهمل ذاتيته هويته كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يتلو القرآن وفي القرآن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يعلنها مدوية في كل صباح ومساء: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من طريف ما جاء أيها الإخوة في كتب الأدب اعتزاز بنت البادية بعيشة البادية وتفضيلها على رفاه الحاضرة. امرأة بنت في البادية كانت تعتز بهويتها في البادية وتفضلها على كل رفاه الحاضرة. ذكروا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة من البادية تدعى ميسون بنت بحدل، وحين أقدمها إلى الشام أسكنها في قصر منيف، وأخدمها جواري عدة، وألبسها الحرير والديباج والشفوف. رغم هذا كانت تحن إلى البادية حنين الرضيع أو المرضع لرضيعها، وتتشوق إليها بشعر مؤثر. حدث في يوم من الأيام أن مر معاوية بها وهي تنشد أبياتا تقول فيها: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي قرب أهلي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا وما أبهاه من وطن شريف. تقول كتب الأدب أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع أبياتها طلقها وأعادها إلى أهلها، وقال لها بعد الطلاق: كنت فبنتي. فقالت له: ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. ألا كنت فبنتي، يعني كنت عندي زوجة والآن أنت طالق طلاقا فيه بينونة لا رجعة فيه. قالت له وهي تحن إلى باديتها وتعتز بهويتها، قالت: ما سررنا إذ كنا، سلبتونا الهوية تبعنا، ما أنا مسرورين، أنا خليني بنت بادية. ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. أيها الإخوة، إن اعتزاز المرء بهويته وتمسكه بشخصيته دليل على سيادته ورفعته، وتنازل المرء عن شخصيته وذاته وهويته أمام كل دخيل دليل على ضعف وعجز. إن الأمم التي تريد أن تبقى هي التي تحافظ على هويتها، فالهوية هي ذات الأمة ووجودها. سقت هذه المقدمة الطويلة لأتحدث عن خطأ شائع في أسواقنا التجارية يحاول فيه الباعة والمشترون بعلم أو من دون علم أن يقلقلوا هوية العربي المسلم. تذهب المرأة من نسائنا في فترة العيد لشراء ثياب لابنتها، فتعجب أن أكثر المعروض في المتاجر بنطالا ضيقا يصف ما تحته، وقميصا ملاصقا لا يستر شيئا من بدن لابسه، وكلاهما البنطال والقميص لا ينتميان إلى أعرافنا ولا إلى ديننا ولا إلى أذواقنا. فإذا سألت المرأة عن ثوب فضفاض أو عن قميص عريض رماها البائع بكلمات الاستغراب والاستخفاف، وربما هزئ وسخر، يقول: أبيع ما يصنعه المصممون والخياطون وما يستورده المستوردون. والعجب أن المصممين والخياطين والمستوردين والباعة كلهم عرب ومسلمون، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، فمن الذي يريد أن يقلقل لنا هويتنا؟ لكن هؤلاء القوم بأفعالهم يضيعون هويتنا من حيث يدرون أو لا يدرون. تذهب أم لتشتري ثياب مدرسة لابنها أو ابنتها، فتتفاجأ أن اللباس الضيق لحق بثوب المدرسة، سواء كان لفتى أو فتاة. ربما كان البنطال بسرج قصير، إذا انحنى الطالب أو الطالب انكشف شيء من ظهره. تسأل الباعة مرة أخرى فيقولون هذا هو الموجود في أسواق الجملة. تمضي إلى أسواق الجملة لتسمع الكلام نفسه، وكل الموجودين في هذه الأسواق إخوتنا وأبناؤنا وآباؤنا، لكن هويتنا تضيع بين هؤلاء. إذا ما ذهبت إلى محلات حلاقة الرجال رأيت عجبا في صور معروضة لأشخاص ليسوا عربا ولا مسلمين، حلقوا رؤوسهم بطرق عجيبة وصبغوا شعورهم بأصباغ غريبة، ويقنع الحلاق الفتى باختيار واحد من هذه النماذج، فيدخل الفتى إليه عربيا مسلما ليخرج عربيا أو عربي الجسم أعجمي الرأس، شرقي الاسم غربي المنظر. وربما حلق الحلاق للفتى حلاقة الفتاة، وللفتاة حلاقة الفتى، والحالق والمحلوق مسلمان وعربيان يصليان مع المصلين ويصومان مع الصائمين. عندما تسأل أحدهما عن السبب في هذا المنظر الغريب يقولان: عليه درج الناس وإليه مال الشباب، وتضطرب الهوية بين هؤلاء وهؤلاء. أيها الإخوة، قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هي الهوية، والهوية هي الإسلام، والإسلام يصبغ الإنسان صبغة خاصة في عقيدته وفكره وسلوكه ومشاعره وتصوراته وآماله وآلامه. قال القرطبي في تفسيره: سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. إذا ما بان الدين بأوعيك لسه دينك ناقص، إذا ما بان الدين بالمحل تبعك وبالبضاعة اللي جايبها عن المحل لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بحفلة العرس تبع بنتك لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بالدفتر اللي بتحمله على المدرسة والكتاب اللي عم تجلتنه وتأخذه معك لسه الدين ناقص، إذا ما ظهر الدين في سلاماتنا وعلاقاتنا التجارية ما زال الدين عندنا ناقصا. قال: سمي الدين صبغة لأنه يصبغ صاحبه، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. أعمال الدين وسمت الدين على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. الصبغ، الثوب كله كحلي، كله أبيض، كله أصفر، كله أسود، في صباغ، هكذا الدين يصبغ الإنسان. أما بالمسجد يكون الدين منيح، بس بالمحل حاطط صور لا يرضاها أي شريف، بعدين بيقول لك أنا بصلي مع المصلين. في معاملاته المالية لا ينضبط بأي شرع وأي دين، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. في البضاعة التي يجلبها لأسواقنا وبعضها لا يرضى عنها الشرف ولا الدين ولا النخوة ولا العروبة ولا الإسلام، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. ومهما اجتهد المرء فينا أيها الإخوة أن يظهر تعاليم دينه في معاملاته المالية وسلوكياته وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه فهو الصواب، ومن الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. بحب الدين بس ما بينضبط بشيء بالدين، بس أنا روحي في دا الدين، روحي في دا الله، روحي في دا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي في دا القرآن، بس ما بنضبط ولا شيء من هالكلام. من الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. أختم الخطبة أيها الإخوة بثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعونا جميعا إلى المحافظة على هويتنا الإسلامية، سواء في أسواقنا التجارية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا اليومية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، هاجر هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في يومين عطلة كان عند أهل المدينة للعب واللهو. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما بالجاهلية. نحن بالجاهلية عينا اليومين عطلة رسمية، منغيب ونلهو ونلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نحن إلنا هوية في يوم عيد معلن عندنا، لا نرضى بعيد الجاهلية. الأمر فيه إظهار لهوية المسلم. رواه أبو داود. عن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ قال: قوس فارسية. قال: ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. تدريب على الاستقلالية، على إظهار الهوية العربية، الهوية المسلمة. ما دام في صناعة وطنية، ليش رايح باتجاه صناعة غربية؟ ليش تدخل علينا ما لا نريده ولا نحتاجه؟ لو كنا بحاجة إليه أهلا وسهلا، لو كان مفيدا وما عندنا له مقارن أهلا وسهلا، أما وأنه في صناعة محلية فخلينا على هويتنا يا أخي، ولا نريد أن نأخذ من الغير أساليبهم في الحياة. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. رواه البخاري ومسلم. يعني حتى في مظهرك خالف، إذا كان هناك مظهر يتزيى فيه غير المسلم غير العربي خالفه، اعفوا اللحى، اتركوا لحاكم طويلة هكذا، لأن المشركين كانت عادتهم أن يحلقوا لحاهم كاملة ويبقوا شواربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالفهم حتى في المظهر ليكون المسلم مستقلا. خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أيها الإخوة، تضييع الهوية خطأ وخطر، والصواب المحافظة على هويتنا الإسلامية في كل أمورنا، سواء في معاملاتنا المالية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا الحياتية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة، وهذا البرنامج قسمناه إلى 5 محاور رئيسة. نحن الآن في المحور الثالث، علاقات أسرية، وفيها عدد من الحلقات. هذه الحلقة موضوعها الاجتماع الأسري، تتضح نعمة الأسرة باجتماعها بجلسات أفرادها. الأسرة ساحة للعلاقات والتواصل والتبادل الوجداني بين أفراد هذه الأسرة، هي المحيط الأساسي الذي تنمو حقيقه وتطور فيه شخصية أفراد هذه الأسرة، يتأثر بالتفاعل المتبادل بين هذه الأسرة وأفرادها. يقول أحدهم، وانتبه لهذا الكلام جيدا، يقول: رغم تزاحم الأعمال البرامج في حياتي، إلا أني كنت دائما أحرص على الجلوس مع زوجتي مع أولادي، وبالأخص عند وجبتي الغداء والعشاء. يقول: أفعل ذلك ليس لقناعتي بأهمية الارتباط الأسري فقط، ولا من أجل يعني أثره الرائع الذي ألمسه على أفراد الأسرة جميعا، بل من أجل نفسي أيضا. فأنا أشعر بعد كل جلسة بسعادة غامرة تبعث حيوية ونشاط عجيب في نفسي. يقول: أظل طوال اليوم أتذوق أثر هذا الاجتماع، اجتماع أسرتنا الصغيرة، تجاذب أطراف الحديث بين أفرادها، مشاكسات الصغار، قفشاتهم، ضحكاتهم، بل حتى الصرخات إلى آخر كلمات الجميلة. والله يا إخوة، كل إنسان مفتقر إلى حمى هذه الأسرة وهذا التماسك وعطف هذه الأسرة وحنانها في جميع مراحل عمره، طفل، شاب، رجل، كهل، هو لا يجد أنسه وسعادته في غير هذه الأسرة مهما قلنا، بل لا ترضى فطرته بديلا عن هذه الأسرة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. مع الأسف اليوم أثرت المتغيرات الحديثة على كثير البيوتات، حتى أصبح بعض هذه البيوت ما أشبه ما يسمى بالفندق، يعني فنادق، ما يسمى ربما البيت الفندقي. لا يلتقي أفراد الأسرة إلا في الممرات، صباح الخير مساء الخير، هذا داخل وهذا خارج، وسلام وابتسام وربما مجاملات، وأفراد الأسرة ربما لا يعني يتجالسون فضلا على أن يتحاورون، وأن اجتمعوا كل واحد انشغل بجهازه وبجواله، فهم كالقريب البعيد كما يقال. الاجتماع الأسري له دور أساسي في تدعيم أواصر العلاقة، التماسك، الترابط بين أفرادها. 2، ترمية شعوره بالانتماء لدى أفراد أسرته ودعم ثقته بنفسه. 3، إنشئ اكتساب الفرد الخبرات اللازمة له في الحياة، المشاركة التفاعلية مع غيره، مع أعضاء المجتمع. أيضا 4، تعليمه كيفية إدارة حوار بناء وهادف، وتعلمه فن الإصغاء واحترام الآخر. 5، خلق جو من الأمن النفسي والسلام الروحي والشعور بالسعادة. 6، تهيئة جو من الحب والوئام يتحاورون فيه بحرية وعفوية. أيضا 7، قد يعني يعرضون مشاكلهم والحلول المناسبة لهم بأسلوب سهل دون تكلف أو هيبة. من خلال التجربة والخبرة المجتمعية أستطيع القول أنه لا يقدر يعني هذا الاجتماع إلا من عرف قدره وأحب أسرته. لذا ستجد من لا يقدر هذا الاجتماع الأسري ولا يعطي حقيقة قدره، يتشاغل عنه بأي عارض، أي مؤثر ليس من أولوياته في جدول أعماله، بل ربما يراه أمر ثانوي، وذلك لضعف علاقته هو الوجدانية مع أسرته، ما فيه علاقة حب ووئام بين الأسرة. هذا الاجتماع له ثمرات، له فوائد وثمرات عظيمة، ربما أشرت لبعضها يعني في بعض الحلقات الماضية، لكن خذوا من الثمرات: تعمل على توجيه وإرشاد الأبناء. الاجتماع يتم بهدوء، معرفة مشاكل الأبناء التي يعانون منها، فهم نفسياتهم، إشباع عواطفهم بإشعارهم بالرحمة، بالرقة، بالحنان، بالاطمئنان. الأولاد كتلة غضة يانعة من الفكر والعواطف، كل من هذه العناصر محتاج للعناية والتوجيه. أيضا الاجتماع يظهر الاحترام والتقدير بين أفراد الأسرة. تروي أم المؤمنين عائشة أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها فاستقبلها وأجلسها في مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قامت إليه، يعني الجزاء من جنس العمل، قبلها، أجلسها في مكانه، ثم هي تفعل هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض هذا الأمر بكلام: يا فاطمة أنا أبوك ومهم تحترميني أو تقدريني أو البر، لا، إنما كان بالفعل بالعمل، يقوم إليها فيستقبلها فيقبلها ثم يجلسها مكانه، فكان الجزاء من جنس العمل، كانت تفعل فاطمة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معها. إنها عظمة هذا الدين، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان،
يا أبا يا أمهات بالاجتماع يتدرب الأبناء والبنات على الحوار على أساليب يتيح لأفراد الأسرة فرصة المناقشة والتحاور الاستدلال الاستنتاج. الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، تعرفون قصته كلكم، وجرى حوار جميل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقنعه رسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاح له هذا الحوار وناقشه مبينا قبح ما يريد وجعله يستنتج بنفسه الحكم ويقتنع به. أيضا الاجتماع يا أخي يزرع الثقة، يحمل المسؤولية. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأساليب التربوية أن يخرج جيل من شباب الصحابة ومن صغار الصحابة، والله وأنا أقرأ في ذلك الجيل جيل فريد عجيب. استطاع النبي أن يجعله جيل قيادي ريادي، كان أكثر من كان بين ظهراني النبي عليه الصلاة والسلام صغار الصحابة 10-20 سنة، قليل من كان 40-60 سنة. وأحدث شيء عجب في تربيته عليه الصلاة والسلام بمثل هذه اللقاءات والاجتماعات وتحميل المسؤوليات. بعث أسامة بن زيد إلى الشام على رأس الجيش قائد ولم يتجاوز عمره 17 عاما. أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة سفير وعمره ما تجاوز 16 سنة. كلف عمرو بن سلمة يؤم قومه بالصلاة وعمره 7 سنوات. والأمثلة والله كثيرة جدا، حتى ندرك أنه تحميل المسؤوليات والاجتماعات واللقاءات تنمي الشخصية، تعرف الآباء طريقة تفكير الأبناء، العلاقة الإيجابية بين الوالدين والأولاد. هذه كل الاجتماعات الأسرية تعطيك تصور عن أولادك، طريقة تفكير الأولاد. وجد أن 68% من الأولاد يرون أن طريقة التفكير تختلف عن طريقة تفكير آبائهم، في حين 50% من الآباء يرى أن طريقة تفكيرهم تختلف عن طريقة تفكير أولادهم. وكيف يتحاور الأبناء؟ لعل أهم وأعظم فائدة من هذه الاجتماعات تحقيق الترابط والتقارب، خاصة في مثل هذا الزمن ومثل هذا العصر. هذا كفيل والله بحفظ وصيانة أفراد الأسرة من المشاكل الاضطرابات النفسية الانحرافات. إشاعة الود والعطف بين الأبناء له أثر بالغ في تكوينهم وتكوين شخصياتهم. رمضان ودرس مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، تجتمع الأسرة الواحدة على مائدة الإفطار تناول الطعام بعد إمساك طول النهار، طاعة وتعبد لله، لحظات يلتقي الوالدان والأولاد حول مائدة في إطار حميمي عذب، تعلوهم البسمة تكسوهم البهجة. يعني يا أخي يغمرهم هذا الصفاء الروحي في رمضان، عجيب والله، والله من المواقف التي لا يجب أن تفوت على الأسرة. كم لهذه الجلسة على مائدة الإفطار من أثر كبير جدا، تعلق القلب بالله، الاجتماع الأسرة. يا إخوة دقائق رائعة تعد نموذج حي يتشكل أمام أعيننا كل رمضان، ليرينا كيف يمكن أن تكون الحياة الأسرية إذا خلت من المنغصات وصفت من المكدرات. كان هذا الاجتماع على طاعة الله وعلى عبادة الله، الدرس الرمضاني على مائدة الإفطار، يقول أن هذه الأجواء الإيمانية يعني يحملها لنا هذا الشهر سرعان ما توحد القلوب، تطهر النفوس، تقوي وشائج الترابط العائلي. لماذا لا نشجع أولادنا وأهلنا على هذه التجربة المتكررة يوميا طوال شهر رمضان؟ طيب في غير رمضان فرصة يا إخوان التكرير مثل هذه الجلسات، إما على وجبات الثلاث اليومية أو على إفطار نفل صيام خميس أو اثنين، تجتمع فيها الأسرة، يحل محل الجفاء الود والقرب، محل البعد يتحقق الوئام، يتم التواصل. كيف تفعل الاجتماع الأسري حتى تكون الاجتماعات ناجحة؟ في حقيقة بعض الأشياء وبعض النقاط السريعة يعني اللي تحقق مثل هذا النتاج. أولا، واحد، يعمل الوالدان والأبناء على التخطيط المسبق لاجتماع أسبوعي يحدد الزمان والمكان المناسبين لعقده، ومهم الحرص على مراعاة وقت الفراغ المناسب لكل أفراد الأسرة. ثانيا، إعداد جدول لبرنامج هذا اللقاء يتضمن القضايا والأمور التي سيتم مناقشتها وطرح الآراء بأسلوب بسيط وسهل. ثالثا، الحرص في بداية كل اجتماع على استعمال عبارات المدح والثناء والتشجيع لكل أفراد الأسرة. من المهم أن ينجح الأولاد هذا الاجتماع، تفاعلهم، عرض أفكارهم، هم المعنيون بالأمر. أيضا مهم أن يكون في الاجتماع فقرات مرحة، ابتسامة، تسلية، لا تنتقد أي مشاركة مهما كانت، ربما تجرح مشاعر أحد الأبناء دون أن تشعر، بل عامل كل شخص بحسب ما طرح بأسلوب الهادي والجميل، لا لأسلوب إلقاء المحاضرات والأوامر أثناء ذلك الاجتماع الأسري. لا نمل مهما تخلى الاجتماع من انقطاعات ولو طالت، حتى لو بعدت المدة، فهي تحتاج إلى جهد وصبر وسعة صدر. وختاما، أطالب والله بدءا بنفسي
وأنادي، بل أرجو والله من كل أفراد الأسرة فردا فردا وخاصة الأبوين أن يكون لهم اجتماع أسبوعي يتواصل جميع بأهمية وضرورة إنجاحه، وأن لا يكون هو سبب، أي أنت يا فلان أو علان، سبب في إفشال ذلك الاجتماع أو تفريق أسرته. من الناس من هم مفاتيح للخير، كن أنت مفتاحا لأسرتك. أسأل الله تعالى أن يبارك بالجميع وأن يسعدنا وإياكم. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن فوات الحج وعن الإحصار. نبدأ بفوات الحج. متى يفوت الحج؟ ما معنى فوات الحج؟ فوات الحج هو عدم إدراك الحاج للوقوف بعرفة سواء في النهار أو في الليل. فإذا أدرك ولو جزء قليل من الليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الوقوف بعرفة وقد أدرك الحج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إليه عروة الطائي، قدم إليه بعد أن انتهى الوقوف بعرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع التأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف معنا في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذن قد يفوت الحاج الوقوف بعرفة إما بسبب خطأ في العد والحساب، وهذا كان في الماضي، اليوم أصبح متيسرا العد والحساب بسبب انتشار الفضائيات، فإذا ممكن أن يخطئ في العد والحساب، أو ممكن بسبب حادث ما جعله يتأخر عن القدوم إلى مكة فيقدم إلى مكة بعد أن انتهى الحجاج من الوقوف بعرفة. حادث سير، تعطلت راحلته التي هي اليوم الطائرة أو السيارة أو البولمان، أي شيء منعه من أن يدرك الوقوف بعرفة وإنما وصل متأخرا إلى مكة. فوات الحج هو عدم إدراك الحاج للوقوف بعرفة نهارا أو ليلا. ماذا يفعل هذا الحاج؟ في الواقع فاته الحج، لكن ماذا يفعل؟ عليه أن يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتحلل من إحرام الحج بسبب فوات الوقوف بعرفة. فكيف يتحلل؟ يتحلل بأن يفعل أعمال العمرة، لا ينوي في هذه العمرة وإنما ينوي فيها التحلل أو لا ينوي شيئا، يفعل أعمال العمرة بدون أن يحرم بالعمرة، هو محرم بالحج، يطوف طواف العمرة ويسعى بعدها، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصر. فإذا بيكون بهذا قد تحلل من إحرام الحج بعمله للعمرة. ثم بعد هذا عليه في العام القادم أن يقضي ما فاته من نسك الحج، سواء كان حج تطوع أم نفل، سواء كان فوات الحج لعذر أم لغير عذر، يجب عليه أن يقضي. هذا عند جمهور الفقهاء، إلا أن هنالك رواية عند الإمام أحمد ورواية عند المالكية أنه لا يجب عليه القضاء إن كان الحج حج نفل لأنه معذور. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في حديث صحيح أنه أوجب القضاء، وإنما ورد هذا في حديث ضعيف. الحديث الصحيح لعروة الطائي لم يقل له ماذا يفعل، لم يصلنا ما قال له، وإنما وصلنا في حديث ضعيف: من فاته الحج فليحلل بعمل عمرة وليحج من قابل. ما يفعله من فاته الحج: أولا التحلل من الإحرام بعمل عمرة، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. ثانيا قضاء الحج الذي فاته، سواء كان حج فرض أو نفل، وسواء كان الفوات بعذر أم بغير عذر. الأمر الثالث الذي يجب على من فاته الحج أن يفعله أن يذبح شاة، ويذبحها في عام القضاء، عند من يقول يجب عليه القضاء وعند من قال أنه لا يجب عليه القضاء يذبحها في نفس العام الذي فاته فيه الحج. استدلوا على هذا بأن أبا أيوب الأنصاري فاته الحج بسبب ضياع راحلته، فقدم بعد الوقوف بعرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: تحلل بعمل عمرة ثم حج من قابل واهدي ما استيسر من الهدي. ثالثا يلزمه ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية والمالكية ويذبحها في سنة القضاء. ماذا لو لم يملك الحاج ثمن الشاة؟ لا يستطيع أن يشتري شاة ويذبحها، فعليه في هذه الحالة أن يصوم 10 أيام كصيام المتمتع، 3 أيام في الحج و10 أيام حين يرجع إلى أهله. إذا لم يملك الحاج ثمن الشاة وجب عليه أن يصوم 10 أيام في عام القضاء، 3 في الحج و7 عندما يعود إلى بلده. تتساءلنا ماذا عن من فاتته العمرة؟ نتكلمنا عن فوات الحج، هل هنالك فوات في العمرة؟ في الواقع ليس هنالك فوات في العمرة، لأن الفوات في الحج هو قدم إلى مكة لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة لأن له موعد محدد الوقوف بعرفة. أما العمرة فموعدها السنة كلها، ميقاتها الزماني السنة كلها، وبالتالي ليس هنالك فوات في العمرة. إذا قدم إلى مكة في أي يوم يستطيع أن يفعل العمرة،
ليس هناك في العمرة فوات لعدم تأقيت العمرة بزمن معين. ماذا لو وصل الحاج إلى مكة أو وصلت الحاجة إلى مكة ثم مرضت مرضا شديدا منعها من أن وأدخلت المشفى ومنعها من أن تقف في عرفات؟ نحن تكلمنا أولا عن فوات الحج، لم يصل إلى مكة قبل الوقوف بعرفة، هنا وصلت لكنها لم تستطع الذهاب إلى عرفات، إما بسبب مرض أو بسبب شدة الزحام. في سنة من السنوات لم يستطع بعض الحجيج الوصول إلى عرفات بسبب شدة الزحام، في هذه الحالة فاته الحج أيضا. فإذا إما بسبب حادث أو بسبب مرض، ما حكم هذه الحالة؟ عند جمهور الفقهاء يعتبر هذا المرض أو هذا الحادث الذي منع وصل الحاج فيه إلى مكة لكن لم يستطع الوقوف بعرفات، اعتبروه حكمه كحكم من فاته الحج، يتحلل بعمل عمرة، يطوف

بسبب مرض أو شدة الزحام أو طرؤ حادث تجري عليه أحكام من فاته الحج. طبعا قد يشق هذا على البعض، كمن إذا مرض وأدخل المشفى وقد يستمر في المشفى لمدة شهر، هل عندما نقول لا يتحلل إلا بعمل عمرة عليه أن يبقى مدة شهر كامل وهو محرم، أي لا يلبس المخيط، لا يحلق أو يقصر شعره، لا يقلم أظافره، لا يمس طيب، وعدة من المحظورات. في هذه الحال قد يكون له رخصة في مذهب الحنفية. عند الحنفية من وصل إلى مكة ولم يستطع الوقوف بعرفات حكمه حكم المحصر. المحصر ورد في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا المحصر لا يجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة، وإنما مباشرة يذبح شاة ثم بعد ذبح الشاة يتحلل بحلق شعره أو بقص شعره، وعليه أن يقضي النسك في العام القادم، أو إذا لم يستطع بسبب لم يستطع الحصول على الفيزا في أي وقت يستطيع الحصول عليها فيه. ذهب الحنفية إلى أن حكمه حكم المحصر، يتحلل مباشرة بعد أن يذبح شاة دون أن يحتاج إلى التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. مسألة: امرأة حاجة مرضت قبل الوقوف بعرفات وأدخلت المشفى ولم تستطع الوقوف بعرفة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: أمامها أحد أمرين، أن تعمل بمذهب جمهور الفقهاء فتظل محرمة وعندما تشفى تتحلل من إحرام الحج بعمل عمرة، وعليها أن تقضي الحج في العام القابل، وعليها أن تذبح شاة. أن تعمل بمذهب الحنفية فتذبح شاة في منطقة الحرم ثم تتحلل مباشرة بتقصير شعرها وعليها قضاء الحج. ماذا عن الإحصار؟ ما معنى الإحصار؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن فوات الحج، متى يفوت الحج وماذا يجب على من فاته الحج، وقلنا فوات الحج هو أن لا يدرك الحاج، من أحرم بالحج أن لا يدرك الوقوف بعرفة. قدم إلى مكة ولكن قدم متأخرا بعد الوقوف بعرفة، أو قدم قبل الوقوف بعرفة ولكن لم يستطع الوقوف بعرفة بسبب زحام، بسبب مرض، بسبب طارئ ما. أما الإحصار فهو معنى مختلف. يقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار اختلف الفقهاء في معناه. بداية اتفقوا على أن معنى الإحصار هو المنع الحاج أو المعتمر الذي أحرم بحج أو أحرم بعمرة من إتمام نسكه، لم يستطع الوصول إلى مكة، لا يستطيع أن يصل إلى مكة لإتمام ما نوى به من الحج ولا لإتمام ما نوى به من العمرة، فهو محصر. لكن ما هو المانع؟ هنا اختلفوا. عند الجمهور، عند الشافعية والحنبلية والمالكية، قالوا الإحصار لا يكون إلا بسبب عدو، منع من العدو أو منع من الحبس من قبل الجهات الأمنية، حبس ومن قبل القضاء بعد أن أحرم، فهذا كل ما يكون بهذا الشكل يعتبر من لم يستطع الوصول إلى مكة يعتبر محصرا. استدلوا بأن أصل الآية نزلت فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزلت في حادث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما نووا العمرة وذهبوا، فمنعتهم قريش من إتمام عمرتهم وكانوا في الحديبية، فتحللوا في الحديبية واعتبروا محصرين، وفي العام القادم قاموا بعمرة القضاء. إذن عند الجمهور الإحصار لا يكون إلا بسبب العدو أو بسبب حبس من الجهات الأمنية أو القضائية منعته إحدى هذه الجهات. أما عند الحنفية قالوا الإحصار في اللغة أعم معناه من المنع بسبب عدو أو حبس، وإنما الإحصار يطلق على المنع، أي مانع منع الحاج من الوصول أو المعتمر من الوصول إلى مكة، سواء كان عدوا أم كان حبسا أم كان مرضا أو ضاعت راحلته أو تعطلت طائرته أو تعطلت ولم يستطع الوصول أبدا. طبعا يشترط حتى يكون محصرا أن لا يستطع الوصول إلى الحج ولا إلى العمرة أبدا، سدت عليه كل المنافذ وبهذا يكون محصرا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة فقه الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قنقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدراني، ساعة الصفر، ساعة الصفر، ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا معلم كيف خميس؟
2: لا للأمانة هذا الولد له مستقبل في الشغل تبعنا.
1: يعني عجبك يا معلم؟
2: انت بتعرف انه في شغلنا ممنوع نثق في واحد 100%، لكن بضل المكتوب بنقرأ من عنوانه.
1: يعني خلاص نعتمده يا معلم؟
2: هو هلقيت احنا تقريبا اعتمدناه، بس بدي اياك تزبطه اكتر
1: بالحبوب.
2: صحيح، بدنا اياه يكون عبد عنا، يعني يوم ما ينقطع عن الحبوب بدي اياه يجي يبوس جسمتك، واذا وصل للدرجة هذه حنستغله في اي حاجة.
1: شهر زمان بس يا معلم، وحخليه زي الخادم في اصبعك.
2: عشان هيك بدي اياك تغير الحبوب.
1: يعني بتقصد يا معلم اعطينا وعية اقوى من الاولى؟
2: يا عيني عليك، بدنا نظبطه باسرع وقت.
1: ولا يهمك يا كبير.
3: يا حرب، الامور بلشت تستوي.
4: اها، يعني ساعة السفر قربت؟
3: تقريبا.
4: يعني الاسبوع هذا والاسبوع الجاي ولا كمان شهر؟
3: بقدرش يا حرب اقول لك بالضبط وقت ايش، بس اللي بقدر اقول لك اياه يا حرب وحيظل بيني وبينك.
4: انت عارفني يا معلم، الى اكتر من 12 سنة بشتغل معك.
3: بقدرش اقول لك ساعة السفر وقت ايش يا حرب، بس اللي بقدر اقول لك اياه توزيع البضاعة المرة هاي حيكون مختلف جدا جدا عن التوزيع القديم.
4: قصدك يا معلم انه في ناس جداد بدهم ياخدوا البضاعة؟
3: بقول لك آلية التوزيع يا حرب.
4: طيب فهمني يا معلم علشان اخد بالي واخلي الشباب يعرفوا يشتغلوا.
3: يعني احنا هلقيت يا حرب لما بنوزع البضاعة مش صعب نحطها في كراتين الادوات الكهربائية؟
4: صحيح يا معلم، وهذه الخطة الناجحة اللي بنشتغل عليها من زمان.
3: هلقيت يا حرب بدنا نغير.
4: طيب يا معلم ليش بدك تغير؟
3: شغلنا يا حرب بتطلب هيك، غلط نشتغل على حاجة يا حرب هي هي وما بتتغير.
4: احنا تحت الامر يا معلم، وقت ايش تعطيني الاوامر انا جاهز.
5: كل كراتين الادوات الكهربائيه يا معلم جاهزات، من اول ما تيجي البضاعه بنبلش نحطها ونزرفلها.
4: كل تعبك هذا حيكون على الفاضي.
5: ليش يا معلم؟
4: مش قصدي يعني مهل لما تيجي البضاعه.
5: انت بتقول كل تعبك على الفاضي، يعني البضاعه بدناش نهربها بالادوات الكهربائيه؟
4: خلص يا حردون اسكت تحكيش، خلص وقتاش بيجي الشغل انا بقول لك.
5: يعني احنا مش هنشتغل في الادوات الكهربائيه؟
4: يا بني خلص روق، خليك شغال زي ما انت.
1: هلقيت يا حردون، انت بس هدي لي حالك وعيد لي الكلام من اول وجديد عشان اركز معك.
5: انا بصراحه خايف يا حضره الضابط.
1: اول حاجه ما تقولش يا حضره الضابط، قول ابو صهيب وخلص. وتاني حاجة ليش تخاف؟ احنا قاعدين في مطعم، وفي المطعم هان فيش حد بيعرفك.
5: ما انت مش عارف المعلم صخر، بعرف كل الدنيا.
1: تقلقش، المهم انت عيد للكلام اللي انت حكيته وبشويش. انتوا قبل كنتوا تحطوا البضاعة في الادوات الكهربائية صح؟
5: صحيح يا ابو صهيب.
1: هل جيت لما انت قلت له الادوات الكهربائية جاهزة ايش هو حكالك؟
5: قال لي كل شغلك على الفاضي.
1: طيب ماشي، غيره ايش حكى؟
5: ما انا قلت له ايش يعني على الفاضي، قال لي خلص خلص خلص بعدين بحكي لك.
1: طيب ماشي، ضلك مركز واي كلمه ان شاء الله نص حرف دغري بتبلغني.
5: ولا يهمك يا ابو صهيب.
6: يا مصباح صل على النبي.
7: اللهم صل على سيدنا محمد.
6: انت ما شاء الله عليك شاب شاطر وامين وجدع، وتعلمت الصنعه يا مصباح، وما شاء الله عليك شاطر هيك.
7: كل تعليمك يا معلم.
6: هلقيت أنا حاطط في راسي بدي أفتح مشروع تاني، فرع تاني للمطعم تبعي في آخر الجلاء.
7: أها، ربنا يعطيك يا معلم. طب هلقيت أنت بدك تمسكني إياه، ولا أنت بدك تمسكه، ولا بدك تجيب واحد جديد؟
6: أنت يا مصباح عارف أهل المنطقة ومن نفس المنطقة، وبتعرف الزباين وبيعرفوك كمان.
7: يعني أنت حتمسك الفرع الجديد؟
6: أنا شوف يا مصباح، المطعم هذا أنا بقدرش أسيبه على الآخر يعني، بس احتمال يا مصباح انا اجيب واحد هو يشتغل هناك وانت تظلك مكانك هان، وانا اظني اشقر بين الاثنين هان وهان.
7: انا تحت امرك يا معلم، وايش اللي بدك اياه انا جاهز.
6: بدي تشوف لي واحد شاطر وامين زيك علشان يشتغل عندك.
8: مش فاهمة، انت لسه ما بدأت تشتغل مع واحد وعطيك جوال جديد حقه 700 شيكل؟
9: او انت بتفكريني قليل في البلد يا اسمه؟
8: طيب انت هلقيت وقتش بدك تشتغل رسمي معاه؟ وقديش بده يعطيك في الشهر؟
9: 100 مرة انت سألتيني هالسؤال وانا 100 مرة جاوبتك على نفس السؤال، بقولك انا هلقيت معاه شغال.
8: والله انا خايفة من هالشغلانة يا خميس.
9: والله انا شايفك لا عاجبك العجب ولا صيام في الرجب، ان قعدنا بتقعد تنوحي وان اشتغلنا بتقعد تلطمي. مش لازم يا أسماء أشيل 100 كيس أسمنت ولا شحن رمل عشان أنت تقول أنا اشتغلت. اليوم يا أسماء الواحد بيكون قاعد في بيته وبيشتغل على الانترنت وبيطلع من 1000 لـ2000 دولار شهريا، تقولي بينزل من وجهه نقطة عرق؟ قاعد وحاطط رجل على رجل وبيشرب قهوة وبيأكل شيبس كمان.
8: أنا إيش بدي غير إنه ربنا يوفقك وربنا يسترنا.
9: أيوة بدي إياك زي هيك، حطي ببطنك بطيخة صيفي وسبيني، سبيني أشتغل. هذه فرصتي يا أسمى وبدي إيش أضيحها من بين إيدي. هخليك تلعب في المصاري لعب، ذهبك اللي أنا صرفته هرجع لك إياه، ومش هيك بس وحاجب لك فوقي كمان.
8: الله يوفقك يا رب. أنا المهم عندي مش الذهب، أنا المهم إنه أنت تشتغل وما تبطلش زي قبل وتستمر في شغلك.
9: تقلقيش يا أسمى تقلقيش، هذه الشغلة حستمر فيها للنهاية.
10: ايوه هيك يا خميس، هي التشخيص ولا بلاش؟
9: تشخيص مين؟ انا بكملش تشخيصي الا ما يكون معايا سياره زي سيارتك وبل احسن كمان.
10: ماشي بس يبدا الشغل يا خميس.
9: ايش بتقول يعني انا هلقيت لسه بشتغلش؟
10: لا انت هلقيت تعتبر موظف بس الشغل لسه ما بداش.
9: طب انا كنت قاعد مع برامي في المحل، ليش ما اعطاني شحنه جوالات ورحت وزعتهم؟
10: تستعجلش على رزقك يا خميس، في بضاعه جديده جايه.
9: اها هيك حلو الشغل، طب وقتش نازلة؟
10: لما تنزل حنقول لك.
9: أنا يا أمجد تحت الأمر وجاهز.
10: إيش بدي أقول يا خميس؟
9: قول قول يا معلم.
10: كيف الحبة اللي أديتك إياها المرة الماضية؟
9: يا وردي علي ذكرتني فيها يا راجل، ذكرتني فيها يلعن طريقة من حبة يا زلم، هذه الحبة بتنذكرش. إيش هو هذا؟
10: يعني عجبتك؟
9: بتعجب الملك يا راجل، بدي شريط منها.
10: هو أنت كل يوم ذاك تشوفني يا خميس ذاك تقول لي هات الشريط؟
9: هاي ما انت مقصر معايا، بدك تضلك تنفل علي حبة حبة يعني.
10: هذا الشغل هيك بنفعش اعطيك شريط.
9: طب اسمع خليها نص شريط يا سيدي.
10: برضو بقدرش.
9: طب ليش بتقدرش؟ ما انت هيك هيك بتعطيني حبة حبة يا سيدي، جمعهم مرة واحدة واعطيني اياهم.
10: خميس كبر عقلك، الحبة هذه لو مسكتك المكافحة تنحبس عليها اقل شي 6 شهور.
9: اوف ليش هيك وكاين كاينة
10: يا عمي؟ حب ممنوع هذا ممنوع
9: يا راجل، حاجة بتكيف الراس صارت ممنوعة.
10: هو في حاجة أهم من هالراس في البلد؟
9: والله قولتك الراس اللي ما فيه كيف حلال قطعه. والله إذا الراس ما تكيف إيش الفايدة من هالدنيا؟
10: أيوة علشان هيك أنا بديش أوديك في داهية، كل ما بدك حبة بعطيك إياها، ولو المكافحة مسكتك الحبة هذا بتقدر تتخلص منها، بس الشريط صعب.
9: طب اقدح لك يا معلم حبتين هلقيت.
10: حاضر امسك.
9: خليهم 4 يا معلم، هيك صرت مطلع الشريط، بديش اضل اطلب منك.
10: انت عارف قديش حقه الشريط هذا؟
9: قديش يعني بدي يكون؟ شريط لك مول حقه 5، خليه 10 يا سيدي.
10: 10 مين يا حبيبي؟ هذا هلقيت عشانه مقطوع حقه 300 شيكل.
9: اوف عليش؟
10: روح اشتري من برا، إذا أعطوك الشريط 300 شيكل، تعال يا خميس خذ الشريط مني ببلاش.
9: طب عفوا يعني يا أمجد، أنت ما حد معرفتك وأنت بترش علي مجانا، يعني أنت قاعد على بنك؟
10: أنا يا خميس كسبت الناس الطيبة، وما كسبت الناس الطيبة أحسن من 100 بنك. بكرة أنت بتشتغل وتصير تجيب مصاري بصير أنا أخذ منك.
9: والله على حسابك أخ أمجد، رقبتي سددة إلك.
10: حبيبي حبيبي يا خميس.
11: أنا بأمل يا أبو صايب، بأمل من ربنا عز وجل أنه هذا الولد يوصلنا لطرف خيط ويريحنا من قصة صخر.
12: لا يا فندم أنا متأكد إنه الولد هذا بيجيب لنا معلومات 100%.
11: طب أنت فكرت فيها أبو صهيب لما قال لك إنه الشغل حيكون بطريقة تانية وقصة الأدوات الكهربائية؟
12: أنت بتعرف يا معلم هدول تجار المخدرات بحرصوا كتير، ويمكن شم كلام إنه في شبهة على الأدوات الكهربائية، فهو هلقيت بده يبتكر حاجة جديدة.
11: طب ما فكرتش يعني مثلا زي إيش يعني؟
12: احنا صعب نخمن في ايش بده يهرب هالجيت، إلا لما الحردون يعطينا لو طرف خير.
11: هذا الولد مش قليل صخر، مش قليل. ترباية أبوه وأبوه أكبر تاجر مخدرات، كانوا يجيبوا جرار الغاز وحطوا المخدرات جواتهن ويرجعوا يلحموهن، كانوا يجيب الشبس يحطوا برضو فيه.
12: أنا وجهة نظري يا فندم إنه حيختار حاجة مش حتخطر على البال إنه يهرب فيها مخدرات.
11: أيوة، هاي اللي كنت بدي أوصل لك إياه. عشان هيك إحنا بدنا نفتح عينينا كويس، وبدنا نشوف أو نحاول نستحضر زي إيش مثلا، وهذا كله بيعتمد على المعلومات اللي بدها تيجي من جوا. ركز لي مع الولد هذا حردون وحاول تضغط عليه عشان يفتح عينيه أكثر.
12: الأمور مع الحردون ماشية تمام يا فندم.
13: شايفك يا رجب من يوم الخميس بطل وانت هيك مش مبسوط، مالك؟ معقولة حزت في نفسك عشان طردنا خميس؟
14: كيف يعني حزت في نفسي؟ مين هي؟ وابخليها ولا مخلوق بيج بحز في نفسي، بس قولي مين هي اللي حزت في نفسي؟
13: ولك قصدي يعني انت تأثرت نفسيا.
14: مين؟
13: يعني تأثرت نفسيا، يعني ملهاش تفسير غير هيك، تأثرت نفسيا
14: زي الجو يعني تأثير المنخفض.
13: أيوة المنخفض.

0: احزهك
1: هاي اللي قلت لك.
0: وانا ما زعلتش، انا ما بحبوش من اول. انا كنت اطلع في عينيه، عينيه بتباوى سنجان بعض، ضل وطلع شمال يمين، وكل شويه بقول لي روح على الحمام روح على الحمام، وانا بدي اروح على المخزن. قال لي روح على المخزن ويحكي مع الدجاج، يقول له بدي اسكن الليله، والدجاج تقول له الله يخليك ويخليك ولادك. وعارفه
1: يعني افهم من كلامك انا انه انت عشان طلع زعلان.
0: مش زعلان، انا بقول لك، انا بقول لك مش زعلان وكويس.
1: طيب يا ابني، ها انت ليش ذبلان هيك؟ مش شادد عودك في الشغل؟
0: عود مين؟
1: الهي، عود يخش في عينك يطلع من راسك يا بعيد.
0: حرام عليك، وتخليني بعين واحده. انا مش زعلان عشان خميس طلع، انا قلت لك بدي واحد يساعدني، نفسي اصير معلم طول حياتي. انا بطلع اقول نفسي اصير معلم، اصير معلم. وانت مطيع وعبد الرؤوف وابرمزي وكل الدين، اشتغل عندي وانا احط رجل على رجل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما اشترك انا وعبد الرؤوف وابو رمزي ومطيع نشتغل عندك؟
0: ايش فيها عاد، انا بعطيكم مصاري زياده كمان.
1: طيب وش

0: متفقين، اثنين على يمينك واثنين على شمالك.
1: ما بحبش اشتغل انا هناك، بحبش.
0: اي لا يا رجب، اي واحد بتمناها هالشغله؟
1: ما احسن بقول مسدس بحط على جنبي وبده يحطوني مخشيك كمان احط على صدري، بصير امشي بصير يلق نلق، والاصبع تبع المخشير السلك تبع بيجي في عيني وبيجي في مناخيري.
0: اذا علشان هيك والله يا رجب معك حق، يعني شوف ما شاء الله عليهم عينيك المسمسمات هدول اللي زي عين الغزاله، حرام يعني يخربوا هيك من اصبع المخشير، وبرضه يعني مناخيرك بسم الله ما شاء الله عليهم، شوف انت كيف هيك مفلطحين وكل فتحه فيهم هيك زي فتحه باب النفق هيك، ما شاء الله عليك يا رجب.
1: معك كل مره بطلع في المرايه وبقول يا ارضي محياني احلى من العروس انا.
0: طيب يا رجب، طيب يا حبيبي، ارجع على شغلك وشد اللي حالك، وانا بدي اجيب لك عامل معاك رايحك.
1: خلاص جيب لي اياه امبارح، عشان انا بحبش اشتغل لحالي، بجيب لي اياه من امبارح او امبارح.
0: اي لا، بجيب لك اياه الشهر اللي فات احسن يا رجب.
1: خلاص جيبوا على الفدوس اللي فات. السلام عليكم، معكم السلام، جود مورنينج بويز.
2: هلا يا رجب، هلا.
1: وين معلم مطيع؟
2: ايش بدك منه؟
1: بحكي مع المعلم، معلم مع معلم بحكي، وانا بحبش احكي مع العمال، انا معلم، بس انا المعلم مطيع.
2: اها، مدال المعلمين بيحكوا مع بعض، انا اسف يا رجب، روح دور على المعلم واحكي معاه.
1: اه والله طيب، يعني كيف بروح بدون ما يحكي لي؟
2: مش انت معلم؟ روح دور عليه، انا ماليش دخل.
1: طيب هات لك قصين فلافل ادوقين.
2: اسف.
1: مين؟
2: بقول لك اسف.
1: مين اسف؟ اشتغل عندكم؟
2: اسف يعني بقدرش اعطيك.
1: ما انا مكان المعلم مطيع، كنت اقول له اعطيني 5 قراص ادوقن، كان يعطيني 5 قراص.
2: خلاص لما يجي مطيع بخليك تدوق، انا بقدرش اوزع ببلاش، هذا المحل راجل، بدك فلافل تدفع مصاري.
1: طيب خلاص بديش فلافل ولا حاجه، ممنوع تكلمني بالمره وممنوع ترد علي السلام. وتيجي تقول لي خذ هاي فلافل دوق، ممنوع. يا تعطينا 10 قراص بدوقين وصحن مسبحة، يا ممنوع اخذ منك.
2: روح روح، الله يسهل عليك، روح.
3: انت يا رجب مفكر حالك صغير رايح تشحت من مصباح فلافل؟ تاني حاجة، مش انت بتشتغل وبتدفع مصاري؟ ليش بتدفعش مصاري؟
1: ما كل ما بقول مروح بيجي مطيع بقول لي خد خد، برضعش اخد مصاري، فانا ما يلت عشان جيعان قلت اكل 10 قراص فلافل واكم مغرفة فول ادوقن عبين ما تصبير اروح.
3: طب هي دارنا بعيدة عن محل الفلافل يا رجب؟ هاي الاكل، هينا بنعمل اكل بطعم بلد.
1: وانا عشان طيب اتمنوا قوص فلافل يعني ممنوع اعطيني؟
3: عيب يا رجب، انت زلمة متجوز ومخلف، عيب انك تطلب من الناس فلافل ببلاش. ايش يقولوا عنك الناس؟ يقولوا يعني رجب شحات.
1: لا مش شحات، انا عمري شحتت، هو بيزعق علي بقولي تعال خد.
3: طيب خلص هاي الاكل موجود، هلقيت بحط لك تاكل.
1: ايش عامل اكل؟
3: عملت لك دوالي ومحاشي.
1: كم صحن عملت؟
3: طنجرة دوالي وطنجرة محاشي، بدك أكتر؟
1: عملت كيه طبيخ خبيز وطبيخ عدس وطبيخ بامية.
3: إيش يا رجب، هو إحنا فتحين مطعم؟ تاني إشي الدوالي والمحاشي بطعمه 10.
1: من 10؟
3: يعني حتاكل وتشبع يا رجب.
1: طب خلاص بعينك الله، روح عميلي طنجرة خبيز عشان أشربها بدل العصير.
3: خلصت الخبيزة يا رجب، من وين أجيب لك؟
1: طبعا ما إيه صدر كبير تبع الكنافة هذا، ما إيه في فتح عدس.
3: ولك والأكل اللي عملناه هذا وين نوديه؟
1: ما بأكله أنا، بس عشان نفسانيتي مفتوحة وما بقدرش أنا ما أكلش عدس، نفسي في العدس.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله يا رجب، مش عاملة عدس، يا بتاكل محاشي يا ما فيش.
1: مين ما فيش؟
3: يعني مش عاملة حاجة تانية.
1: خلاص ما أنا حدانه وبديش أكل أنا، بديش أكل، بس أنا بفرجيكي أنا كيف.
3: احرد، تحرد لك ساعة

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. ساعة الصفر قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

لنا تعني شمس إذا غابت، وفي مياه البحر أنوارها ذابت، لابد أن تأتي بنورها الوقاد في يومها الثاني بالأنس والإسعاد، كي تطرد البرد وتنعش الوردة. نحن زهور الحب، نحن شموع الدرب، نكمل مشوارا لجدنا والأب، ونحن لا نرهب في سيرنا الألغام، شعارنا عزم يوقد بالإقدام. نحن نريد العيش عيش أعزائي، لا نقبل الإذلال مثل الأذلاء. لا عيش والأرض تئن بالأغلال، العيش في نصر تصنعه الأبطال.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، ويسرني أن أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الشيخ، نتابع وإياكم استعراض بعض أسباب ضعف الإيمان. نتحدث عن حالة تعتري بعض الناس، ألا وهي طول الأمل أو الأمل بالأمد الطويل في الحياة الدنيا، ربما أتوب بعد حين أو أمامي الوقت الكافي لأن أنتهج منهج الله سبحانه وتعالى. هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
1: نعم، حينما يخطط الإنسان لعمر مديد،
0: نعم،
1: ولا يضمن هذا العمر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من هو المتأمل الذي ينسى الموت ويغفل عن المغادرة ويضع كل ثقله في الحياة الدنيا؟ هو يحلم ويخطط لعشرين عاما قادمة. والله الذي لا إله إلا هو، التقيت مع رجل، قصة قديمة جدا، يعني أنبأني عن طموحاته، سيغادر بلده إلى بلد في شمال إفريقيا ليعمل مدرسا، وقال لي بالحرف الواحد: لن آتي إلى الشام قبل 5 سنوات، سأمضي صيفا في إسبانيا وصيفا في بريطانيا وصيفا في فرنسا وصيفا في إيطاليا، أطلع على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وريفهم وحضارتهم ومتاحفهم، وأعود إلى الشام بعد 5 سنوات، سوف أنشئ محلا أبيع به التحاف، وسوف يكبر أولادي، وسوف أجعل من هذا المحل منتدى لي. وحدثني حديثا طويلا جدا، يعني كأنه يخطط ل20 سنة قادمة. وأنا طبعا، هو يعمل في التدريس، كنت عنده في غرفته وضيفني، وغادرت غرفته إلى درسي، وذهبت إلى البيت ظهرا، وعدت مساء إلى المدرسة. وفي طريق العودة إلى البيت في اليوم نفسه فوجئت بنعوته.
0: سبحان الله،
1: في اليوم نفسه فوجئت بنعوته قد أرسقت على الجدران. هذا يخطط للدنيا فقط، ولم ينتبه أن الموت يأتي فجأة، وأن كل إنسان معرض لمغادرة الدنيا بلا سبب أحيانا. والآن كثر موت الفجاءة كثرة تلفت النظر، فجأة يغيب عن الدنيا، سكتة قلبية أو سكتة دماغية أو احتجاء في القلب أو ما إلى ذلك أو حادث. فمدام الموت يأتي بغتة، لا بد من أن أستعد له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الذي يفكر ل30 سنة قادمة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المربين وإمام المعلمين، علم أصحابه وكان على أرض رملية وبيده قضيب، فرسم مستطيلا وجعل هذا المستطيل عمر الإنسان، ورسم خطا من داخل المستطيل ومدده إلى خارج المستطيل لمسافة طويلة جدا، وقال: هذا أمله، قال هذا أمله، هذا عمره، هذا أجله، وهذا أمله. فكل واحد بذهنه أنه سيعيش إلى سنة متأخرة جدا وسيفعل وسيترك وسيبني بيتا وسيذهب ويسافر ويأتي بالأموال، وقد يكون أجله قد دنا وهو لا يشعر.
0: هذا شأن المؤمن ضعيف الإيمان.
1: ضعيف الإيمان.
0: نعم.
1: أما المؤمن
0: نعم.
1: دائما مستعد للقاء الله، يطبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال علماء التفسير: حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت ليس بيدي، إذن احرصوا يا عبادي على أن يأتيكم الموت وأنتم في طاعة تامة لله عز وجل. فطول الأمل يتناقض مع الإعداد للموت. والقصص والله حول أناس وضعوا كل ثقلهم في الدنيا وتأملوا فيها أملا مرضيا، وكيف فاجأهم الموت في أصعب الأوقات وفي أحرج الأوقات وفي وقت غير متوقع. فطول الأمل يسبب الغفلة عن الله عز وجل، والغفلة عن الله وراء كل معصية. يعني أذكر أن إنسان يقود مركبته، فجأة شعر بأزمة قلبية فانكب على المقود، وزوجته إلى جانبه فصرخت. يعني من غرائب الصدف أن صديقه وراءه في مركبة أخرى، فخرج من مركبته وحمل صديقه إلى المستشفى.
0: نعم.
1: ودخل في العناية المشددة. بعد أن صحى بعد يومين طلب آلة تسجيل وشريط كاسيت، وقال: المحل الفلاني ليس لي، هو لأخي، والمكان الفلاني والأرض الفلانية. شعر بدنو أجله، فبين كل الأموال التي اغتصبها في أثناء صحته، بينها في شريط. ولكن بعد أيام هذه الجلطة ذابت وتميع دمه وشعر بنشاط شديد، فطلب الشريط وكسره وعاد إلى سابق عهده. نعم. بعد 8 أشهر بالضبط جاءت القاضية. فتأمل في الحياة أنه ما فيني شيء، أنا لماذا أعيد هذه الأموال إلى أصحابها؟ أتمتع بها وأخذ من ريعها. فالله عز وجل جعل الأزمة الأولى إنذار مبكر.
0: نعم.
1: فلما لم يرعوي جاءته القاضية. القاضية يعني أنهت حياته. فقضية الأمل، إنسان الأمل مذموم عند الله، أما حينما آمل أن يرحمني الله هذا محمود،
0: هذا رجاء.
1: رجاء هذا.
0: نعم.
1: أنا أرجو الجنة، أرجو السلامة، أرجو أن أرزق رزقا حلالا طيبا، أرجو زوجة صالحة، أرجو أن يسخر الله لي شيئا يعني لأعمل عملا صالحا من خلاله، أرجو أن يجري الله على يدي خير الأعمال. هذا كله رجاء وهذا مطلوب. أما حينما أضع كل ثقلي في دنيا عريضة، في دنيا غنية، في دنيا فيها شهوات وفيها انحرافات، وأنسى الموت وأنسى المغادرة، أنا في حالة مرضية. وأنا بهذه الحالة أنا غافل عن حقيقة الإنسان، وهو بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. يعني أجمل ما قال بعض الشعراء: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، لا جدوى من الحديث عن الماضي، والمؤمل غيب لا تملكه، لكنك لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. وهناك بعض من يفصل في هذا الموضوع: أنت بين يوم مفقود وهو الماضي، ويوم مشهود وهو الحاضر، ويوم مورود وهو الموت، ويوم موعود وهو يوم القيامة، ويوم ممدود في جنة أو في النار. هذا الإنسان أمام 5 أيام. أخطر هذه الأيام على الإطلاق اليوم المشهود
0: الذي أنت
1: الأيام
0: فيه.
1: القادمة يحددها اليوم المشهود. والبطولة لا في شباب العمر بل في خريف العمر. لو أن الإنسان أمضى شبابه في طاعة الله أورثه الله خريف عمر متألق، لأنه من أطاع الله حفظه، احفظ الله يحفظك. وقال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. الأمل المقصود منه أن أحلم بدنيا عريضة وأن أغفل بهذا الحلم الممتع عن الموت وعن عواقب الموت وعن ما بعد الموت وعن طاعة الله وعن مصير الإنسان في جنة أو في نار. هذا هو الأمل الذي نحذر منه الإخوة الكرام المستمعين،
0: وهذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
1: نعم.
0: وبالتالي سبب من أسباب قسوة القلب.
1: نعم.
0: عندما يتذكر المرء الموت وما يؤول إليه مصيره يرق قلبه.
1: نعم.
0: لله سبحانه وتعالى. نعم. ولمنهج الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان،
1: هي سبب ومظهر في وقت.
0: نعم.
1: واحد.
0: نعم.
1: لأنه الإنسان بين رجلين، إما أنه متصل بالله أو مقطوع عنه، ولا حالة ثالثة لهذا.
0: نعم.
1: فالموصول يشتق رحمة في قلبه من الله فيلين للناس، تنعكس الرحمة لينا وينعكس اللين التفافا حول الإنسان. أما إذا كان مقطوعا عن الله يقسو قلبه، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة، وتنعكس الغلظة انفضاضا عنه، وكأنها معادلة رياضية. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له فالتفوا حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا عن الأمل. لكن هناك شيء يرافق الأمل وهو من أسباب ضعف الإيمان. الإنسان حينما يكسر من متع الحياة ويفرط في تناولها، يعني طعام وشراب ولباس فوق الحد المعقول وفوق الحد المقبول وفوق الحد المتوازن وفوق الحد المعتدل والوسطي، لأنه تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الفرج وتعس عبد البطن وتعس عبد الخميصة. هو حينما يكون عبدا لهذه الشهوات انتهى عند الله وسقط من عين الله. ولا أن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. فالنبي سماه تعيس شقي، لأنه عبد لبطنه وعبد لشهوته وعبد لمظهره وعبد لدرهمه وديناره. والشيء الدقيق في هذا الموضوع أن بعض الأدباء وصف صديقه، قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الشهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. فعليك بهذه الأخلاق كما يقول الكاتب. نعم. فإن لم تحصلها خذ بعضها، فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فإذا
0: معاني جميلة ودقيقة. نعم. لهذه الحالة. نعم. نعم.
1: إذا ينبغي أن أكون معتدلا حتى في طعامي. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الله قال لا تسرفوا في الأكل والشرب لانصرف الإسراف إلى الطعام والشراب فقط.
0: نعم.
1: أما حينما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جاءت متأخرة عنها، إذن هي مطلقة في كل شيء.
0: نعم.
1: حتى في المتع المباحة الإسراف بها له مضاعفات لا ترضي صاحبها. والحقيقة هو الاعتدال وراء كل توازن، والمبالغة في الشيء وراء كل تطرف. فينبغي ألا يسرف، لكن العلماء صرفوا الإسراف في المباحات، أما التبذير في المعاصي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي يسرف في المباحات مسرف، أما الذي يبالغ في في المعاصي والآثام مبذر. نعم،
0: هناك فرق طبعا
1: دقيق بينهما.
0: نعم، إذن قسوة القلب تأتي من المبالغة في الشهوات. نعم. ومباشرة هذه الشهوات من مأكل ومشرب. نعم. وملبس وزينة
1: وشهوة.
0: نعم،
1: يعني من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وفاته خير كثير.
0: نعم.
1: الحقيقة يعني اللهم صل عليه قال تسابقت أنا وعائشة فسبقتني، وقال بعضهم مكنها أن تسبقه، مكنها. قال بتقول السيدة عائشة فلما ركبني اللحم سبقني، يعني لما ازداد وزنها سبقها. معنى هذا أنه كان محافظا على لياقته عليه الصلاة والسلام، وهذه بطولة أن تحافظ على لياقتك وأن تأكل باعتدال وأن تنام باعتدال وأن تستمتع
0: كي يتنشط
1: باعتدال.
0: جسمك. نعم. على طاعة. نعم. الله أيضا.
1: نعم. نعم.
0: وتكون يقظ. نعم. الفكر. نعم،
1: بل إن الإنسان حينما يجعل همه التنعم في الحياة يكون قد خالف منهج الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قد ينعم الله عليك وقد يدخل على قلبك السرور وقد يمتعك بالحياة الدنيا، أما حينما تجعلها أنت مبدأ وتسعى لها وحدها هذا هو الخطأ. يعني الإنسان حينما يمشي في الصحراء يحتاج إلى واحة من حين إلى آخر، يعني ماء، ظل ظليل، كل منا بحاجة إلى هذه الواحة كي تعينه على متابعة السفر.
0: نعم.
1: أما حينما أجعل همي التنعم وأجعل همي الاستمتاع بمباهج الحياة الدنيا دون أن أعبأ بسر وجودي وغاية وجودي هذا تطرف. إذن المبالغة في الطعام والشراب والمتع المباحة نوع من الإسراف الذي نهى الله عنه. نعم.
0: إذن هذه أسباب ضعف الإيمان. فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي استعرضنا بعضها وهي كثيرة لا تحصى.
1: نعم.
0: كما أن
1: أرجعناها إلى بعض الخصائص.
0: نعم، كما أن سبق لنا أن استعرضنا بعضا من مظاهر ضعف الإيمان. الآن نقترح أن نتناول علاجات هذا الضعف
1: إن شاء الله.
0: كيف نتخلص من ضعف الإيمان
1: إن شاء الله.
0: كيف تكون شخصية المؤمن المسلم قوية معتزة بدينها فخورة
1: متوازنة.
0: نعم، هذا ما سنتناوله
1: الله.
0: بإذن الله تعالى في سلسلة حواراتنا المقبلة إن شاء الله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج طريق الهدى. طريق الهدى. مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: مستمعين الكرام، نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقة جديدة من الأسئلة وحلقة جديدة من عبر الأثير الذي يأتيكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في هذا السؤال الذي يبدو أن صاحبه طالب علم يدرس الفقه، يسأل عن الفرق بين مصطلحات الأظهر والأوجه، لأنهما يمران معه ولم يقف على متى يقول الفقيه الأظهر ومتى يقول الأوجه في المسألة كذا. والجواب: في الحقيقة هذان مصطلحان من مصطلحات المذهب الشافعي، بينها الإمام النووي في كتابه مناهج الطالبين، كما بينها الخطيب الشربيني في شرحه مغني المحتاج، وذكرت في غيرها. والأظهر هو الرأي الراجح من القولين للإمام الشافعي، إذا كان الاختلاف بين القولين قويا، يعني لكل واحد منهما دليل يستند إليه وترجح أحدهما على الآخر، فالراجح من أقوال الشافعي حينئذ هو الأظهر، طبعا يقابله الضعيف المرجوح. فإن كان الاختلاف بين القولين ضعيفا فالراجح منهما هو المشهور، ويقابله أيضا الضعيف المرجوح. أما الأوجه فهي آراء أصحاب الشافعي، يخرجونها من أصوله ويستنبطونها من قواعده، وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص واحد. يسأل أحدهم أيضا عن معنى الإباحة والمباح عند الأصوليين، ويسأل أيضا عن الإجماع الفقهي والإجماع الأصولي. في الجواب أقول: هذا اصطلاح أصولي، فالأحكام الشرعية عند الجمهور، عند جمهور العلماء خمسة، هي الإجابة والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأن الإجابة وغيره هو نفس خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة. فإذا تعلقت هذه الأحكام الخمسة بفعل المكلف صار فعله واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا، وبالتالي يكون أثر خطاب الله تعالى هو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. فالإباحة وهي خطاب الشرع، أي توجيه الخطاب، نحو قول القائل صم إن شئت، ومنه قوله تعالى لا جناح عليكم. فإن تعلق الخطاب بفعل المكلف فيكون الفعل مباحا، وهو وصف للفعل. ويحسن طبعا الرجوع إلى كتب أصول الفقه، فهذه المصطلحات وغيرها موجودة في مقدمات كتب أصول الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما فيما يتعلق بالإجماع الفقهي والإجماع الأصولي، فالإجماع الذي يرد في كتب الفقه يختلف عن الإجماع المقرر في علم أصول الفقه. فالإجماع الأصولي هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي بعد عصر النبوة، وهو يعني اتفاق جميع علماء الأمة من دون أن يخالف منهم أحد، وهذا شبه مستحيل في العصور الفقهية حتى في عصرنا الحاضر. فإن حصل في العصر الأول فهو مصدر للتشريع وحجة يجب العمل به، ولا يجوز لأحد من الأئمة والمجتهدين والفقهاء والقضاة مخالفته، وهو قطعي كما يقرر ذلك علماء الأصول، وأحكامه قليلة ومحصورة ولم يعد له وجود منذ 14 قرنا. أما الإجماع الفقهي فهو اتفاق جماهير الأمة أو اتفاق المذاهب الأربعة فقط على حكم معين، لذلك يقولون لا يعتد بالمخالف لانحراف في عقيدته أو لضعف دليله وبطلانه، وهذا لا يتمتع بخصائص الإجماع الأصولي. لكن يدل على وجوب العمل به وعدم مخالفته. ومن أنكره أو خالفه لا يكفر. فالأمة أجمعت مثلا على جواز القصر في الصلاة ثم اختلفوا في حكمه، فقال الحنفية بوجوبه وقال الجمهور بسنيته، فالاتفاق إذن قائم على مشروعيته والخلاف في حكمه. قد يطلق الإجماع الفقهي على إجماع علماء وفقهاء مذهب معين، ويقال له عند ذلك إجماع مذهبي، يعني لا يجوز الإفتاء خلافه في المذهب. وأظن أنه يعني يمكن أن يمثل لهذه المسألة بطلاق الثلاثة الذي يقع ثلاثة عند الأحناف في كل حال، بينما يحمل على طلقة واحدة عند غيرهم، والله تعالى أعلم. أيضا في السؤال التالي يطلب صاحبه بيان معنى الإجماع في الإسلام والاجتهاد في الإسلام، يقول هل هما مثل بعض؟ طبعا الإجماع أحد مصادر الشريعة الإسلامية المتفق عليها، يبحثه علماء أصول الفقه ويعتمد عليه الفقهاء في الاستدلال في الاحتجاج على صحة الأحكام الشرعية ومشروعيتها. الإجماع في نظر علماء أصول الفقه هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. فالإجماع إذن اشتراك في الأقوال التي تصدر عن العلماء، وهم أهل الحل والعقد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد في الأحكام الشرعية والموجودين في زمن واحد، ويقع في قضية أو مسألة لم يرد فيها نص شرعي لبيان حكمها. عند ذلك يجتهدون في معرفة حكمها من المصادر والأدلة الشرعية، وهذا الإجماع كمصدر للأحكام خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تكريما لها لما ورد في شأنها في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى جعلها أمة وسطا شاهدة على الأمم الأخرى، والإجماع حجة شرعية في جميع الأحكام الفقهية وغير ذلك من الحلال والحرام. ويكون الإجماع دليلا على أن الحكم المجمع عليه هو الحكم الشرعي في الواقعة، كإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإجماع العلماء على توريث الجدة السدس، وإجماعهم على حجب ابن الابن من الميراث بوجود الابن. يطلق الإجماع كثيرا على المعلوم من الدين بالضرورة أيضا مما هو متفق عليه، ويطلق على اتفاق جميع الأمة من أهل الحل والعقد، كما يطلق أحيانا وتجاوزا على اتفاق علماء مذهب فقهي، وقد يطلق على اتفاق المذاهب الأربعة أو على ما لم يرد فيه خلاف مقبول. واتفق المسلمون على كون الإجماع حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع في بيان الأحكام الشرعية، وأنه لا تجوز مخالفته لقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالآية تحرم مخالفة الطريق التي سلكها المؤمنون، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر في الأحكام هم العلماء والفقهاء. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة، هذا بلغ حد التواتر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ، وقوله أيضا لن تجتمع أمتي على الضلالة في حديث ثالث أمتي لا تجتمع على الخطأ، وقوله في حديث رابع لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة، وقال أيضا وسألت الله تعالى ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه، وغيرها كثير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة عليكم بالسواد الأعظم، كلها نصوص تدل على تعظيم هذه الأمة وعصمتها من الخطأ، وأن ما اتفق عليه العلماء هو حجة شرعية يجب العمل به. والإجماع أيها السادة قسمان، الأول إجماع صريح حقيقي متفق عليه بالقول أو بالفعل، وهو المراد عند إطلاق العلماء لفظ الإجماع. والقسم الثاني هو الإجماع السكوتي، وهو أن يصدر حكم من بعض المجتهدين في مسألة ما ويسكت المجتهدون الآخرون دون إقرار أو إنكار. هذا يسمى إجماع سكوتي، وهو حجة عند جمهور المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، وهو غير حجة عند الشافعية والظاهرية. يشترط في الإجماع أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، لأن المجتهد مقيد باجتهاده في الحدود الشرعية، وأن لا يعارضه نص من القرآن والسنة أو إجماع سابق، وأن يوجد عدد من المجتهدين في عصر واحد ليؤمن تواطؤهم على الكذب، وأن يكون الإجماع باتفاق جميع المجتهدين لا بأكثرهم، وأن يكون الإجماع على أمر شرعي. متى توفر ركن الإجماع وهو الاتفاق على الحكم من جميع المجتهدين يصبح حكما شرعيا يجب العمل به على كل مسلم، ويفيد القطع في إثبات الحكم، ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه. ولذلك يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن الكريم والسنة النبوية في مصادر التشريع. وهناك أنواع من الإجماع مختلف فيها، قال بها بعض المذاهب كإجماع أهل المدينة المنورة، فهذا النوع من الإجماع حجة عند الإمام مالك خلافا للجمهور، وهو مصدر من مصادر التشريع عنده. وإجماع الأكثرية مع مخالفة الأقلية اعتبره الإمام الطبري الشافعي والإمام الرازي الحنفي وابن حمدان الحنبلي والإمام الغزالي والإمام الجويني والإمام السرخسي، اعتبروه حجة خلافا لجمهور العلماء. وذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على عهد الصحابة فقط، فلا إجماع بعدهم. والواقع أنه يصعب تحقق الإجماع في عصرنا الحاضر، لكن يقع اليوم الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية، في الندوات، في المؤتمرات. ومسائل الإجماع في الفقه الإسلامي محدودة ومحصورة، جمعها ابن المنذر في كتابه، وليس كل مسائله متفقا عليها في الحقيقة. أما الاجتهاد، فالاجتهاد أحد الوسائل الرئيسية لمعرفة الأحكام الشرعية، ويقع غالبا فيما لم يرد فيه نص شرعي، لأنه اجتهاد في معرض النص، ويقع أيضا في النصوص الشرعية الظنية في ثبوتها للتأكد من صحتها، والظنية في دلالتها وتحديد المراد منها. فإن كانت النصوص في القرآن والسنة قطعية الدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، نحو ألفاظ العدد 100 جلدة 4 شهداء فلأمه السدس فلها نصف ما ترك، والألفاظ التي حدد معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فتصبح قطعية كالمراد من الزكاة والصلاة والصيام والحج. كما أن الاجتهاد من أهم عوامل توسع الفقه الإسلامي ونمو التشريع الإسلامي وازدهاره، ليلبي حاجات الناس في مختلف الأزمان والأماكن، ويستجيب لتطور الحياة مما نتج عنه ثروة فقهية عظيمة عند المسلمين. والاجتهاد هو عملية واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقد يقترن الاجتهاد بالقياس، والصحيح أن الاجتهاد أعم من القياس، ويقع في العمومات ودقائق الألفاظ كما يقع في مصادر التشريع الأخرى كالاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والعرف وسد الذرائع وغيرها. جاء الأمر بالاجتهاد صراحة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، من ذلك قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بأن تجتهد لمعرفة حكم الله تعالى. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأخرج الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وسأله كيف تحكم إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهدوا رأيي ولا آلوا، أي لا أقصر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التزم الصحابة طريق الاجتهاد فيما لم يعثروا فيه على نص قرآني أو سنة، وأجمعوا على ذلك من دون مخالف أو منازع. يشترط في المجتهد أن يكون مؤمنا بالله ورسوله، عالما بمدارك الأحكام الشرعية، فيعرف معاني آيات الأحكام لغة وشرعا، ويعرف أحاديث الأحكام أيضا لغة وشرعا، ويعرف الناسخ والمنسوخ، مطلع على مسائل الإجماع، يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، وأن يكون عالما بأصول الفقه في معرفة مصادر التشريع والأحكام الشرعية الكلية، وأن يكون مدركا لمقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام وأهدافها الكبرى لتحديد فهم النصوص وتطبيقها على الواقع حسب مقتضى مصالح الشرع في حفظ مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم في العاجل والآجل. فلا يجوز الاجتهاد في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة كأركان الإسلام، كيف تجتهد فيها؟ وما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة كجرائم الحدود والقتل والجهاد والكفارات المقدرة. ويجوز الاجتهاد في الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظني فيهما. ويكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد ولم يوجد غيره. فإن وجد مجتهد آخر ولم يخف فوت الحادثة فيكون الاجتهاد واجبا كفائيا عليه. فإذا اجتهد أحدهما سقط الطلب عن الباقين، وإن ترك الجميع أثموا. ويكون الاجتهاد مندوبا في الحوادث التي لم تحصل، ويكون حراما إذا لم تتوفر في الشخص شروط المجتهد أو كان الاجتهاد في مقابلة النص القاطع. ثبت وقوع الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اجتهاده بإشراف الوحي لتأييده أو تصويبه أو إرشاده للأولى، ولذلك كان معصوما ولا يقع منه الخطأ في الأمور الشرعية. كما ثبت وقوع الاجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ثم من التابعين والعلماء والأئمة رحم الله الجميع. عاد الاجتهاد اليوم ليحتل مكانه مع فتح الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة وتوفر العلماء المختصين بالشريعة عامة وبالفقه خاصة. وقد قام العلماء المعاصرون بالاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية في الأمور المستجدة إلى حد كبير، مع الأخذ بمبدأ جواز تجزؤ الاجتهاد، وأنه لا يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا مطلقا في جميع المسائل. والاجتهاد في الدين يحتمل الخطأ والصواب، ولذلك كانت قوته ظنية، وكان سببا لاختلاف الفقهاء بما يحقق السعة على المسلمين. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة الندم.
1: قول العارف.
0: أول الغضب جنون وآخره ندم. الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ. إن الندم يسكن مع اليسر والإقبال ويهب مع العسر والإدبار. لا يوجد ما يستحق الندم غير ما يضيع من العمر في هذا الندم. من الأفضل لك الندم على الأشياء التي فعلتها بدلا من الندم على الأشياء التي لم تفعلها. قلة الدين وقلة الأدب وقلة الندم عند الخطأ وقلة قبول العتاب أدواء لا دواء لها. لو أنك ندمت على أنك لم تعد حكيما كما كنت في يوم مولدك لكان خيرا لك. عبارة لا يزال هناك وقت هي على نحو ما تعبير عن الأسف. من فقد الأمل فقد الندم. يستقبل الأموات ورودا أكثر من الأحياء لأن الندم أكبر من الامتنان.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: لا تندم أبدا. فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لحظة صبر في لحظة غضب تمنع 1000 لحظة من الندم. لا يصبح الإنسان كبيرا في السن قبل أن يحل الندم مكان الأحلام. الندم لا يؤدي إلا إلى إبقائكم عالقين في فخ الماضي. بعض الذكريات ألم وبعضها ندم. لا يشكل الندم علامة على الشيخوخة المبكرة. إذا كان ذلك صحيحا فقد ولدت مسنا. الحماقات التي يندم عليها المرء في حياته أشد الندم هي تلك الحماقات التي لم يرتكبها عندما أتيحت له الفرصة. إن سعيت لإخفاء أصلك فلن يعود عليك ذلك إلا بالندم.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: ما ندمت على سكوتي مرة لكنني ندمت على الكلام مرارا. أن تتأكد خير من أن تتأسف. ما الذكريات إلا ندم ملطف. الندم هو الإرث الطبيعي لكبر السن. الندم هو الخطأ الثاني. إن للتوبة روحا وجسدا، فروحها استشعار قبح المعصية وجسدها الامتناع عنها. الندم من صفات الشعر الأبيض. إذا لم نستطع أن نتوب فإننا لن نستطيع أن نسامح. الأسف يضاعف الرغبة. لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف، وإنما الندم على فعل الخطأ وإن قل. الندم باب الحياء والحياء باب التوبة. من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارف.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قيام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران في هذه الساعة الجديدة من التغطية والتي نستهلها مع مشاهد بثها الأعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان لاستهداف عدد من آليات وجنود الاحتلال بمحلقات ومسيرات انقضاضية. نتابع ونعود

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كلما امتدت المواجهة يوما إضافيا انكشفت طبقاتها الأعمق ثقافيا واجتماعيا وإعلاميا، فالحرب التي جهر مشعلوها بالمحو الحضاري وإخضاع الأمم لم تستثني الجامعات والمدارس والمرافق التربوية والعلمية في البلاد، بعدما سبقتها حرب أدمغة واغتيال علماء على مدار سنوات طويلة. فكيف تنظر إيران إلى العدوان بأبعاده العلمية والحضارية؟ هل أعادت حرب رمضان تشكيل وعي الشباب تجاه الجمهورية والهوية والمعرفة؟ وكيف تحول التماسك الاجتماعي إلى عنصر استراتيجي في مواجهة العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة، الأستاذ الحوزوي والجامعي الشيخ علي رضا بنهيان. أهلا ومرحبا بكم. ربما نبدأ بالتعليق على هذه المشاهد لاستهداف المقاومة الإسلامية عدد من الأليات وجنود الاحتلال في جنوب لبنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت
2: احييك واحيي مشاهديك الكرام الاعزاء في كافه ارجاء العالم وخاصه في البلاد الاسلاميه، وامل ان تكون هذه الايام، وهي ايام تاريخيه للامه الاسلاميه وحتى للعالم الانساني، هذه الايام ان نستطيع ان نتجاوزها بشكل جيد بالمقاومه والفخر. وما شاهدناه هو جانب من هذه المقاومة تبعث على الفخر في جنوب لبنان. المهم أن هذا الشعور يبقى حيا في قلوب أبناء الأمة الإسلامية الجماعة، فجماعة حزب الله ليس حزبا منعزلا أو على هامش الأمة الإسلامية، وكافة الأمم قلوبها تقف خلف حزب الله، والتي رأينا مقاومتهم الباسلة. ومن جهة أخرى فأن هذا التآلف وهذا التعاطف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إيران التي استطاعت أن تقاوم فيما يتعلق بإيران، سوف أبين توضيحا. الشعب الإيراني لم يتحولوا بليلة واحدة فقط، ولم يحصلوا على هذا الحماس وعلى هذا الدفاع في ليلة واحدة. هذه الأحاسيس وهذا الشعور كان في وجودهم، ولكن شهادة إمامنا الشهيد وشهادة القادة أدت إلى أن تتجلى هذه الخصال الحسنة وتظهر. فيما يتعلق باستشهاد القادة الشهداء الذي فقدنا منذ سنة قادة في الميدان ربما أعمارهم بين 60 إلى 70 عاما، هؤلاء استشهادهم بين صدق النظام وصدق الإيران للشعب الإيراني، وعزز ثقة الشعب بالنظام. فالأعداء مهما قام باغتيال قادتنا فإن ثقة الشعب ازدادت بنظامنا. تعلمون بأن دعاية الأعداء كانت واسعة جدا لكي يسلبوا ثقة الشعب بالنظام، وفي الوقت الحاضر فإن هذه الثقة ليس فقط بنيت من جديد، ولكن اليوم ثقة شعبنا بالنظام النظام المقدس وبصحة وسلامة طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر بكثير من الفترات الماضية. وحتى أن عندما أتكلم مع الناس في الشوارع مع كبار السن الذين يتذكرون بداية الثورة يقولون بأننا لم نرى الشعب هكذا في بداية الثورة، وخاصة بعد استشهاد قائدنا الشهيد، فإنها ختمت ختمة تأييد على كافة توجيهاته وتوقعاته وثقته بالشعب وتوجهاته للشعب في المراحل المختلفة. وهذا أدى إلى أننا نمتلك ثروة وذخيرة عظيمة لاستمرار الثورة في المستقبل. هذا الرأسمال بعيدا عن توجيهات قادة الثورة وأيضا كلام وتوجيهات إمامنا الشهيد أضيفت إليها وبين هذا الطريق النير. لذلك أنتم ترون عندما تبدأ الحرب والقادة يستشهدون والقادة العسكريون يستشهدون، ف فهذا أمر طبيعي بالنسبة لإيران، لا يحدث أي شيء، والشعب يواصلون حياتهم الطبيعية مع التمسك بالمقاومة وبطريق الحق، ويعرفون البوصلة ويحافظون على شعاراتهم ويعرفون أين يصرخون، ويشعرون بالفخر بين أبناء الشعب، وهذا لأنهم يرون بأن قبل 40 عاما و50 عاما شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل عندما كان يطلق في ذلك الوقت، هذه شعارات أثبتت صحتها اليوم، واليوم بإصرار وتمسك يطلق هذا الشعارات عاليا، وهذا مهم أن يعرف الشعب أن المسار الذي مشى فيه خلال العقود الماضية أثبت صحته. فربما بعض الشعوب تخجل من سابقتها وتبتعد عن ماضيها ولا تستطيع أن تشعر بالفخر لماضيها، ولكن شعبنا اليوم في هذه الأحداث يتمسكون بشدة ويشعرون بالفخر بشدة لماضيهم، ويعتزون ويفتخرون بمسئليهم وشهدائهم القادة، وهذه الآية القرآنية صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه الصداقة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه تجلت في رجال الثورة، شعب رأى هذا الصدق في رجال الثورة، وهذا الشعور السامي يتجلى بين أبناء شعبنا وبشكل واضح وجلي.
0: سنتحدث أكثر عن تأثير شهادة السيد علي خامنئي وأيضا حضور الشعب الإيراني في الشوارع وغيرها من المواضيع، لكن اسمح لنا أن نتحول الآن إلى مدينة قازان الروسية التي تستضيف اجتماع وزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي، وفينا من هناك زميلنا مهدي ديراني. أهلا بك مهدي، إذا كيف تصف لنا المشهد والحضور اليوم في هذه القمة؟
3: نعم حسين، يعني صحيح أكثر من 90 دولة وإقليما أيضا روسيا يشاركون في النسخة 17 من المنتدى الروسي روسيا والعالم الإسلامي، الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى مساحة للحوار حول مواضيع عدة، إن كان الاقتصاد، الطاقة أو الثقافة أو حتى الملفات الجيوسياسية الساخنة في ظل ما تعيشه المنطقة. وصحيح أن هذا المنتدى ذا طابع اقتصادي، ولكن على هامش هذا المنتدى تجرى لقاءات وندوات سياسية، وكذلك اجتماعات كاجتماع وزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تعزيز التعاون الثقافي الإسلامي وأيضا حماية الهوية الإسلامية. وكان لافتا خلال هذا الاجتماع سلسلة من الكلمات لكل من المندوب الإيراني وكذلك الفلسطيني واللبناني لناحية الرسائل في ظل ما تتعرض المنطقة. على سبيل المثال، رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران محمد مهدي إيماني بور قال إن المؤسسات الدولية قد فشلت في التصدي لجرائم الاحتلال، رغم الظن بأنه يعني كان بالإمكان أن تحول دون وقوعها، وأن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران تمثل يعني مصداقا بارزا للحرب ضد الإنسانية والحرية. واسترشد هنا فور بما قاله قائد الثورة قائلا إن إيران تنسجم وتتعايش مع جيرانها، أما أولئك الذين يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات بدوافع الطمع وإثارة الفتن فلا مكان لهم بيننا. أيضا أشار من جهته السفير اللبناني لدى موسكو إلى العدوان الإسرائيلي والاحتلال المستمر في لبنان، داعيا إلى تغليب لغة الحوار لحل هذا المسألة. وهذا الأمر كان لافتا وانعكس في كلمة المندوب الفلسطيني الذي دعا من جهته إلى توحيد الجهود الإسلامية في ظل الممارسات الإسرائيلية والاحتلال المستمر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أيضا على هامش هذا المنتدى حسين، كان لافتا خلال إحدى الندوات تصريح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين قائلا إن السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تهدف إلى زرع الانقسام بين الدول الإسلامية. نعم حسين.
0: من مدينة قازان الروسية نشكرك جزيل الشكر الزميل مهدي ديراني. إذا سمحت الشيخ انطلاقا من هذه القمة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم التي تعقد في قازان، نسأل اليوم عن أثر هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وأثر أيضا استشهاد السيد علي خامنئي على العالم الإسلامي، على الهوية الإسلامية. اليوم العالم الإسلامي إلى أين يتجه؟
1: ببينيد همين تورك
2: كما أن هذه الحرب تسببت في أن شعبنا شعب الإيراني يتحد ويتماسك بقوة، فأن الشعوب الإسلامية تقاربت قلوبها مع بعض، وكما أن هذه الحرب تسببت بأن شعبنا يقبل ويؤمن بصداقة بصدق قادتنا، فأن الصدق مسار ثورتنا تعزز وثبت الشعوب المنطقة. واستشهاد السيد حسن نصر الله بدد التفرقة بين السنة والشيعة ودحض ذلك، أنفقوا مليارات الدولارات لإيجاد الفرقة بين الشيعة والسنة. الدواعش في المنطقة ماذا ارتكبوا من جنايات، وماذا كانت كل تلك الجهود ذهبت هباء باستشهاد سماحة السيد العزيز السيد حسن نصر الله. فعندما استشهد فإن كل شباب الأمة الإسلامية اعترفوا وعرفوا أكثر من قبل طريق الحرية وطريق المقاومة والنضال، وتبين بأن العالم الشيعي مثل السيد حسن نصر الله كيف كان يتمتع بالصدق والمصداقية في موضوع الوحدة الإسلامية وفي مقارعة الاستكبار. هذه الحالة باستشهاد إمام الأمة وصلت إلى الذروة، وكافة الدعاية المغرضة والمعادية في الأمة الإسلامية ضد إيران، هذه الدعاية تبددت، ونحن يوما بعد يوم نتجه نحو تعزيز الوحدة بين صفوف الأمة الإسلامية. هناك موضوعان أساسيان إلى جنبهما البعض تطرح اليوم. أولا السيرة التاريخية لحركتنا في وقتنا الحاضر، عندما ننظر إلى 50 سنة الماضية، عندما نرى هذه الحركة نرى بأننا نتجه نحو المزيد من الوعي والوحدة والتكاتف والنهوض، وكما أننا نتجه نحو المعنوية، وكما أن شباب الأمة الإسلامية أكثر فأكثر يبتعدون عن الثقافة الغربية، وعندما يرون شخصا معتوها مثل ترامب رئيس الأمريكي يقف على قمة السلطة في أمريكا ويمتلك ملفات مثيرة لسيئة الصيت، فهذا من ناحية الثقافة، فأن الشباب يبتعدون عن الثقافة الغربية. أنا أستبعد بأننا اليوم في العالم الإسلامي لدينا مشكلة حول الثقافة الغربية أو رغبة بالثقافة الغربية، ليست لدينا هذه المشكلة. كما أن وحدتنا تتعزز يوما بعد يوم، فأن العودة إلى الذات والعودة إلى الأصالة التي تتجلى في الأمة الإسلامية وفي تاريخ الأمة الإسلامية يوما بعد يوم تزداد وتتجلى. نحن في هذه الحرب أنفقنا أموال كبيرة، ولكن البركات والفوائد التي تأتت من هذه الحرب لم يكن بوسعنا الحصول عليها بشكل طبيعي. لدينا مثلا في الفارسي يقول: العدو يتسبب بالخير إذا كان ذلك برغبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا يتكرر بين الشعب الإيراني. نعم، عدونا بحماقته كما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قاموا بعملا كان أملا بالنسبة لكل أحرار العالم، تحقق أمالهم. أريد أن أشير مطلبا آخر: أنتم صحيح قناتكم ومخاطبيكم هم من أتباع اللغة العربية والمسلمين، ولكننا اليوم نتجه نحو الوحدة بين أتباع الديانة المسيحية والإسلام، وهناك أفراد آخرين في العالم بإمكانهم أن ينقلوا رسالة المقاومة بأن المسيحيون والمسلمون يتقاربون مع بعض، أن يصلوا هذه الرسالة إلى دول جوارهم. وعندما نرى مهاجرين كثر من البلدان العربية متواجدون في الدول الأوروبية وأوروبا، هذه فرصة، فكل واحد منهم شخصيتهم أولا هي شخصية بإمكان أن تكون محبوبة بين محيطهم المسيحي ومؤثرة، وأيضا تبعث على ثقة المسيحيين، لأن الشخص المسلم يتمتع بأخلاق إسلامية ويرغب بها، وأنا على ثقة بأن على المدى الطويل وبشكل واسع فأن تواجد المسلمين في البلدان الإسلامية يشكل فرصة ثمينة ودليل الهام بالنسبة لي. عندما كان بوش بذريعة مهاجمة الأبراج التجارة العالمية التي هم خططوا لها، فعندما كان وقال أريد أن أطلق الحرب الصليبية وكان يريد أن يثير المسيحيون ضد المسلمين ويهيجهم للحرب ضد المسلمين، لم يفلح في ذلك. ولم عندما لم ينجح، هذا دليل على أن المسلمين وخاصة إخواننا العرب المسلمين المتواجدون في البلدان المسيح هي امتلكوا شخصية جديرة بالثقة بين مجتمعاتهم المسيحية، وهؤلاء هم يستطيعون أن يستثمروا هذه الفرصة. ونحن
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: محمد في فم الغار مؤتلف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف. من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف، فأشرقت بسمات الوحي وانقشعت تيجان من حرر الباغون واعتسفوا، وطهرت من بلال الحق مهجته، وظل ما نسج الباغون واقترفوا. أنا الجزيرة عين الله قبلتها، وفي حما عرفات دهرنا يقف. أنا الجزيرة بيت الله قبلتها، وفي حما عرفات دهرنا يقف. تاريخنا أنت، أمهرناك أنفسنا، نمضي على قبسات منك أو نقف. فكن شهيدا على بيع النفوس، فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. صلوا على رسولكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنن المشروعة لمن أدى مناسك الحج أن يزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما نتعاهد زيارته؟ ما الذي قدمه لنا؟ ما الذي قدمه للبشرية؟ أكان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر الناس فزيارته تكون مباحة كزيارة غيره؟ زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ذكرى من أجمل الذكريات ومن أكرم الحكايات، فدونكم زيارة الحبيب عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات. لبيك
2: الله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ففيه أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولته وأدار شؤون المسلمين، وفيه نزل أغلب التشريع، وإلى جواره سكن الرسول، وبه دفن ببيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فزيارته سنة لأنه أحد المساجد الثلاثة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية شد الرحال إليها، إذ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة والتعبد خير عظيم لمن قام به. فيا من كتب الله لك زيارة مسجد الحبيب، إذا ما دخلت عليه فسلم عليه وعلى صاحبيه، وصلي بروضته الشريفة ركعتين، وإذا قفت أمام قبره الشريف وإذا أقرأته السلام فحدثه بفضله عليك وعلى الأمة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك الله عن الأمة خيرا، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك.
1: لا يعني أن نقول لا يشد الرحل إلى زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أن نقلل من شأن زيارته، فدين الحق وسط بين طرفين. في الوقت الذي لا تشرع شد الرحل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزار المسجد وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في الوقت نفسه لا نقسو ونجفو فيما يتعلق بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت مسافرا إلى بلد من البلاد وعلمت أنني سأكون قريبا من بلدي رجل آخر من أهلي الحسب والنسب والجاه والمنصب، فالناس سيرون أنه من الإقلال في حق هذا الرجل أني أمر على الطريق ولا أسلم عليه أو حتى أكون قريبا منه. كيف إذا كان الأمر في حقه صلى الله عليه وعليه وسلم؟ نعم أنا أعلم أن بعضكم يقول إن هذا قياس مع الفارق، وهذه الزيارة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة شرعية ولا تكون إلا على وجوه شرعية، لكن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة له عليه الصلاة والسلام لذاته فقط، وإنما زيارة لما قدمه لنا وللأمة جميعا وللبشرية بسائرها في الخير العظيم الذي امتن الله عز وجل به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحقق أدب الزيارة ومشروعيتها وسنيتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كأننا نقدم له الشكر والعرفان على ما فعله لنا يوم أن هدانا الله عز وجل بنور رسالته من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما نحقق القرب المكاني في الصلاة والتسليم. الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليه يشرع في أي مكان. روى النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم علي يبلغني حيثما كنتم. وفي رواية: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه. أنتم الآن، أنا أخاطب حتى الإخوة الذين يجتمعون حولي الآن في هذا المكان، لو أن أحدا منكم الآن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، فإن لله ملائكة سياحين هنا يوصلون هذا السلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أليس هذا شرفا عظيما أن يكون في صحيفتك يوم القيامة يصلك هذا السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله يكون شفيعا لك يوم القيامة؟ فلا نجفو ونقسو فيما يتعلق في أدب الزيارة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله علينا فضل. ومن تمام رد الفضل لأهل الفضل وأولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحسن الأدب معه في الأحوال كلها، وأن نكون على وفق ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرضى.
3: لبيك اللهم.
2: في المدينة إذا زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، فعليك أن تتعلم ما علمه رسول الله لأصحابه، فقد كان يعلمهم زيارة البقيع، وإذا ما دخلوا إلى المقابر سلموا على أصحابها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. زيارة كلها بركة وتقرب إلى الله ومغفرة وعيش كريم في صحبة نبي كريم عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ويستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمره. فزيارة مسجد قباء سنة وقربة تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أن تقع أمته بالشرك به كما وقعت بعض الأمم بالشرك بإخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت إليها في أول هجرة الصحابة إليها من أهل مكة، وذكرت ما فيها من الصور، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني مرض الموت مرض الوفاة، طفق أي جعل يطرح خميصة له غطاء على وجهه، فإذا اغتنق كشفها، فبينه هو على ذلك الحال إذ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولم يتخذ قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، يعني مكانا للسجود والصلاة. هل سمعتم أن أحدا طاف بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يروي مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وما جرى في أيام الوليد بن عبد الملك من توسعة المسجد النبوي، ثم ما جرى في أيام الدولة العثمانية، كل هذا لم يمكن بعض من كان يريد من الطواف بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطوف به. بل هذا ابنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه عن ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرك به؟ ألم يأتي إليه رجل فقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا أيها الكرام، يا أيتها الكريمات، يا من أكرمكم الله بزيارة البيت العتيق وأداء مناسك الحج، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم من زيارة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوقوف عند قبره وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قفوا وقفة شكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلام عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم إني أسألك ومن يتابعني ومن يسمعني أن تحشرني مع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. قولوا آمين.
0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألسمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوز بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في المرة الماضية تكلمنا عن التكفير وهؤلاء المكفرة الذين فتحوا الباب يعني أبواب التكفير على مصراعيها وأصبحوا يعددوا بلستة ليس لها مدلولات شرعية، يعني قائمة طويلة أصبحت تزداد يوما بعد يوم وفترة بعد فترة، حتى كأننا نريد أن نكفر أكثر المجتمع بسبب بعض التصرفات أو بسبب بعض الأقوال التي يمكن بعض الفقهاء اجتهد فيها ولا بعض العلماء والمحدثين، فجعلناها كأنها كفرا مطلقا للناس، بعضهم مسلمين مؤمنين موحدين فنخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وبعضهم وإن كان على أهل الكفر ولكنهم يريد أن ينقلهم إلى محاربين أو مقاتلين أو إلى أعداء حقيقيين للدين وإن كانوا هم ليس على هذا المعنى. في المرة الماضية قلنا الأصل هو الإسلام، الناس طالما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالناس هؤلاء أقصد المؤمنين على أصل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخرج منها إلا بقول صحيح قاصد، يعني هو بشكل صريح أعلن قال أنا لا أريد الإسلام، لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس هناك كره، ما في أحد أكرهه على هذا اللفظ، وليس هو جاهل، يعني ممكن بعضهم التبست لديه الأقوال، التبست لديه بعض المعلومات، فحينئذ يجب أن يبين وأن يستتاب في هذا الأمر. الشيء الآخر أن يكون هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله عن قصد، مش والله إنسان كما قلنا فيه ضغط أو إنسان عليه بعض الإشكالات حوله فاضطر أن يقول هذا الكلام. ثم بدأنا نسرد المعلومات المغلوطة أو المفاهيم في بعض الكليات اللي قاعد يفهموا بعض الأحاديث النبوية ويحكموا على أصحابها أنهم كانوا كفار، وذكرنا نموذج قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا خلاص أمرنا أن نقاتل الناس، قلنا أن الناس هؤلاء إما كفار قريش كما حددهم النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في رواية اللي هو قومه، وإما المقاتلين أو المحاربين، هذول الناس الذين يقاتلون، أمرت أن أقاتل الناس. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدور دار الإسلام ودار الكفر، وقلنا أن البراءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء هنا مش معناته كفر زي ما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وقسمنا الدور وقلنا بالعكس هذا المقصود في الحديث النبوي إذا حصلت الفتنة فحينئذ يبرأ حتى ترى نارهم. نيجي الآن نكمل المعنى أيضا، عندنا حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يقول هذول أنا كفار، شوف ما في يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي إلا أدخله الله النار، يعني هو كافر، وبالتالي يفتح الحرب الشعواء نحن ممكن إيش نقاتل وممكن نحن نحكم عليه بالكفر. نقول قضية السماع هذه قضية تتعلق بالدنيا، مسألة السماع، وأما الحكم عليه هذا في الآخرة، مش معناته نقاتله. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، كيف يسمع بي؟ يعني كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سماع حقيقي، يعني اليوم أنا هذا تقدير، أنا رجل الحمد لله زرت كل دول العالم تقريبا كل قارات الدنيا أعرف يقينا الوضع، أغلب الموجودين في أوروبا لم يسمعوا سماعا حقيقيا عن الإسلام، مش معنى تسمع الكلمة أنه في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هم لم يفهموا معنى الدين. إذا كان البروفيسور الكبير رحمة الله عليه حسن الترابي عندما زار مع الرئيس السوداني وذهبوا إلى أمريكا أيام كارتر وكانوا يتكلموا عن السودان ما عنده معلومات كافية عن السودان ولا الشعب الأمريكي عنده معلومات كافية عن السودان، هذا الآن إلى فترة قريبة، وين بقعكم الجغرافية وين مكانكم وإيش المنطلقات التي عندكم، ما عندهم معلومات حتى عن دولنا العربية والإسلامية، فكيف بالسماع المشوه عن الدين؟ فعندما نحكم على هؤلاء الناس هم على ظاهرهم أنهم غير مسلمين لكن نقول والله هم في النار هذا أمر إلى الله، لكن حقيقة السماع لم تحصل، أنا أقولها الآن حقيقة السماع لم تحصل، وهذا يطالب أن نقدم جهدا هائلا لهؤلاء الناس، وإن كانوا الآن سمعوا بالإسلام لا يعني هذا نحن نقاتلهم ولا يعني نحن إيش طالما أنهم غير محاربين، ناس مسالمين على أصل القضايا. أيضا من ضمن الأمور التي يعرضها من يكفر هكذا بالمجان وبشكل مفتوح للأسف يسلون فيه الدماء السيوف والدماء قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فالقرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عندنا هذه الثلاث آيات. قالوا شايفين واحد ما قاعد يحكم بما أنزل الله حكم القرآن عليه بالكفر، فبالتالي ما خلوا حاكم من حكام العرب ومن حكام المسلمين اللي حكموا عليه
بالكفر. قال أنت ما حكمت بما أنزل الله، عندك بنك ربوي، أنت تعامل ذاك اليوم مع الدولة الكافرة، أنت ما حكمت الشريعة في قضية التعاملات مع الناس، أنت فتحت أبواب الربا. كل شوية يأخذ جزء من أجزاء الدين ويقولوا خلاص أنت ما حكمت فيها بما أنزل الله. ممكن تكون المساجد حكم بها، ويمكن يكون القضاء حكم به بالشريعة، وتعاملات الناس بأكثر أبواب الفقهية بالشريعة، أخذوا زوايا معينة ونطقوا بها فقالوا خلاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنتم يا جماعة الخير كفار، وما دام لكم كفار وما حكمتم بشريعة الإسلام فأقاتل الناس وأنتم من هؤلاء الناس. نقول لهؤلاء القوم أول شيء لازم ترجعوا إلى كتب التفسير وكتب العلماء حتى تفهموا دلالات هذه الآية. أولا القرآن الكريم ذكر ثلاث آيات عن الحكم بغير ما أنزل الله، مرة قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومرة قال الظالمون، ومرة قال إيش الكافرون، على حسب الأحوال. إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال الحكم بغير ما أنزل الله، يقصد من لم يحكمه، فهذا ليس الكفر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام عظيم مع ابن عباس، ليس هو المعنى أنك أنت ما آمنت بالله واليوم الآخر، هذا الذي يعبر عنه بالأدق طاووس بن كيسان عندما يقول كفر دون كفر، يعني واحد حاكم ولكن غير جاحد للحكم الشرعي، نقول له هذا الآن في القضاء في أشياء غير شرعية، هو يعرف يقول لك والله هذا قانون حكم به مجموعة من القضاء وضعوه في الدستور، شيء موجود في البلد من منذ زمان نحاول نصلحه، نحاول نغيره، أو تباطأ فيه أو تقبله بطريقة معينة، ولكن ما يقول والله اللي في القرآن وفي السنة مش جيد، لا هو يؤمن بالقرآن والسنة ولكنه لا يطبق هذا المعنى، ليس هذا كافر، ليس هذا معنى إيش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مقصود ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله هو الذي على اعتقاد جازم يقول لك الحكم هذا اللي احنا سويناه أفضل من حكم القرآن، وحكم القرآن باطل ولا ينفع قديم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم مثلا في السرقة يقول لك هذا الحكم لا ينفع ولا يتناسب معنا، لكن ممكن يقول لك والله ربما بعض الظروف بعض الأشياء الاجتماعية، لكن لا يجحد القرآن والسنة، معنى هذا غير كافر. أو الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو استحل يقول لكم خلاص هذا حلال وافعلوا الربا وسووا المنكر هذا حلال، حتى لو قال القرآن حرام لا أنتوا سووا هذا حلال، إما يستحل وإما يجحد كما يقول ابن تيمية، غير ذلك لا يعتبر كافرا. فبالتالي هؤلاء الناس للأسف المجموعة اللي حكمت على كل الحكام وكل المسؤولين وكل القيادات، وبعضهم يقول أنتم شاركتوا وأنتم تواطأتم وشاركتم في برلمانات وفي مجالس وشاركتم في الدستور، ويبدأ يحكم على الناس بالكفر. فقل انتبهوا لما قاله أئمة التفسير من ضمن الإمام الطبري عليه رحمة الله وفسرها وفصلها، ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، طاووس وغيرهم من كبار الأئمة والأعلام. مو مع ذلك نقول على كل الحكام وكل المسؤولين أن يطبقوا شرع الله وأن يسعوا إلى ذلك، وندرك الظروف اللي كان فيها الاستعمار وندرك القوى الغربية، ومع هذا نقول احكموا شرع الله واستمروا على ذلك يسددكم الله وينفعكم، لكن هذا فرق بينه وبين إيش تحكم عليه بالكفر وتستحل دمه، أو تستحل للأسف الشديد دم إيش دم القضاء اللي متعاونين معه ودم رجالات الدولة اللي شغالين وكبار الوزراء والمسؤولين، يقول لك لأنك أنت قاعد تحكم بدولة لا تحكم بشرع الله فبالتالي أنت كافر وكل من رضي بها فهو كافر، وخلاص بصير المسألة إيش مفتوحة بالمجان. طيب أيضا عندنا من ضمن النقاط التي يتحدث بها هؤلاء قضية التكفير الصحابة، وهذه قضية خطيرة عند مجموعة من للأسف الشيعة اللي هو تكفير بعض الصحابة، وهذا بالمناسبة كان زمان مش الشيعة اليوم، يعني حتى مجموعة من الشيعة حتى لا نكون يعني هكذا عممنا، منذ عصور قديمة أيام الخوارج كفروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقاعدين يكفروا من لم يحكم بما أنزل الله بطريقتهم وبنظريتهم القديمة هؤلاء الخوارج، فالقضية قديمة موجودة. ابن تيمية عليه رحمة الله تجلى، هذا الإمام العظيم الكبير جدا في منهاج أهل السنة، كان يقول هناك من الشيعة جهلة عوام كثير من الناس يسبوا أبو بكر وعمر ويسبوا عثمان ويسبوا معاوية بن سفيان رضوان الله على الجميع، هؤلاء جهلة ومنهم الأئمة الكبار فيهم، فقال ابن تيمية عليه رحمة الله هؤلاء جهلة ارتكبوا كبائر ولكن لا يكفرون، ما يحكم عليهم بالكفر. شو سبحان الله الإنصاف، ناس قاعد يكفروا الصحابة يقول هؤلاء كفار فأنا لا أقابلهم بالكفر، كونوا إذا قال كفر نحن نعرف أن الصحابة غير كفار، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص هذول مش كفار، مؤمنين مسلمين صحابة أجلة، كونك أنت قلت بالكفر لا يعني أني أنا أكفرك بسبب قولك هذا. فكان منصفا رضي الله عنه وأرضاه. فقط عندنا شغلة واحدة
وهي قضية أم المؤمنين عائشة، هم يسبوها ويتهموها بعضهم، نحن نتكلم مجموعات منهم. فأيضا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هؤلاء جهلة ولا يحكم عليهم بالكفر، نتكلم الجهلة منهم. أما اللي قاصد ومتعمد ويخالف القرآن الكريم تعمدا، فهؤلاء إيش نقول؟ اللي قاعد يقول أنه أم المؤمنين عائشة ما برأها الله في القرآن، الله عز وجل في القرآن برأها، فاللي يقول هذا الكلام ما برأها الله حينئذ يحكم عليه بالكفر فقط. ليش؟ لأنه خالف نص صريح في القرآن الكريم. أما لو أول بعض الآيات تفسيرات مختلفة، بعض التأويلات العربية الصحيحة، فلا يحكم عليه إيش؟ بالكفر. أو كان عنده اجتهاد علمي زي ما حصل في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم توقف عن بعض السور زي سورة الناس وبعض السور قال لا ليست من القرآن، هكذا ظنهم كانوا في عصور الصحابة، فلا يحكم عليهم إيش؟ بالكفر. فيجب أن نتأكد تماما ما السبب، إيش الداعي اللي خلاكم تقولوا هذا الكلام، هل في تأويل، هل في جهل، نبين ونتحكم أو نتحدث معهم فيه. من القضايا أيضا اللي قاعد يسهل الناس فيها قضية التكفير على الجميع قضية تارك الصلاة. خلاص أنت والله ما صليت، إذن أنت كافر، فبالتالي ممكن يستحل دمك، ممكن بعضهم بالعكس. يعني قاعدين نسمع نكت اليوم، وشفت أنا في مقطع في اليوتيوب من هؤلاء داعش يعني أخزاهم الله، وماذا يقولون جامعين آباء، يلا وين بناتكم، ليش ما قاعدين تحجبوا، ترى ما تحجبتوا هذه شريعة، واللي ما يحكم بالشريعة فحينئذ أول ما ناخذك أنت يا أيها الأب ونحطك بين سيارتين ونصك عليك، يا سلام كذا بكل سهولة على اعتبار إيش ما حكمت الشريعة. ولو زادوا عليها كمان الصلاة وفهموا منها إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اللي يترك الصلاة كفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كافر وبالتالي كمان نحكم عليك وممكن أن تقتل ونسيل الدم وزي سلام عليكم. علما أن الإمام أبو حنيفة شيخ الفقهاء وتلميذ مالك وتلميذ الشافعي ماذا يقولون؟ يقولون هذا لو جحد الصلاة يعني كفر صريح، ما عنده قول ثاني، يقول لك لا الصلاة هذه غير موجودة في القرآن وأنا أجحدها ولا تنفع ولا لها أي وزن ولا لها أي قيمة، طقوس هكذا فارغة لا معنى لها، اللي يقول هذا المعنى هو اللي يكفر. أما واحد متهاون، واحد متكاسل، يضيعها يوم ومشيها يوم وكذا، فهذا إيش؟ لا يكفر بالله، لا يكفر بالدين، لا يكفر بالإسلام، هذا لا زال مسلما، هذا لا زال ولكنه مقصر، يصلي مرة جمعة ويفوت جمعة ويجب صلاة ويريوح صلاة. هذا مش أنا قاعد أقول، هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكانوا يحجون الإمام أحمد في هذا طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن ما قاعدين نسهل الموضوع، صلي يا مسلم وحافظ على صلتك بربك، الصلاة صلة بين الإنسان بين ربه ما يقطعها الإنسان، وفي أناس ما شاء الله ملتزمين في مواعيدهم مع البشر في عمله وفي شغله وفي إتقانه، يعني متميز، لازم إيش؟ يلتزم في مواعيده مع رب البشر، يعني عشان ربي عز وجل يصون ويحفظ ويصل بينك وبين الرب. لكن هذا لا يعني كفرت كونك أنت تهاوند أو تركت الصلاة أو لك فترة عنها طويلة، لا نحكم عليك بالكفر ونمشي جملة المجتمع. يقول شوف المجتمع الجاهل، شوف المجتمع الكافر، المجتمع اللي ما يصلي ويحكم على مين؟ أهل كل هذه الأمة المحمدية. من ضمن النقاط اللي قاعدين يسهلوها خاصة في بعض الدول العربية قضية السحر. خلاص إذا وجدت سحر في بعض البلدان أو بعض التصرفات خلاص هذول كفرة، فنكفر كل من حولهم، وبالذات في جهلة كثير من الناس يتصرفوا تصرفات في العلاج أو في حل بعض المشكلات ومشوا عوام الناس، فيحكموا على الناس بالجهلة ويحكموا عليهم بالتكفير. والله عز وجل تكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله إمام كبير صاحب كتاب الأم، هذا الكتاب العظيم، وقف وقفة عظيمة قال هذا لو نطق بكلام كفري صريح. السحر هذا اللي قاعد يسويه وقاعد يعمله إذا كان فيه كلام سحري صريح حينئذ يكفر. أما إن قال كلام فعل فعل سحر، هذا الفعل كله شعوذات وسحر ويريد أن يقوم ببعض الطلاسم سحرية ولكن ليس فيها كلام كفري، يعني ما في سب لله صريح أو تمزيق المصحف والآيات والعياذ بالله بشكل صريح، لا يستخدم بعض الأساليب، قال هذا لا يكفر، هذا مش كافر. طب استخدام السحر، قال فقط المقصود بالآية السحر اللي هو إيش؟ السحر الذي فيه كلام صريح ضد الدين، ضد الله، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد القرآن، هذا هو المقصود. أما شيء آخر وقاعد يستخدم السحر قال هذا لا يكفر، إنما إيش؟ قال يعزر. ولو استخدم الكلام السحري، هو السحر غلط والسحر كبيرة، استخدم السحر والطلاسم لكي يضر أحدا ولم يقتله، قاعد يأذيك،
استخدموه أحيانا في الكورة للأسف الشديد وفي بعض المواقف استخدم هذا السحر، ولكن إيش ما كان قاصدا أنه أنا يعني أقتلك، إنه قال أذيك فقط. فقال وأيضا هذا يعذر، أما لو استخدم السحر عشان أضرك وقتلت به بشكل صريح حينئذ إيش ممكن تعاقب بهذا بأن تقتل. طيب حتى الأئمة عليه رحمة الله شوفوا من صافهم، واحد استخدم السحر والطلاسم وبعض المشعوذات وإلى آخره وجاء وأضر واحد، بعد فترة مات، أهله إيش يقولوا؟ يقول والله ولدنا مات بسبب السحر، خلاص عرفنا فلان هذا الساحر، جيبوا جابوا هذا الساحر، هل هذا يقتل على أساس أنك أنت عملت السحر وكفرت بالله ولا ماذا؟ قال إن قال الرجل هو الساحر بالعكس أنا سويت بعض الحركات وآذيته، نعم، ولكن ما آذيته إيذاء الموت أو القتل، بعض الأعمال السحرية والعياذ بالله تؤدي إلى الهلاك، فما آذيته وهو كله بأمر الله. فحينئذ يؤخذ برأي من؟ يؤخذ برأي الذي ينقذ هذا الرجل، طالما فعلت سحر ولكنك ما أديت القتل إنما إلى الإيذاء والمرض ومات الرجل بعد فترة، حينئذ لا يقتل هذا الرجل إنما يعزر يسجن. يعني شوفوا الإنصاف العلمي لدى أئمتنا، ولا نتساهل في السحر، هو كبيرة من كبائر الذنوب ويبتعد الناس عنها. من الأشياء الجملية اللي كده مفتوحة قضية الاستهزاء والسخرية، الناس اللي تستهزئ بالدين، تسب الدين، تسخر من الدين، تسخر من علوم الشريعة الإسلامية، إيش هذه اللحية وإيش هذه الدراويش وإيش هذا الحجاب، يستهزئوا بسوا بعضهم كاريكاتيرات بعضهم مسلسلات وبرامج، نقول انتبه، ما يتعلق بالاستهزاء الصريح يعني سب الدين بشكل صريح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سخريته برسوم كاريكاتير، حنقدمها في حلقة مستقلة حلقة كاملة. نحن نتكلم عن السخرية الآن، نتكلم عن السخرية. هذه السخرية قسمين، أصل السخرية ليس كلها مذمومة بالمناسبة، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، زي ما في القرآن الكريم، والإمام الطبري يقول ليس كل سخرية مستقبحة، مش يعني ممكن أنا أستسخر فيك وتستسخر فيا كاريكاتور رسمة مشهد درامي إلى آخر، في نوع من السخرية. فالإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسير عند هذه الآية وقف كلمة جميلة، قال الذي لا يخرج عن حد العدل، طالما أنك أنت قاعد في نوع من السخرية، في نوع من إيصال المعلومة، إيصال الرسالة، ما تخرجك عن العدل، يعني تظلم هذا الإنسان في الكلام، حينئذ لا يعتبر هذا الأمر من الاستهزاء والسخرية بالآخر. طيب متى تكون السخرية؟ إذا جينا يعني في ناس إسلاميين زي ما يقولوا متدينين، ناس غير متدينين، هذول قاعد يتريقوا في هؤلاء وهؤلاء قاعدين يشتموا في هؤلاء، إن جاء كان يقصدك أنت بالذات ما يقصد الدين، قال شوف والله هذا رسموك وحطوا لحية ومثلا ثوب قصير واحد شايله كذا مجموعة من الكتب، انظروا إلى هؤلاء ماذا يفعلون وحاطينه مثلا في مكان كذا هكذا تافه أو مقهى ضعيف، ما نجي نقول والله هذول كفروا بالشريعة وكفروا بالدين، استهزأوا بالسنة واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن بالتالي هم كفر فلموهم كلهم في سلة الكفر. هذا الاستهزاء ليس استهزاء كفريا إلا إذا قصدوا بعين الشريعة بالنطق، يعني قالوا لا نحن نستهزئ بالدين، نستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، نستهزئ بما دعا إليه من كتاب أو من سنة أو من سنن، حينئذ يسمى هذا استهزاء حقيقي، ولا نقلل الشأن، مو يلا يا جماعة خير افتحوا الباب، هذا يعتبر كبيرة وفي ظلم للناس، ولكن ليس مجانا أنك إيش تمشي الناس كلهم في سلك التكفير وتقول خلاص يلا كفرناهم ونستحل دماءهم ونسهل الأمور على أنفسنا. من ضمن القضايا التي يسهل فيها التكفير هذه الأيام قضية تحكيم عبر البرلمانات، الدساتير، مجالس التشريعية، يسمى مجالس تشريعية، يقول لك هذه مجالس كفرية، إما عندك شرع الله أو انتهينا. يا جماعة الخير الدستور الإسلام والدين والشريعة، أما الوسائل مجلس الآن تشريعي قاعدين نتناقش، في أمم من الناس في الشورى اجتمعوا فيه المسلم وغير المسلم والمسيحي والديانات على حسب البلدان وعلى حسب تقسيماتها وحسب تجمعاتها، فبدأوا يناقشوا بعض الأشياء. الأصل في الإسلام كليات الشريعة الإسلامية العقدية منها والأصول الشرعية ما نتناقش فيها، لكن لو كنا في مجلس وطرحت فنحن لابد أن نستجيب إلى الشريعة الإسلامية، فلا نأتي نقول كل من دخل وشارك في هذه المجالس أنت راضي أنك تناقش بعض الأمور أو أنت راضي أنك تناقش بعض الأحكام الشرعية، لو عرضت قلنا لهم هذه ثوابت الدين
وأما الوسائل الأخرى كيف نحكم وكيف نبين الأحكام وكيف نتعامل بها وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله إيش؟ كل عبارة عن طرق أو عن وسائل. فلا نعتبر هذه المجالس وإن كان فيها بعض المشكلات أو فيها بعض الفساد أن احنا قبلنا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه أيها الأخوة والأخوات جملة كذا من بعض المفاهيم، من بعض الأحكام، مثلها أيضا الولاء والبراء وتقسيماتها، مثلها الولاية وغيرها، في موضوعات كثيرة وملفات عدة. أنا حبيت أذكر نماذج حتى نبين للناس مش كل مسألة تعرض علينا نحكم عليها بالكفر وبالتالي نكفر أصحابها، لأنه في فرق كبير جدا بين الكفر وبين ناقل الكفر. يعني الإنسان ممكن يقول كلمة كفرية، وهذه للأسف كثيرة في الإنترنت اليوم، واحد ممكن يقول كلمة استهزأ بها أو قاعد يحلم أخونا في الله في الكتابة أو عبر تعبيرات غلط، التعبير هذا كفري بس لا يعني أنه صاحبه إيش كافر. زي ما كان أيام المأمون، المأمون كان يقول خلق القرآن، القرآن هو كلام الله، لكن وش قاعد يقول؟ يقول لا مخلوق، القرآن مخلوق ليس كلام الله، هذا الكلام كفري. ومع ذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويعتبره من المسلمين، لأنه يقول هذا الكلام كفري ولكن إيش صاحبه لا يكون كافرا. وكذلك شو ما تكلمنا عن السحر، والله حتى لو قال هذا الكلام الكفري، الكلام الكفر الصريح زي ما يقول الشافعي، أول شيء نستتيبه قل له توب إلى الله وحينئذ نحكم عليك إذا قلت هذا الكلام اللي هو ضد الدين صراحة. فيا أخوانا لا نستسهل ولا نبسط موضوع التكفير ونجعله مسألة مجانة لكل الناس، يجب أن نعرف الأحكام. أنا ما قاعد أقول هذه كل الأمور يعني عادية في الدين، قاعد أقول كبيرة وجريمة ويجب أن نحذر منها ونبين للناس حتى لا يبوء الإنسان بالمجتمع الكافر وعياذ بالله. لكن تسهيل التكفير وبعض الأشياء هكذا قلنا لسة طويلة اللي تزداد كل يوم بعد يوم ونجمعها على بعض البعض فتكون إهانة للناس أو حكم على المجتمع بالجاهلية والكفر، فتصير العزلة والعياذ بالله الغير مطلوبة. يجب أن نشارك الناس المجتمع المسلم ونصحح ونبين ونوجه حتى نمشي على الصراط المستقيم. الجاهل منهم نعلمه، والإنسان اللي ماشي على طريق خطأ نصوبه، أو أن يكون له الأحكام الثابتة في الشرعية، في الشريعة الإسلامية عن طريق القضاء المنصف. نسأل الله أن يصحح هذه المسيرة، مسيرة المسلمين في هذا الزمان، وأن يبصرنا بعيوبنا. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستقبلي قد مضيت
1: ومستقبلي قد مضيت. خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه أيادينا
2: مصطوبة بالأسد والحناء. هذه أغانينا.
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج

0: مع شيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال: متى سنرى أثر إعداد القادة وخاصة الشباب الفلسطيني؟ والسؤال يشير إلى الحمد لله الجهود الكثيرة التي عملتها فيما يتعلق بصناعة القادة من مؤلفات ومراكز وغيرها، فهو يسأل وهو محق أين الأثر، وبالذات فيما يتعلق بفلسطين، وخاصة الحمد لله كان لي دور كبير في إعداد الشباب الفلسطيني للقيادة. الإعداد القيادي له منهجياته وخطواته وفلسفاته، دعوني أحدثكم عنها. يسألني كثير من الناس عن مشاريعي حول صناعة القادة، والتي الحمد لله صار لها الآن من 2001 وأنا بدأت وما زلت مستمرة، ويسألون سؤال هم محقين فيه: أين آثار هذه الأعمال وصنع القادة والدورات والأكاديميات والمراكز لصنع القادة؟ وأنا ألفت 9 كتب في هذا الموضوع، فأين أثر كل هذا؟ وهذا سؤال حق. ثم يضيف له سؤال آخر وهو حق أيضا: ما دور هؤلاء القادة الذين نصنعهم في قضية فلسطين؟ أين دورهم؟ هذا السؤال المحق، معه ومن داخله عدم وعي بطريقة صنع القادة وكيفية صنع القادة. نحن عندما نصنع القادة عندنا منهجية واضحة جدا، تبدأ باستكشاف القادة، ثم بتربية القادة، ثم بتدريب هؤلاء القادة، ومعه مع هذه الخلطة زراعة القيم والمنهجية الإسلامية. هذه العملية هي ليست دورة تدريبية تتم وتنتهي، هي ليست أكاديمية تستمر 3 أسابيع 4 أسابيع وتنتهي، هو ليس مركز تدريب تدخل الدفعة فيه 2 و3 وتنتهي. صناعة القادة عملية مستمرة لا تتوقف، والذي يظن أنه وصل خلاص ما يحتاج شيء ثاني هذا واهم، لأن هذه المسألة تظل مع الإنسان ويظل يتعلم، وما زلنا نحن نتعلم، الذين نصنع القادة ما زلنا نحن نتعلم، والذي يتوقف عن التعلم مغرور أو كسول. الآن نرجع للسؤال وهو سؤال حق: طيب أين هم وأين آثارهم؟ نحن لا نعلن عن هذه المسألة وليس هذا هدفنا، لكن الحمد لله وأبشركم أن النتائج واضحة جدا، رأيناهم في كل المجالات، رأيتهم نتائج واضحة في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، في التكنولوجيا، وفي كل المجالات. وكثير من الشباب الذين صنعناهم قادة هم الذين هم قادة اليوم في قضية فلسطين. الذين شاركوا معنا في مراكز إعداد القادة هم من قادة الشباب في قضية فلسطين. أنا رأيتهم في فلسطين وهم يقودون مراكز قرآن ومراكز صناعة قادة ومراكز علمية وجامعات وإعلام وغيره، رأينا هذا كله بفضل الله عز وجل. ليس المطلوب أن نتفاخر بنتائجنا، وليس المطلوب أن نعطي قائمة كشف هذا وصل هنا هذا وصل هناك، لأن يعني هذا ليس هدفنا، هذا عند الله عز وجل. المهم أن الأثر يحدث، لكن أحب أن أؤكد لكم أنه لا يمكن أن تنهض أمة، لا يمكن إلا بعنصرين أساسيين: الفكر والقيادة. بدونهما لن تتغير أي أمة، لن تصنع أي حضارة، لن تنهض أي دولة. ف فالذي ينشر فكرا فقط أدى دور لكنه غير كافي، والذي يصنع قادة فقط أدى دورا لكنه أيضا غير كافي. تكامل الأمرين ينعكس في تغيير السلوك وتغيير التقدم وتغيير الفاعلية. هذه هي معادلات كل واحدة تحتها تفاصيل ومنهجيات، لكن بالتأكيد استمروا في صناعة القادة، لأن هذا عنصر رئيسي في تحويل المعادلات نحو النصر بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، اسم الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، يعلمه الصغير والكبير ويدركه القريب والبعيد، بل حتى الكفار قديما وحديثا يدركون أن الله عز وجل هو الخالق، أو أن لهذا الكون خالقا مبدعا سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن حديثي إليكم بحكم أننا من المؤمنين الذين عرفوا أن الله هو الخالق، سنعيش جانبا جديدا من اسم الله الخالق، ألا وهو الخلق إعجاز، ولكن الأكثر إعجازا من ذلك تسخير الخلق لك. الأكثر إعجازا أن كل هذا الخلق مسخر لك، كل شيء في هذا الوجود من أجلك، كل شيء في هذا الأمر الذي تشاهده في الكون الفسيح، في الذرة الصغيرة، في الأجرام السماوية، بل بلاش تروح بعيد، كل شيء حولك، السيارة التي تركبها الآن، الناس الذين حولك يمنة ويسرى، كل شيء حولك مسخر من أجلك أنت. السؤال البسيط، أنت ليش خلقت؟ أنت ليش جيت؟ أنت مسخر لمين؟ سادة الكرام، تعرف الفلسفة العميقة في العبودية إيش هي؟ العبودية الحقيقية أو العبادة الحقيقية عندما تتحرر من الانجذاب والتأثر بالأكوان، هذه العبودية. كل ما تحررت من جاذبية والاجتذاب إلى هذه الأكوان اللي سخرت لك، عندها تكون عبدا حرا طليقا نظيفا. نعم، إذن العبودية الحقيقية في التحرر، في الحرية. لكن أي حرية؟ ألا تجذبك الأشياء التي سخرت من أجلك. يا أخي، ربنا أكرمك وكرمك وسخر لك كل الأشياء هذه، تقوم أنت تسخن نفسك لها؟ تقوم تجعل نفسك عبد لهذه الأشياء التي حولك؟ هذا ليس من العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ركزوا معايا، في أحد العلماء بحث في كلمة لكم، لكم، لكم، لكم في القرآن، فاكتشف أنها تقريبا الكلمة هذه أكثر من 108 من المرات في القرآن الكريم. يا سادة الكرام، لو أن الإنسان راح مثلا لواحد من الناس كضيف، والرجل هذا المضيف يكلم دائما هذه المائدة من أجلك، وإحنا كل الكلام ذا سويناه إكراما لك، وأنت تستاهل هذا الأمر، وإحنا مقصرين معاك، المفروض يكون أكثر من كذا، فأنت تعيش كذا، في تحس كذا بأنه لك المكانة، لك المنزلة. لكن لو أن كنت واحد من الناس اللي دخلوا وسط هذه الزحمة، وسط هؤلاء الضيوف، وجلست وما حد يتكلم معك، الأمر يختلف. يا أخي الحبيب، أنت جئت للأرض ليس هكذا هامشا ووجدت هذه الأشياء لتعيش فيها، لا، ما وجدت هذه الأشياء لتعيش فيها وخلاص، هذه سخرت لك أنت من أجلك أنت. إذن أنت ضيف كريم، ضيف عزيز عند الكريم سبحانه وتعالى، وضيف معزز عند الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا التكريم كل شيء مسخر لك. الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

العبودية الحقيقية أنك تعيش في هذا الكون وتشعر أن كل شيء من أجلك، فماذا تفعل؟ تشكر وتؤمن. لأن هناك تسخيرين، التسخير الأول هو تسخير التعريف، والتسخير الثاني هو تسخير التكريم. فالله سخر لك الكون لتتعرف عليه من خلاله، هنا الإيمان، إنك تبدأ تبادر بالإيمان. وسخر لك الكون كذلك تسخير تكريم، فش تسوي؟ تقوم تشكر الله سبحانه وتعالى، عندها تكون دخلت في قائمة المؤمنين. يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم، انت أديت دورك لأنك عرفت السر من خلقك، وكل شيء مسخر من أجلك. طب انت ايش المطلوب منك؟ هذا هو السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا سلام، عندما يعرف الإنسان أنه مكرم وأن كل شيء من أجله مسخر، فيبدأ ويرفع راية: يا رب، كل شيء في هذا الوجود من أجلي، فسأكون أنا في هذا الوجود من أجل عبادتك ومن أجل طاعتك، لتكون الأرض مكانا صالحا للعيش فيه. عند ذلك تكون قد أديت المهمة المناط بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مدينة الخليل. مدينة خليل الرحمن سميت بهذا الاسم نسبة لنبي الله إبراهيم عليه السلام، والذي دفن فيها. في عهد صلاح الدين الأيوبي بنيت قبة المسجد الإبراهيمي، والذي يعد أبرز معالم المدينة، ويضم مقامات لأنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم. كما أنشئت تكية سيدنا إبراهيم لتقديم الطعام المجاني للعباد والزهاد والضيوف، ولا تزال هذه الخدمات تقدم منذ عهد صلاح الدين إلى يومنا هذا.

قديمة في الخليل، تعود معظم بيوتها إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ومنها حارة بني دار والقزازين والشيخ والأكراد وغيرها، وهي ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر حالياً.

تشتهر الخليل بزراعة العنب، كما تزرع التين واللوز والمشمش، وتشتهر أيضا بصناعة الخزف والخشب والزجاج الملون، وهذا جزء من تراث عمره مئات السنين في المدينة. ومن معالمها بركة السلطان ومتحف الخليل وكنيسة المسكوبية، وتسمى بكنيسة دير الإرسالية الروسية، وتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة. تقع مدينة الخليل على بعد 35 كيلومترا جنوب القدس، وكان لأهل الخليل علاقات خاصة دائما مع أهل القدس، حتى أن كثيرا منهم انتقل للعيش في المدينة المقدسة. شارك أبناء الخليل في جميع الثورات التي قامت ضد الانتداب البريطاني، وأهمها ثورة البراق عام 1929، وعلى إثرها أعدم ابن الخليل عطا الزير أوائل الثلاثينيات. استمرت الخليل تقارع الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني بعد احتلالها عام 67، حيث كانت الخليل المدينة الفلسطينية الوحيدة التي استوطن الصهاينة في قلبها، وليس فقط حولها، في واحدة من أبشع صور الاستيطان الإرهابي المسلح. وفي شهر رمضان عام 1994 قتل صهيوني حوالي 30 فلسطينيا من أهل الخليل داخل الحرم الإبراهيمي فيما عرف بمجزرة الحرم الإبراهيمي. بعدها قسم الاحتلال الصهيوني الحرم ومنع وبشكل متكرر إقامة الأذان فيه، ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخله. تعيش الخليل تحت إرهاب الاحتلال ونير الاستيطان، لكنها تبقى أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان، مقاومة تناضل من أجل الحرية والكرامة وصناعة الإنسان الفلسطيني المعتمد على نفسه اقتصاديا واجتماعيا، ولا يعرف اليأس ولا الخنوع.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله،
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الكلمة المباركة، أسأل الله أن يجعل فيها التوفيق والقبول. تكلمنا في حلقات سابقة عن مسألة وهي الإخلاص، وأنه أصل أصيل في قبول العمل. في هذه اللقاء أو في هذا اللقاء نتكلم عن الأمر الثاني، كيف يقبل عملي؟ هما شرطان، الإخلاص، والثاني ركز معي، ركز معي، هو المتابعة. المتابعة أيها الأحبة، إيش مفهوم المتابعة؟ كيف يكون متابعين؟ متابع لمن؟ متابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عملك ينظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم اعمل، ما عمل لا تعمل. أنا أتكلم عن أمور الدين، أمور الدنيا مفتوحة، أما أمور الدين لن يقبل الله عمل إلا أن يكون على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا لا يقوم إلا على المتابعة، لهذا كان أول الأمور التي ركز القرآن عليها لرسول الله ومن معه موضوع المتابعة. لهذا قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. لاحظ الكلمة، فاستقم كما أمرت، وش معناها؟ يعني كما أمرك الله استقم، لا تزيد. ولهذا قال في تكملة الآية قال: ولا تطغوا، طغيان مجاوزة الحد. فإذا سرت على غير ما أمرت فإنك في هذا تكون إيش؟ تجاوزت حدك، هذا طغيان. لا تظن أن الأمر فيه إيش؟ فيه كثرة عمل، الله ما يريد منك الكثرة، وإنما يريد منك المتابعة. الكأس أيها الأحبة قد امتلأ، الكأس قد امتلأ، لا يقبل الزيادة. الشريعة كملت، فإذا جئت تزيد عليها لن يقبل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل، والذي كمل لا يقبل الزيادة. فتنبهوا أيها الأحبة، موضوع المتابعة أمر عظيم. يظن الإنسان أنه يفعل من الخيرات الكثير، ولكنه إيش؟ يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له إيش؟ الله سبحانه وتعالى ما يقبل هذا العمل. لماذا؟ لأنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذا قصة عجيبة جميلة جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم نجعلها في لقاء آخر؟ كونوا معنا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، من الأذكار القرآنية التي علمنا ربنا وفيها قصص ومسارات حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما وقعت الهزيمة قيل له: أتت شائعة أن كفار قريش أجلبوا بخيلهم ورجلهم وعادوا مرة ثانية؟ فقال هو أصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله القصة والموقف والشاهد وأثنى سبحانه وتعالى، قال: الذين قال لهم الناس، هذا كل حجاج بن علاط معه يرسلوا كفار قريش، إن الناس عن كفار قريش جمعوا لكم فاخشوهم، قال عن الصحابة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضوان الله عليهم، فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ما قالوا هذه الكلمة بإيقان وحضور قلب وصدق وإخلاص، قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فوعد الله أن من قال حسبنا الله ونعم الوكيل وصدق فيها أنه ينقلب ويعود من كل كارثة وكل أزمة بنعمة وبفضل وبخير ويحميه الله. شوف، من أعظم الدروع الواقع حسبنا الله ونعم الوكيل، أكثر منها حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم. لأن ورد في السير وفي التفاسير أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلما إلى الله فنعم. فلما ألقي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله بردا وسلاما. فمن أعظم الأذكار لا تنسى يكون لك ورد فيها، ويكون لك إذا سمعت أمر يشغلك أو يزعجك أو سمعت خبر وطاري أو نبأ استنفر قواك وصدع بك وأدهشك وأذهلك، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقعد قلبك على كراسيه وقل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله يحميك ويمنعك، لكن تقولها بصدق وانت صادق فيما قلت، يعني اكفيني الله وهو حسبي ونعم الوكيل، هو توكل يعني تولى أمري، وكلت أمري له وفوضت أمري عليه، وهو ثقتي سبحانه وتعالى وأنا معتمد عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد وسنته ثابتة، مثلما كفى إبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد سيكفي، قال: فانقلبوا بنعمة من الله، سبحان الله، بنعمة النصر ونعمة الاستقرار ونعمة الأمن وفضل، زادهم الله من الأجر والمثوبة لم يمسسهم سوء. ما حصل ذاك الموعد وتلك الأراجيف وذاك تلك الشائعة المغرضة، ما حصل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لأنهم لبوا طلب الله ولجأوا إليه وطلبوا العون منه وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فدائما قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشر فإن الله سوف يحميك ويرعاك ويتولاك. ودائما نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها من أقوى السلاح، وهي من الدروع الحصينة الضافية القوية المانعة بحول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: التوحيد. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. تلاوة قرآن.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر

إنها صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
0: 105.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 105.5 ميجاهرتز
0: أف أم.
1: 103.5 ميجاهرتز أف أم.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز عبر الأثير.
1: تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الكريم كلام الله وهو مدرسة المسلمين وهداية الله تعالى للناس أجمعين، عليه تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أميا لم يدخل مدرسة ولم يكن في مكة مدرسة، كانت مدرسة محمد بن عبد الله ومدرسة المسلمين لها منهاج واحد ومادة واحدة، هي مادة الروح والجسد، مادة تتعلم فيها كيف تعيش في الدنيا وتؤهل نفسك للآخرة. هذه المدرسة منهاجها القرآن ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المنهاج هو خالق الوجود والإنسان. خالق الوجود والإنسان أراد أن يسعد البشرية فبعث الرسل وأنزل في ختام الكتب كتاب الله. هذا القرآن يخبركم بأمور ما كانت تخطر بالبال أبدا، أمور ما تخطر في بال الإنسان. هل تصدقون بأن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة؟ الإنسان يشهد على نفسه، ومن أين لك هذه المعرفة لولا أن الله أعلمك؟ يشهد عليك سمعك وبصرك، ويشهد عليك جلدك وبشرك، كل هذا يشهد عليك يوم القيامة. فمن أين لك أن تسر وأنت تشهد على نفسك؟ لأنك قد فعلت وفعلت، وأنك قد ارتكبت ما ارتكبت وخالفت أمر الله تعالى. فهل يؤخذ للإنسان أن يشهد على نفسه شهادة ترديه إلى النار؟ إنها قدرة الله تعالى التي تنطق الإنسان، تنطق سمعه وبصره وجسده. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون من أجل أن يدخلوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شفت الشاهد؟ من أين نأتي بالشاهد؟ الشاهد من عينك تشهد عليه، أذنك تشهد عليه، عينك تشهد لأنها كانت ترى آيات الله فلا تؤمن بالله، وأذنك تخبر بأنها كانت تسمع كلام الله فلا تذعن لأمر الله تعالى، وجلدك وجسدك الذي خلقه الله تعالى، هذا الكيان الذي خلق ليسجد لله أبى السجود لله يشهد عليه. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قال وين الصحبة؟ أين الأخوة؟ صحبة عمر كامل نحن سوا، أين السمع؟ وين الصحبة؟ فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إنه أمر الله أرادنا أن ننطق فنطقنا. فأين المفر إذن؟ أين المفر؟ لو فعلت معصية في جوف بيتك أو تحت الأرض أو في السماء، فهل تستطيع أن تختبئ عن سمعك وبصرك وجلدك؟ اختبئ حيثما تشاء، إنها تربية القرآن لنا أن يعلموا بأنكم لستم بغائبين عن الله، شاهدكم معكم ومنكم وفيكم، إضافة وعلاوة على شهادة الشهود في الدنيا وشهادة الأنبياء وشهادة الأرض التي تسيرون عليها وشهادة جيرانكم وإخوانكم وأهل جيلكم كلهم يشهدون، فالشهود كثر والله خير الشاهدين. لا يحتاج الله إلى أن يشهد أحد علينا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما هذه المدرسة العظيمة التي تعلمك أن تراقب نفسك وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مدرسة القرآن. هل تجدون أبا يستطيع أن يعطي هذه المعلومات لولده؟ هل يستطيع معلم في الدنيا أن يخبرك بأن عينك سمعك وبصرك وكيانك سيشهد عليك؟ هذه مدرسة القرآن، هذه ميزتها. فعلى الآباء أن يتربوا في هذه المدرسة، وعلى الأبناء كذلك أن يأخذوا دروسهم من المدرسة التي تخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عين الوحي الإلهي. واصطنعتك لنفسي، الله صنع الأنبياء لنفسه ليحملوا رسالته إلى خلقه، ونحن مكلفون أن نحمل الرسالة باعتبارنا ورثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نحن الوارثون بعد رسول الله، وإلينا ألقيت أو علينا ألقيت الأمانة وآلت إلينا مسؤولية الدعوة إلى الله عبر كل شعوب الأرض. فإن كان سيشهد غدا علينا سمعنا وأبصارنا وجلودنا وجيراننا والكافرون الذين لم يسمعوا منا كلمة تبلغهم رسالة الله، فكيف سيكون حالنا؟ فعلى كل مسلم أن يعلم بأنه مراقب بالليل وبالنهار، وأنه مسؤول عن كل عمل، سواء كان هذا العمل عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل السمع أو البصر أو عمل اليد أو القدم، كل هذا منضبط. هذه مدرسة القرآن التي تقول لك عندما تريد أن تتحرك تحرك بقصد أن يرضى الله، واقصد في مشي، لا تجعل لك مشيا غافلا. عندما تتحرك في الحياة اقصد رضوان الله تعالى، واسعى إلى تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. هكذا بدأ لقمان ولده وانتهى بموعظته: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى الوصية بالوالدين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة. هذه مدرسة لم تترك جانبا من جوانب الإنسان ولا ناحية من نواحي حياته في شبابه أو كهولته أو شيخوخته، في إقامته أو سفره، في تجارته أو كسبه، إلا وعلى المسلم أن يكون منضبطا بالمنهاج الإلهي. تبيع ولا تغش، تبيع حلالا ولا تبيع حرام، تكسب حلالا ولا تكسب حرام، تقول والكلمة أنت مسؤول عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذا الأساس تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى صحابته الكرام على نفس المنهاج. لذلك قال الله تعالى لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم هو محروم المسلم الذي لا يعرف القرآن، كم هو محروم المسلم الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يفهم مقاصد القرآن ولا يستفيد من هذا الكتاب الذي مضى على نزوله أكثر من 14 قرن من الزمن. وهناك ناس لم يخرجوا من الأمية إلى اليوم. الأمية أن لا تعرف الله، الأمية أن لا تعرف أمر الله، والأمية ألا تعرف ما هي واجباتك حيال الله وحيال عباد الله. هذه الأمية التي أخرج الله رسوله منها، أخرج الله رسوله من أمياته وأخرج أمته من أمياته بهذا القرآن. ولو تعلم الناس كل علوم الدنيا وحادوا أكبر الشهادات الدنيوية ولم يحوزوا شهادة الله تعالى لهم بالإيمان وبفهم هذا القرآن وتدبر آياته فإنهم أميون، لأن الأمية هي الجهل بالحقائق الكبرى، وأكبر الحقائق معرفة الله تعالى الذي هو مصدر الخلق والوجود، وهو الممتن على هذا الوجود وعلى الإنسان بالهداية. هذه الأمية الكبرى التي لا يزال يعيشها إلى اليوم كثير من المسلمين، فضلاً عن العالم الذي لم يؤمن بعد بالقرآن. ومحمد أرسل رحمة للعالمين، ورسالته إلى الآن لم تصل إلى العالم. من أجل هذا لا بد من قراءة هذا القرآن وتدبره وفهمه والعمل به وبحث ونشره والدعوة إليه في العالم كله. وهنا تعرفون كم هي مسؤولية المسلمين كبيرة، وكم هو السؤال عظيم عند الله يوم يسألنا الله تعالى: هل أبلغتم عبادي رسالتي بعد ما أتيتكم هداكم الله، فلماذا لم تدعوا الناس إلى هدايتي إلى هذا الهدى؟ الرسالة في الأخوان هي التي أوجدتنا اليوم وأوجدت المسلمين من قبل، وميزتنا عن الأمم الأخرى بمعرفة الله، في حين أن أمم كثيرة محرومة أحيانا في بلادنا وأحيانا خارج بلادنا، حتى في بيوتنا الناس محرومون لا يعرفون كلام الله. والإنسان تأتيه رسالة من ولده فيقرأها مرارا حتى يعرف ماذا يريد ولده. هل قرأنا رسالة الله لنعرف ماذا يريد ربنا، ماذا يريد خالقنا؟ وكم تكلف قراءة القرآن؟ قليل. يعني يجب أن أولاد 5 سنوات، 10 سنوات يحفظون القرآن كاملا. أولاد 5 سنوات، أنا عارف أولاد 5 سنوات 6 سنوات حفظوا القرآن كله، ويحتاجون إلى عندما يكبرون أن يتدبروا هذا القرآن. الصغير لا يفهم كل ما حفظ القرآن، لكن إذا كبر الصغير عرف كلام الله تعالى. فإذا انتبه كل منا على قراءة القرآن، فإن لم يستطع أن يحفظه مستظهرا إياه فليحفظ أحكامه وأوامر الله تعالى فيه. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. من كانت ذاكرته لا تستطيع حفظ القرآن فليحفظ عقله أوامر الله، وليتقي بقلبه سوء العذاب وسوء العاقبة يوم القيامة. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تركنا حفظه ساءت أخلاقنا، ساءت ظنوننا، ساءت علاقاتنا بأهلنا وعلاقاتنا بجيراننا وعلاقاتنا بالبشرية. أصبحنا في ريبة من كل أمر، ولو عرفت القرآن لسعدت البشرية بنا. لو عرفنا القرآن وعشنا القرآن لكانت البشرية تسجد عند أقدامنا شكرا لله الذي عرفها بنا، شكرا لله الذي عرفها بهذه الوجوه المؤمنة، بهذه البشرية الطاهرة، لأننا سنكون سببا لهداية الناس عندما نكون مهتدين بحق وصادقين مع الآخرين كما نصدق مع رب العالمين. البشرية محتاجة لمثل عن الإسلام، فكن أنت المثل ولأكن أنا المثل، ليكن كل مسلم مثلا حيا للقرآن. عند ذلك يراك أبوك ملكا، وتراك أمك ملكا طاهرا، ويراك الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيم مثله، عطوف مثله، جواد كريم، مجاهد شجاع معطاء. هذا هو الإسلام، وهذا لما يصنعه القرآن. فقد كان عليه الصلاة والسلام رحمة الله للبشرية وأسوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن يطهر قلبك من الحسد، من الشك، من الحقد، من الريبة، من سوء الظن، فتصبح قلبك طاهرا. وقد طلب نوح من ربه هذا القلب الطاهر، فقال لله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم الأخ بشكل أخيه، والمسلم بشكل المسلم، وبيحشد وبيكره، والمسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. هذه الأخلاق قرآنية ونبوية. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مصدقين للقرآن في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا، حتى نكون من طلاب مدرسة القرآن الكريم، من طلاب الوحي الإلهي، من طلاب تخرجوا في مدرسة رسول الله على السنة النبوية المطهرة، حتى يرانا الناس فيصدقوا كلام الله بوجوهنا، ويرون آثار الهداية في أعمالنا، في أخلاقنا، في لقائنا معهم. عند ذلك تسبح البشرية ربها أنه أنزل قرآنا أصلح به الخلق، أصلح به الإنسان، أصلح به الوالد والولد، أصلح به الدولة، أصلح به إدارة البلاد والعباد، وأصلح الله تعالى به حياتهم كلها. أسألك اللهم أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وتجعل الموت راحة من كل شر. اللهم آمين. آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله، تفضل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة، وهذا البرنامج قسمناه إلى 5 محاور رئيسة. نحن الآن في المحور الثالث، علاقات أسرية، وفيها عدد من الحلقات. هذه الحلقة موضوعها الاجتماع الأسري، تتضح نعمة الأسرة باجتماعها بجلسات أفرادها. الأسرة ساحة للعلاقات والتواصل والتبادل الوجداني بين أفراد هذه الأسرة، هي المحيط الأساسي الذي تنمو حقيقة وتطور فيه شخصية أفراد هذه الأسرة، يتأثر بالتفاعل المتبادل بين هذه الأسرة وأفرادها. يقول أحدهم، وانتبه لهذا الكلام جيدا، يقول: رغم تزاحم الأعمال البرامج في حياتي، إلا أني كنت دائما أحرص على الجلوس مع زوجتي مع أولادي، وبالأخص عند وجبتي الغداء والعشاء. يقول: أفعل ذلك ليس لقناعتي بأهمية الارتباط الأسري فقط، ولا من أجل يعني أثره الرائع الذي ألمسه على أفراد الأسرة جميعا، بل من أجل نفسي أيضا. فأنا أشعر بعد كل جلسة بسعادة غامرة تبعث حيوية ونشاط عجيب في نفسي. يقول: أظل طوال اليوم أتذوق أثر هذا الاجتماع، اجتماع أسرتنا الصغيرة، تجاذب أطراف الحديث بين أفرادها، مشاكسات الصغار، قفشاتهم، ضحكاتهم، بل حتى الصرخات، إلى آخر كلمات الجميلة. والله يا إخوة، كل إنسان مفتقر إلى حمى هذه الأسرة وهذا التماسك وعطف هذه الأسرة وحنانها في جميع مراحل عمره، طفل، شاب، رجل، كهل، هو لا يجد أنسه وسعادته في غير هذه الأسرة مهما قلنا، بل لا ترضى فطرته بديلا عن هذه الأسرة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. مع الأسف اليوم أثرت المتغيرات الحديثة على كثير من البيوتات، حتى أصبح بعض هذه البيوت ما أشبه ما يسمى بالفندق، يعني فنادق، ما يسمى ربما البيت الفندقي. لا يلتقي أفراد الأسرة إلا في الممرات، صباح الخير مساء الخير، هذا داخل وهذا خارج، وسلام وابتسام وربما مجاملات، وأفراد الأسرة ربما لا يعني يتجالسون فضلا على أن يتحاورون، وأن اجتمعوا كل واحد انشغل بجهازه وبجواله، فهم كالقريب البعيد كما يقال. الاجتماع الأسري له دور أساسي في تدعيم أواصر العلاقة، التماسك، الترابط بين أفرادها. 2، تنمية شعوره بالانتماء لدى أفراد أسرته ودعم ثقته بنفسه. 3، إنشئ اكتساب الفرد الخبرات اللازمة له في الحياة، المشاركة التفاعلية مع غيره، مع أعضاء المجتمع. أيضا 4، تعليمه كيفية إدارة حوار بناء وهادف، وتعلمه فن الإصغاء واحترام الآخر. 5، خلق جو من الأمن النفسي والسلام الروحي والشعور بالسعادة. 6، تهيئة جو من الحب والوئام يتحاورون فيه بحرية وعفوية. أيضا 7، قد يعني يعرضون مشاكلهم والحلول المناسبة لهم بأسلوب سهل دون تكلف أو هيبة. من خلال التجربة والخبرة المجتمعية أستطيع القول أنه لا يقدر يعني هذا الاجتماع إلا من عرف قدره وأحب أسرته. لذا ستجد من لا يقدر هذا الاجتماع الأسري ولا يعطي حقيقة قدره، يتشاغل عنه بأي عارض، أي مؤثر ليس من أولوياته في جدول أعماله، بل ربما يراه أمر ثانوي، وذلك لضعف علاقته هو الوجدانية مع أسرته، ما فيه علاقة حب ووئام بين الأسرة. هذا الاجتماع له ثمرات، له فوائد وثمرات عظيمة، ربما أشرت لبعضها يعني في بعض الحلقات الماضية، لكن خذوا من الثمرات: تعمل على توجيه وإرشاد الأبناء، الاجتماع يتم بهدوء، معرفة مشاكل الأبناء التي يعانون منها، فهم نفسياتهم، إشباع عواطفهم بإشعارهم بالرحمة، بالرقة، بالحنان، بالاطمئنان. الأولاد كتلة غضة يعني من الفكر والعواطف، كل من هذه العناصر محتاج للعناية والتوجيه. أيضا الاجتماع يظهر الاحترام والتقدير بين أفراد الأسرة. تروي أم المؤمنين عائشة أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها فاستقبلها وأجلسها في مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قامت إليه، يعني الجزاء من جنس العمل، قبلها، أجلسها في مكانه، ثم هي تفعل هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض هذا الأمر بكلام: يا فاطمة أنا أبوك ومهم تحترميني أو تقدريني أو البر، لا، إنما كان بالفعل بالعمل، يقوم إليها فيستقبلها فيقبلها ثم يجلسها مكانه، فكان الجزاء من جنس العمل، كانت تفعل فاطمة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معها. إنها عظمة هذا الدين، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان،
يا أبا يا أمهات بالاجتماع يتدرب الأبناء والبنات على الحوار على أساليبه، يتيح لأفراد الأسرة فرصة المناقشة والتحاور الاستدلال الاستنتاج. الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، تعرفون قصته كلكم، وجرى حوار جميل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاح له هذا الحوار وناقشه مبينا قبح ما يريد، وجعله يستنتج بنفسه الحكم ويقتنع به. أيضا الاجتماع يا أخي يزرع الثقة، يحمل المسؤولية. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأساليب التربوية أن يخرج جيل من شباب الصحابة ومن صغار الصحابة، والله وأنا أقرأ في ذلك الجيل جيل فريد عجيب. استطاع النبي أن يجعله جيل قيادي ريادي، كان أكثر من كان بين ظهراني النبي عليه الصلاة والسلام صغار الصحابة 10-20 سنة، قليل من كان 40-60 سنة، وأحدث شيء عجب في تربيته عليه الصلاة والسلام بمثل هذه اللقاءات والاجتماعات وتحميل المسؤوليات. بعث أسامة بن زيد إلى الشام على رأس الجيش قائد ولم يتجاوز عمره 17 عاما. أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة سفير وعمره ما تجاوز 16 سنة. كلف عمرو بن سلمة يؤم قومه بالصلاة وعمره 7 سنوات. والأمثلة والله كثيرة جدا، حتى ندرك أنه تحميل المسؤوليات والاجتماعات واللقاءات تنمي الشخصية، تعرف الآباء طريقة تفكير الأبناء، العلاقة الإيجابية بين الوالدين والأولاد. هذه كل الاجتماعات الأسرية تعطيك تصور عن أولادك، طريقة تفكير الأولاد. وجد أن 68% من الأولاد يرون أن طريقة تفكير تختلف عن طريقة تفكير آبائهم، في حين 50% من الآباء يرى أن طريقة تفكيرهم تختلف عن طريقة تفكير أولادهم. وكيف يتحاور الأبناء؟ لعل أهم وأعظم فائدة من

كل رمضان ليرينا كيف يمكن أن تكون الحياة الأسرية إذا خلت من المنغصات وصفت من المكدرات. كان هذا الاجتماع على طاعة الله وعلى عبادة الله الدرس الرمضاني على مائدة الإفطار يقول أن هذه الأجواء الإيمانية يعني يحملها لنا هذا الشهر سرعان ما توحد القلوب، تطهر النفوس، تقوي وشائج الترابط العائلي. لماذا لا نشجع أولادنا وأهلنا على هذه التجربة المتكررة يوميا طوال شهر رمضان؟ طيب في غير رمضان فرصة يا إخوان تكرير مثل هذه الجلسات، إما على وجبات الثلاث اليومية أو على إفطار نفل صيام خميس أو اثنين تجتمع فيه الأسرة، يحل محل الجفاء الود والقرب، محل البعد، يتحقق الوئام، يتم التواصل. كيف تفعل الاجتماع الأسري حتى تكون الاجتماعات ناجحة؟ في حقيقة بعض الأشياء وبعض النقاط السريعة يعني اللي تحقق مثل هذا النتاج. أولا واحد، يعمل الوالدان والأبناء على التخطيط المسبق لاجتماع أسبوعي يحدد الزمان والمكان المناسبين لعقده، ومهم الحرص على مراعاة وقت الفراغ المناسب لكل أفراد الأسرة. ثانيا، إعداد جدول لبرنامج هذا اللقاء يتضمن القضايا والأمور التي سيتم مناقشتها وطرح الآراء بأسلوب بسيط وسهل. ثالثا، الحرص في بداية كل اجتماع على استعمال عبارات المدح والثناء والتشجيع لكل أفراد الأسرة. من المهم أن ينجح الأولاد هذا الاجتماع، تفاعلهم، عرض أفكارهم، هم المعنيون بالأمر. أيضا مهم أن يكون في الاجتماع فقرات مرحة، ابتسامة، تسلية، لا تنتقد أي مشاركة مهما كانت ربما تجرح مشاعر أحد الأبناء دون أن تشعر، بل عامل كل شخص بحسب ما طرح بأسلوب الهادي والجميل، لا لأسلوب إلقاء المحاضرات والأوامر أثناء ذلك الاجتماع الأسري. لا نمل مهما تخلى الاجتماع من انقطاعات ولو طالت، حتى لو بعدت المدة، فهي تحتاج إلى جهد وصبر وسعة صدر. وختاما أطالب والله بدءا بنفسي وأنادي، بل أرجو والله من كل أفراد الأسرة فردا فردا وخاصة الأبوين أن يكون لهم اجتماع أسبوعي يتواصل جميع بأهمية وضرورة إنجاحه، وأن لا يكون هو سبب، أي أنت يا فلان أو علان، سبب في إفشال ذلك الاجتماع أو تفريق أسرته من الناس من هم مفاتيح للخير. كن أنت مفتاحا لأسرتك. أسأل الله تعالى أن يبارك بالجميع وأن يسعدنا وإياكم إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي وسط حصار الأحزاب 10,000 مقاتل اللي دام أكتر من شهر على المدينة، يدور 5 فرسان من فرسان المشركين على حتة بيغفل عنها المسلمين من الخندق ويعبروا منها، ويعدي من الخندق 5 منهم عكرمة بن أبي جهل وبعض المشركين، ومنهم مقاتل اسمه عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان راجل كبير جدا في السن، كان مقاتل شرس جدا ومعروف جدا ان ما فيش حد بيقف قدامه. فعبر وقام قايل بيت شعر: ولقد بححت من النداء على جمعهم، هل من مبارز؟ يعني صوت اتنبح، ما فيش راجل يطلع لي. فقال سيدنا علي بن ابي طالب: يا رسول الله دعني اقوم له. فقال النبي: قم. لكن اداله سيفه واداله العمامه بتاعته ودعاله. فقام علي بن أبي طالب كما في رواية السيرة، فاختلف بالسيوف لغاية ما سقطوا هما الاثنين، وقعوا في الخندق وعلى الغبار. وفي وسط علو الغبار والمسلمين خايفين على سيدنا علي، لأن عمرو بن عبد ود ده شرس جدا، سمعوا تكبير علي الله أكبر، فعرفوا إن هو قتل عمرو بن ود، وطلع سيدنا علي فعلا وربنا نجاه. لكن من المشاهد الصعبة اللي كانت موجودة مشهد إصابة سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ، السيدة عائشة بتقول سمعت أمه وهي بتقول له يلا بسرعة عشان النبي محتاجك، فلبس الدرع بتاعه، ولبس درع غير سابغة. الدرع سديري كده حديد بيتلبس، سيبدو أنه كان لابس السديري ده، وما كانش السديري ده يعني كان في حتة واسعة، فكأن كان في جزء من جسمه باين يعني. قالت فخشيت عليه، السيدة عائشة شافته كده فخافت عليه ألا يصيبه من ضرب النبل اللي بيترمي، وده اللي حصل. وسط ما سيدنا سعد واقف بيدافع عن الخندق، اللي بيرمي طوبة واللي بيرمي رمح من الناحية التانية واللي بيرمي سهم على المسلمين، جاءه سهم فأصاب أكحله عرق، ولكن بيعمل نزيف في الدراع. ففضل ينزف سيدنا سعد بن معاذ، حاولوا يعالجوه والنزيف كان شديد جداً، فأخذوه بوصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لخيمة السيدة رفيدة، وكانت طبيبة أو ممرضة بتمرض الجرحى. وكان سيدنا النبي يعدي عليه الصبح والليل: كيف أصبحت يا سعد؟ كيف أمسيت يا سعد؟ وسيدنا سعد بن معاذ كان بيدعي، كان يقول: اللهم إن كنت أبقيت من أمر قريش شيئا فأبقني، لو لسه الحرب ما انتهتش أبقني، وإن كنت قضيت على قريش فاللهم الشهادة، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا رب ما تاخدنيش شهيد عندك إلا لما شوف إيه اللي هيحصل مع اللي خانونا بني قريظة. ويزداد على سيدنا سعد بن معاذ النزيف، وكل يوم يعدي النبي يطمن عليه وتسير المعركة. ويحصل موقف في شيء من البساطة والجمال، ويبين لك قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. إن في يوم من الأيام فضل الهجوم بالسهام والحراب والحجارة من وراء الخندق على المسلمين طول اليوم، وكانت الحرب بتنتهي لما الشمس بتغرب، لأن لو ما فيش قمر مكتمل محدش يبقى شايف حاجة في الصحراء السوداء يعني الليل المظلم. فسيدنا عمر بن الخطاب صلى العصر قبل المغرب بدقائق، وجيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب يقول له: يا رسول الله لعن الله المشركين والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فما صليتها. سيدنا النبي فاتته في الحرب صلاة العصر. ليه؟ لأنه بيحارب، مش عارف يود ظهره يجي فيه سهم قاتل أو حرب قاتلة. وبعدين هو أصلا إحنا عشر الجيش، فلو سبت مكان يتفتح ثغر في الجيش، إحنا أصلا عددنا قليل جدا، وأنا واقف جنب أصحابي كتفنا في كتف بعض بنحمي المدينة. ففضلوا يحاربوا النبي، يمكن سيدنا عمر المكان اللي فيه قدر أنه يعرف يصلي العصر في دقائق، النبي ملحقش. لكن خدت بالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها، بمنتهى الوضوح الصدق. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحياة اللي ممكن يحصل فيها أزمة تخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفوت فرض في وسط الحرب، عشان يعلم المسلمين يحصل يعني هيعمل إيه لو حصل حاجة زي كده. فقال سيدنا عمر: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ، فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. أنا بنبهر بالبساطة اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نتعامل بيها. سيدنا عمر صلى العصر قبل المغرب بدقائق، ودي مش عادتهم، ده بيصلوا أول ما يسمعوا الأذان. فرايح يقول: يا رسول الله شفت، لعن الله المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، بيدعي عليهم، بيحاربوه، عايزين يموتوهم، مش قادر يمسك نفسه، وكمان في وسط الحرب مش عارف أقول يا رب، مش عارف أصلي، لو اديت ظهري هتضرب بسهم، ده على بعد 3-4 متر مننا، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. أي حد ممكن كان يبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص روح صلي، وهو نفسه ما صلاش. النبي كان في حتة القتال فيها مشتد جدا لدرجة أن المغرب أدن، غربت الشمس وما صلاش العصر. أيوة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لرب البيت وربة المنزل والشاب الصغير والجد، وقدوة للمقاتل اللي في أرض المعركة اللي مش عارف يعمل كده، لأنه لو التفت هيتقتل، فممكن تعدي عليه الصلوات غصبا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها. يا نهار أبيض، بساطة ووضوح، وبيربينا أن احنا ما ندعيش. أنا واحد بيقول أنا فوت الفرض ده، بدل ما أقول له استغفر الله العظيم أنا ما صليتش أصلا، يلا قوم صلي بقى وربنا يسامحك. الدعاء الصادق بيشارك: أما أنا فوالله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى، طب نصلي المغرب ولا العصر الأول؟ فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. وضوح رهيب. النور التاني اللي في قصة الخندق لما تصاب سيدنا سعد بن معاذ، مين اللي حافظ له على حياته؟ امرأة، ستنا رفيدة. الكلام ده حقيقة يا جماعة، مش كلام بنطيب بيه خواطر النساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حياته في كل موقف هتلاقي امرأة بتحارب، مرة بتساعد، مرة بتربي، مرة بتنصح، مرة بتحتوي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. بيستشيرها أعمل إيه أم سلمة في صلح الحديبية؟ بص، عشان بس كل ما تهجم بس فكرة كده الستات ملهاش دور في السيرة ولا الإسلام جاي على الستات، ده كلام سطحي يا جماعة، سطحي، لأن الواقع بيقول إن حتى في الحرب الضروس دي اللي كانت سبب بإذن الله، طبعا كل حاجة بتاعت ربنا، الممرضة أو الطبيبة اللي كانت شايلة الجيش ستنا رفايدة، لو ما تعرفش اسمها اقرأ قصتها، كلها أنوار ودعم لمسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. راضين بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 27 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. لن تستقيم أمورنا حتى نرى الدين في محلنا التجارية كما نراه في مساجدنا، حتى تنعكس صلاتنا في معاملاتنا المالية. أما أن يكون هناك ازدواجية في المرء في المسجد يأخذ 100% لكن في المحل التجاري 0%، فهذا المسلم معه فصام. وهناك فرق كبير بين أن تحب الدين وبين أن تتمثل أمر الدين. عنوان خطبة اليوم اضطراب الهوية. للمسلم أيها الإخوة هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس وانتهاءا بأخطر قضية على هذه الأرض، توحيد الله تعالى. للمسلم هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس وانتهاءا بأخطر قضية على الأرض، توحيد الله تعالى. مرورا بعلاقاته الأسرية ومعاملاته المالية ومرافعاته القضائية. عندما تغيب شخصية المسلم وهويته من مفاصل حياته فهذا خطأ وخطر، مطلوب أن نصححه وأن نتداركه. ولله در محمد إقبال عندما أنشد: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كل من أهمل ذاتيته هويته، كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يتلو القرآن، وفي القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يعلنها مدوية في كل صباح ومساء: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من طريف ما جاء أيها الإخوة في كتب الأدب اعتزاز بنت البادية بعيشة البادية وتفضيلها على رفاه الحاضرة. امرأة بنت في البادية كانت تعتز بهويتها في البادية وتفضلها على كل رفاه الحاضرة. ذكروا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة من البادية تدعى ميسون بنت بحدل، وحين أقدمها إلى الشام أسكنها في قصر منيف، وأخدمها جواري عدة، وألبسها الحرير والديباج والشفوف. رغم هذا كانت تحن إلى البادية حنين الرضيع أو المرضع لرضيعها، وتتشوق إليها بشعر مؤثر. حدث في يوم من الأيام أن مر معاوية بها وهي تنشد أبياتا تقول فيها: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي قرب أهلي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا وما أبهاه من وطن شريف. تقول كتب الأدب أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع أبياتها طلقها وأعادها إلى أهلها، وقال لها بعد الطلاق: كنت فبنتي. فقالت له: ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. ألا كنت فبنتي، يعني كنت عندي زوجة والآن أنت طالق طلاقا فيه بينونة لا رجعة فيه. قالت له وهي تحن إلى باديتها وتعتز بهويتها، قالت: ما سررنا إذ كنا، سلبتونا الهوية تبعنا، ما لنا مسرورين، أنا خليني بنت بادية. ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. أيها الإخوة، إن اعتزاز المرء بهويته وتمسكه بشخصيته دليل على سيادته ورفعته، وتنازل المرء عن شخصيته وذاته وهويته أمام كل دخيل دليل على ضعف وعجز. إن الأمم التي تريد أن تبقى هي التي تحافظ على هويتها، فالهوية هي ذات الأمة ووجودها. سقت هذه المقدمة الطويلة لأتحدث عن خطأ شائع في أسواقنا التجارية يحاول فيه الباعة والمشترون بعلم أو من دون علم أن يقلقلوا هوية العربي المسلم. تذهب المرأة من نسائنا في فترة العيد لشراء ثياب لابنتها، فتعجب أن أكثر المعروض في المتاجر بنطالا ضيقا يصف ما تحته، وقميصا ملاصقا لا يستر شيئا من بدن لابسه، وكلاهما البنطال والقميص لا ينتميان إلى أعرافنا ولا إلى ديننا ولا إلى أذواقنا. فإذا سألت المرأة عن ثوب فضفاض أو عن قميص عريض رماها البائع بكلمات الاستغراب والاستخفاف، وربما هزئ وسخر، يقول: أبيع ما يصنعه المصممون والخياطون وما يستورده المستوردون. والعجب أن المصممين والخياطين والمستوردين والباعة كلهم عرب ومسلمون، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، فمن الذي يريد أن يقلقل لنا هويتنا؟ لكن هؤلاء القوم بأفعالهم يضيعون هويتنا من حيث يدرون أو لا يدرون. تذهب أم لتشتري ثياب مدرسة لابنها أو ابنتها، فتتفاجأ أن اللباس الضيق لحق بثوب المدرسة، سواء كان لفتى أو فتاة. ربما كان البنطال بسرج قصير، إذا انحنى الطالب أو الطالبة انكشف شيء من ظهره. تسأل الباعة مرة أخرى فيقولون: هذا هو الموجود في أسواق الجملة. تمضي إلى أسواق الجملة لتسمع الكلام نفسه، وكل الموجودين في هذه الأسواق إخوتنا وأبناؤنا وآباؤنا، لكن هويتنا تضيع بين هؤلاء. إذا ما ذهبت إلى محلات حلاقة الرجال رأيت عجبا في صور معروضة لأشخاص ليسوا عربا ولا مسلمين، حلقوا رؤوسهم بطرق عجيبة وصبغوا شعورهم بأصباغ غريبة، ويقنع الحلاق الفتى باختيار واحد من هذه النماذج، فيدخل الفتى إليه عربيا مسلما ليخرج عربيا أو عربي الجسم أعجمي الرأس، شرقي الاسم غربي المنظر. وربما حلق الحلاق للفتى حلاقة الفتاة وللفتاة حلاقة الفتى، والحالق والمحلوق مسلمان وعربيان يصليان مع المصلين ويصومان مع الصائمين. عندما تسأل أحدهما عن السبب في هذا المنظر الغريب يقولان: عليه درج الناس وإليه مال الشباب، وتضطرب الهوية بين هؤلاء وهؤلاء. أيها الإخوة، قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هي الهوية، والهوية هي الإسلام، والإسلام يصبغ الإنسان صبغة خاصة في عقيدته وفكره وسلوكه ومشاعره وتصوراته وآماله وآلامه. قال القرطبي في تفسيره: سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. إذا ما بان الدين بأوعيك لسه دينك ناقص، إذا ما بان الدين بالمحل تبعك وبالبضاعة اللي جايبها عن المحل لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بحفلة العرس تبع بنتك لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بالدفتر اللي بتحمله على المدرسة والكتاب اللي عم تجلتنه وتأخذه معك لسه الدين ناقص، إذا ما ظهر الدين في سلاماتنا وعلاقاتنا التجارية ما زال الدين عندنا ناقصا. قال: سمي الدين صبغة لأنه يصبغ صاحبه، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. أعمال الدين وسمت الدين على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. الصبغ، الثوب كله كحلي، كله أبيض، كله أصفر، كله أسود، في صباغ، هكذا الدين يصبغ الإنسان. أما بالمسجد يكون الدين منيح، بس بالمحل حاطط صور لا يرضاها أي شريف، بعدين بيقول لك أنا بصلي مع المصلين. في معاملاته المالية لا ينضبط بأي شرع وأي دين، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. في البضاعة التي يجلبها لأسواقنا وبعضها لا يرضى عنها الشرف ولا الدين ولا النخوة ولا العروبة ولا الإسلام، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. ومهما اجتهد المرء فينا أيها الإخوة أن يظهر تعاليم دينه في معاملاته المالية وسلوكياته وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه فهو الصواب، ومن الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. بحب الدين بس ما بينضبط بشيء بالدين، بس أنا روحي في دا الدين، روحي في دا الله، روحي في دا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي في دا القرآن، بس ما بنضبط ولا شيء من هالكلام. من الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. أختم الخطبة أيها الإخوة بثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعونا جميعا إلى المحافظة على هويتنا الإسلامية، سواء في أسواقنا التجارية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا اليومية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما. هاجر هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في يومين عطلة كان عند أهل المدينة للعب واللهو. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما بالجاهلية. نحن بالجاهلية عيننا اليومين عطلة رسمية، منغيب ونلهو ونلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نحن إلنا هوية في يوم عيد معلن عندنا، لا نرضى بعيد الجاهلية. الأمر فيه إظهار لهوية المسلم. رواه أبو داود. عن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ قال: قوس فارسية. قال: ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. تدريب على الاستقلالية، على إظهار الهوية العربية، الهوية المسلمة. ما دام في صناعة وطنية، ليش رايح باتجاه صناعة غربية؟ ليش تدخل علينا ما لا نريده ولا نحتاجه؟ لو كنا بحاجة إليه أهلا وسهلا، لو كان مفيدا وما عندنا له مقارن أهلا وسهلا، أما وأنه في صناعة محلية فخلينا على هويتنا يا أخي، ولا نريد أن نأخذ من الغير أساليبهم في الحياة. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. رواه البخاري ومسلم. يعني حتى في مظهرك خالف، إذا كان هناك مظهر يتزيى فيه غير المسلم غير العربي خالفه، اعفوا اللحى، اتركوا لحاكم طويلة هكذا، لأن المشركين كانت عادتهم أن يحلقوا لحاهم كاملة ويبقوا شواربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالفهم حتى في المظهر ليكون المسلم مستقلا. خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أيها الإخوة، تضييع الهوية خطأ وخطر، والصواب المحافظة على هويتنا الإسلامية في كل أمورنا، سواء في معاملاتنا المالية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا الحياتية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج،
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة الندم.
1: قول العارفين.
0: أول الغضب جنون وآخره ندم. الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ. إن الندم يسكن مع اليسر والإقبال ويهب مع العسر والإدبار. لا يوجد ما يستحق الندم غير ما يضيع من العمر في هذا الندم. من الأفضل لك الندم على الأشياء التي فعلتها بدلا من الندم على الأشياء التي لم تفعلها. قلة الدين وقلة الأدب وقلة الندم عند الخطأ وقلة قبول العتاب أدواء لا دواء لها. لو أنك ندمت على أنك لم تعد حكيما كما كنت في يوم مولدك لكان خيرا لك. عبارة لا يزال هناك وقت هي على نحو ما تعبير عن الأسف. من فقد الأمل فقد الندم. يستقبل الأموات ورودا أكثر من الأحياء لأن الندم أكبر من الامتنان.
1: قول العارفين. قول العارفين. قول العارفين. قول
0: لا تندم أبدا. فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة من الندم. لا يصبح الإنسان كبيرا في السن قبل أن يحل الندم مكان الأحلام. الندم لا يؤدي إلا إلى إبقائكم عالقين في فخ الماضي. بعض الذكريات ألم وبعضها ندم. لا يشكل الندم علامة على الشيخوخة المبكرة. إذا كان ذلك صحيحا فقد ولدت مسنا. الحماقات التي يندم عليها المرء في حياته أشد الندم

0: أتيحت له الفرصة. إن سعيت لإخفاء أصلك فلن يعود عليك ذلك إلا بالندم.
1: قول العارف.
0: ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام مرارا. أن تتأكد خير من أن تتأسف. ما الذكريات إلا ندم ملطف. الندم هو الإرث الطبيعي لكبر السن. الندم هو الخطأ الثاني. إن للتوبة روحا وجسدا، فروحها استشعار قبح المعصية، وجسدها الامتناع عنها. الندم من صفات الشعر الأبيض. إذا لم نستطع أن نتوب فإننا لن نستطيع أن نسامح. الأسف يضاعف الرغبة. لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف، وإنما الندم على فعل الخطأ وإن قل. الندم باب الحياء، والحياء باب التوبة. من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارف.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

فيه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

النفس. شكوت نفسي إلى نفسي، وبكيت من نفسي عند نفسي، قلت لها يا أمارة إن حضرت الطاعة فأعذار وكسل، وإن حل له فنشاط. يا نفس صريف الدنيا عندك ألذ من صرير الأقلام، وبريق الذهب عندك أجمل من ضياء الصحف. يا نفس هل لك صبر على النار وأنت من الهجير تفرين؟ وهل عندك جلد على الزمهرير وأنت من البرد تهربين؟ تحبين الشهرة عند الناس، ومن الناس؟ هل هم إلا ذباب طمع ووحوش جشع وطير شهوات وديدان رغبات؟ أم منصب وهو نصب ولهو ولعب، أو امرأة حسناء وهي بيومها ونانة وبعطائها منانة وللمال والشباب حنانة؟ يا نفس أما زجرك إسلام عن مواقف الملام؟ أما ردك الشيب عن مواطن العيب؟ أما وعظك الرحيل عن القيل والقال؟ تساقطت الأسنان وتغيرت العينان وتحاكت الركبتان، ومات الإخوان وأنت في عتو مضطرد وعناد مستمر وغي جارف. اللهم إني أستعينك على نفسي بنصر منك، فاجعل الغلبة لي عليها حتى تذعن للحق الذي

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضوء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: محمد في فم الغار مؤتلف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف. من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف، فأشرقت بسمات الوحي وانقشعت تيجان من حرر الباغون واعتسفوا، وطهرت من بلال الحق مهجته وظل ما نسج الباغون واقترفوا. أنا الجزيرة عين الله قبلتها وفي حما عرفات دهرنا يقف، أنا الجزيرة بيت الله قبلتها وفي حما عرفات دهرنا يقف. تاريخنا أنت، أمهرناك أنفسنا، نمضي على قبسات منك أو نقف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. صلوا على رسولكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنن المشروعة لمن أدى مناسك الحج أن يزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما نتعاهد زيارته؟ ما الذي قدمه لنا؟ ما الذي قدمه للبشرية؟ أكان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر الناس فزيارته تكون مباحة كزيارة غيره؟ زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ذكرى من أجمل الذكريات ومن أكرم الحكايات، فدونكم زيارة الحبيب عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات. لبيك
2: الله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ففيه أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولته وأدار شؤون المسلمين، وفيه نزل أغلب التشريع، وإلى جواره سكن الرسول، وبه دفن ببيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فزيارته سنة لأنه أحد المساجد الثلاثة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية شد الرحال إليها، إذ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة والتعبد خير عظيم لمن قام به. فيا من كتب الله لك زيارة مسجد الحبيب، إذا ما دخلت عليه فسلم عليه وعلى صاحبيه، وصل بروضته الشريفة ركعتين، وإذا قفت أمام قبره الشريف وإذا أقرأته السلام فحدثه بفضله عليك وعلى الأمة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك الله عن الأمة خيرا، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك.
1: لا يعني أن نقول لا يشد الرحل إلى زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أن نقلل من شأن زيارته، فدين الحق وسط بين طرفين. في الوقت الذي لا تشرع شد الرحل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزار المسجد وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في الوقت نفسه لا نقسو ونجفو فيما يتعلق بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت مسافرا إلى بلد من البلاد

0: وعلمت أنني سأكون قريبا من بلدي رجل آخر من أهلي الحسب والنسب والجاه والمنصب، فالناس سيرون أنه من الإقلال في حق هذا الرجل أني أمر على الطريق ولا أسلم عليه أو حتى أكون قريبا منه. كيف إذا كان الأمر في حقه صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نعم أنا أعلم أن بعضكم يقول إن هذا قياس مع الفارق، وهذه الزيارة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة شرعية ولا تكون إلا على وجوه شرعية، لكن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة له عليه الصلاة والسلام لذاته فقط، وإنما زيارة لما قدمه لنا وللأمة جميعا وللبشرية بسائرها في الخير العظيم الذي امتن الله عز وجل به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحقق أدب الزيارة ومشروعيتها وسنيتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كأننا نقدم له الشكر والعرفان على ما فعله لنا يوم أن هدانا الله عز وجل بنور رسالته من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما نحقق القرب المكاني في الصلاة والتسليم. الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليه يشرع في أي مكان. روى النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم علي يبلغني حيثما كنتم. وفي رواية: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه. أنتم الآن، أنا أخاطب حتى الإخوة الذين يجتمعون حول الآن في هذا المكان، لو أن أحدا منكم الآن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، فإن لله ملائكة سياحين هنا يوصلون هذا السلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أليس هذا شرفا عظيما أن يكون في صحيفتك يوم القيامة يصلك هذا السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله يكون شفيعا لك يوم القيامة؟ فلا نجفو ونقسو فيما يتعلق في أدب الزيارة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله علينا فضل. ومن تمام رد الفضل لأهل الفضل وأولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحسن الأدب معه في الأحوال كلها، وأن نكون على وفق ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرضى.
1: لبيك اللهم.
2: في المدينة إذا زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، فعليك أن تتعلم ما علمه رسول الله لأصحابه، فقد كان يعلمهم زيارة البقيع، وإذا ما دخلوا إلى المقابر سلموا على أصحابها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. زيارة كلها بركة وتقرب إلى الله ومغفرة وعيش كريم في صحبة نبي كريم عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ويستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت عمرة. فزيارة مسجد قباء سنة وقربة تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أن تقع أمته بالشرك به كما وقعت بعض الأمم بالشرك بإخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت إليها في أول هجرة الصحابة إليها من أهل مكة، وذكرت ما فيها من الصور، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني مرض الموت مرض الوفاة، طفق أي جعل يطرح خميصة له قطاع على وجهه، فإذا اغتنق كشفها، فبينا هو على ذلك الحال إذ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولم يتخذ قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، يعني مكانا للسجود والصلاة. هل سمعتم أن أحدا طاف بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يروي مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وما جرى في أيام الوليد بن عبد الملك من التوسعة، توسعة المسجد النبوي، ثم ما جرى في أيام الدولة العثمانية، كل هذا لم يمكن بعض من كان يريد من الطواف بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطوف به. بل هذا ابنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه عن ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرك به؟ ألم يأتي إليه رجل فقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا أيها الكرام، يا أيتها الكريمات، يا من أكرمكم الله بزيارة البيت العتيق وأداء مناسك الحج، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم من زيارة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوقوف عند قبره وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قفوا وقفة شكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلام عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم إني أسألك ومن يتابعني ومن يسمعني أن تحشرني مع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. قولوا آمين.
2: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، اسم الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، يعلمه الصغير والكبير، ويدركه القريب والبعيد، بل حتى الكفار قديما وحديثا يدركون أن الله عز وجل هو الخالق، أو أن لهذا الكون خالقا مبدعا سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن حديثي إليكم بحكم أننا من المؤمنين الذين عرفوا أن الله هو الخالق، سنعيش جانبا جديدا من اسم الله الخالق، ألا وهو الخلق إعجاز، ولكن الأكثر إعجازا من ذلك تسخير الخلق لك، الأكثر إعجازا أن كل هذا الخلق مسخر لك، كل شيء في هذا الوجود من أجلك، كل شيء في هذا الأمر الذي تشاهده في الكون الفسيح، في الذرة الصغيرة، في الأجرام السماوية، بل بلاش تروح بعيد، كل شيء حولك، السيارة التي تركبها الآن، الناس الذين حولك يمنة ويسرى، كل شيء حولك مسخر من أجلك أنت. السؤال البسيط، أنت ليش خلقت؟ أنت ليش جيتنا؟ أنت مسخر لمين؟ سادة الكرام، تعرف الفلسفة العميقة في العبودية إيش هي؟ العبودية الحقيقية أو العبادة الحقيقية عندما تتحرر من الانجذاب والتأثر بالأكوان، هذه العبودية. كل ما تحررت من جاذبية والاجتذاب إلى هذه الأكوان اللي سخرت لك، عندها تكون عبدا حرا طليقا نظيفا. نعم، إذن العبودية الحقيقية في التحرر، في الحرية، لكن أي حرية؟ ألا تجذبك الأشياء التي سخرت من أجلك. يا أخي، ربنا أكرمك وكرمك وسخر لك كل الأشياء هذه، تقوم أنت تسخن نفسك لها؟ تقوم تجعل نفسك عبد لهذه الأشياء التي حولك؟ هذا ليس من العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ركزوا معايا، في أحد العلماء بحث في كلمة لكم، لكم لكم لكم في القرآن، فاكتشف أنها تقريبا الكلمة هذه أكثر من 108 من المرات في القرآن الكريم. يا سادة الكرام، لو أن الإنسان راح مثلا لواحد من الناس كضيف، والرجل هذا المضيف يكلم دائما هذه المائدة من أجلك، وإحنا كل الكلام ذا سويناه إكراما لك، وأنت تستاهل هذا الأمر، وإحنا مقصرين معاك، المفروض يكون أكثر من كذا، فأنت تعيش كذا، في تحس كذا بأنه لك المكانة، لك المنزلة. لكن لو أن كنت واحد من الناس اللي دخلوا وسط هذه الزحمة، وسط هؤلاء الضيوف، وجلست وما حد يتكلم معك، الأمر يختلف. يا أخي الحبيب، أنت جئت للأرض ليس هكذا هامشا ووجدت هذه الأشياء لتعيش فيها، لا، ما وجدت هذه الأشياء لتعيش فيها وخلاص، هذه سخرت لك أنت من أجلك أنت. إذن أنت ضيف كريم، ضيف عزيز عند الكريم سبحانه وتعالى، وضيف معزز عند الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا التكريم كل شيء مسخر لك. الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر لك

العبودية الحقيقية أنك تعيش في هذا الكون وتشعر أن كل شيء من أجلك، فماذا تفعل؟ تشكر وتؤمن. لأن هناك تسخيرين، التسخير الأول هو تسخير التعريف، والتسخير الثاني هو تسخير التكريم. فالله سخر لك الكون لتتعرف عليه من خلاله، هنا الإيمان، إنك تبدأ تبادر بالإيمان. وسخر لك الكون كذلك تسخير التكريم، فش تسوي؟ تقوم تشكر الله سبحانه وتعالى، عندها تكون دخلت في قائمة المؤمنين. يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم، أنت أديت دورك لأنك عرفت السر من خلقك وكل شيء مسخر من أجلك. طب أنت إيش المطلوب منك؟ هذا هو السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا سلام، عندما يعرف الإنسان أنه مكرم وأن كل شيء من أجله مسخر، فيبدأ ويرفع راية: يا رب، كل شيء في هذا الوجود من أجلي، فسأكون أنا في هذا الوجود من أجل عبادتك ومن أجل طاعتك، لتكون الأرض مكانا صالحا للعيش فيه. عند ذلك تكون قد أديت المهمة المناط بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، ويسرني أن أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع وإياكم استعراض بعض أسباب ضعف الإيمان. نتحدث عن حالة تعتري بعض الناس، ألا وهي طول الأمل أو الأمل بالأمد الطويل في الحياة الدنيا، ربما أتوب بعد حين أو أمامي الوقت الكافي لأن أنتهج منهج الله سبحانه وتعالى. هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم، حينما يخطط الإنسان لعمر مديد،
1: نعم،
2: ولا يضمن هذا العمر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من هو المتأمل الذي ينسى الموت ويغفل عن المغادرة ويضع كل ثقله في الحياة الدنيا؟ هو يحلم ويخطط لعشرين عاما قادمة. والله الذي لا إله إلا هو، التقيت مع رجل، قصة قديمة جدا، يعني أنبأني عن طموحاته، سيغادر بلده إلى بلد في شمال إفريقيا ليعمل مدرسا. وقال لي بالحرف الواحد: لن آتي إلى الشام قبل 5 سنوات، سأمضي صيفا في إسبانيا وصيفا في بريطانيا وصيفا في فرنسا وصيفا في إيطاليا، أطلع على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وريفهم وحضارتهم ومتاحفهم، وأعود إلى الشام بعد 5 سنوات. سوف أنشئ محلا أبيع به التحاف، وسوف يكبر أولادي، وسوف أجعل من هذا المحل منتدى لي. وحدثني حديثا طويلا جدا، يعني كأنه يخطط ل20 سنة قادمة. وأنا طبعا، هو يعمل في التدريس، كنت عنده في غرفته وضيفني، وغادرت غرفته إلى درسي، وذهبت إلى البيت ظهرا، وعدت مساء إلى المدرسة. وفي طريق العودة إلى البيت في اليوم نفسه فوجئت بنعوته.
1: سبحان الله،
2: في اليوم نفسه فوجئت بنعوته قد أرسقت على الجدران. هذا يخطط للدنيا فقط، ولم ينتبه أن الموت يأتي فجأة، وأن كل إنسان معرض لمغادرة الدنيا بلا سبب أحيانا. والآن كثر موت الفجاءة كثرة تلفت النظر، فجأة يغيب عن الدنيا، سكتة قلبية أو سكتة دماغية أو احتجاء في القلب أو ما إلى ذلك، أو حادث. فمدام الموت يأتي بغتة، لا بد من أن أستعد له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الذي يفكر ل30 سنة قادمة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المربين وإمام المعلمين، علم أصحابه وكان على أرض رملية وبيده قضيب، فرسم مستطيلا وجعل هذا المستطيل عمر الإنسان، ورسم خطا من داخل المستطيل ومدده إلى خارج المستطيل لمسافة طويلة جدا، وقال: هذا أمله. قال: هذا أمله، هذا عمره، هذا أجله، وهذا أمله. فكل واحد بذهنه أنه سيعيش إلى سنة متأخرة جدا وسيفعل وسيترك وسيبني بيتا وسيذهب ويسافر ويأتي بالأموال، وقد يكون أجله قد دنا وهو لا يشعر.
1: هذا شأن المؤمن ضعيف الإيمان.
2: ضعيف الإيمان.
1: نعم.
2: أما المؤمن
1: نعم.
2: دائما مستعد للقاء الله، يطبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال علماء التفسير: حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت ليس بيدي، إذن احرصوا يا عبادي على أن يأتيكم الموت وأنتم في طاعة تامة لله عز وجل. فطول الأمل يتناقض مع الإعداد للموت. والقصص والله حول أناس وضعوا كل ثقلهم في الدنيا وتأملوا فيها أملا مرضيا، وكيف فاجأهم الموت في أصعب الأوقات وفي أحرج الأوقات وفي وقت غير متوقع. فطول الأمل يسبب الغفلة عن الله عز وجل، والغفلة عن الله وراء كل معصية. يعني أذكر أن إنسان يقود مركبته، فجأة شعر بأزمة قلبية فانكب على المقود، وزوجته إلى جانبه فصرخت. يعني من غرائب الصدف أن صديقه وراءه في مركبة أخرى، فخرج من مركبته وحمل صديقه إلى المستشفى.
1: نعم.
2: ودخل في العناية المشددة. بعد أن صحى بعد يومين طلب آلة تسجيل وشريط كاسيت، وقال: المحل الفلاني ليس لي، هو لأخي، والمكان الفلاني والأرض الفلانية. شعر بدنو أجله، فبين كل الأموال التي اغتصبها في أثناء صحته، بينها في شريط. ولكن بعد أيام هذه الجلطة ذابت وتميع دمه وشعر بنشاط شديد، فطلب الشريط وكسره وعاد إلى سابق عهده. نعم. بعد 8 أشهر بالضبط جاءت القاضية. فتأمل في الحياة، أنه ما فيني شيء أنا، لماذا أعيد هذه الأموال إلى أصحابها؟ أتمتع بها وأخذ من ريعها. فالله عز وجل جعل الأزمة الأولى إنذار مبكر.
1: نعم.
2: فلما لم يرعوي جاءته القاضية. القاضية يعني أنهت حياته. فقضية الأمل، إنسان الأمل مذموم عند الله، أما حينما آمل أن يرحمني الله هذا محمود،
1: هذا رجاء.
2: رجاء هذا.
1: نعم.
2: أنا أرجو الجنة، أرجو السلامة، أرجو أن أرزق رزقا حلالا طيبا، أرجو زوجة صالحة، أرجو أن يسخر الله لي شيئا يعني لأعمل عملا صالحا من خلاله، أرجو أن يجري الله على يدي خير الأعمال. هذا كله رجاء وهذا مطلوب. أما حينما أضع كل ثقلي في دنيا عريضة، في دنيا غنية، في دنيا فيها شهوات وفيها انحرافات، وأنسى الموت وأنسى المغادرة، أنا في حالة مرضية. وأنا بهذه الحالة أنا غافل عن حقيقة الإنسان، وهو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني أجمل ما قال بعض الشعراء: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، لا جدوى من الحديث عن الماضي، والمؤمل غيب لا تملكه، لكنك لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. وهناك بعض من يفصل في هذا الموضوع: أنت بين يوم مفقود وهو الماضي، ويوم مشهود وهو الحاضر، ويوم مورود وهو الموت، ويوم موعود وهو يوم القيامة، ويوم ممدود في جنة أو في النار. هذا الإنسان أمام 5 أيام، أخطر هذه الأيام على الإطلاق اليوم المشهود
1: الذي أنت
2: الأيام
1: فيه.
2: القادمة يحددها اليوم المشهود. والبطولة لا في شباب العمر بل في خريف العمر. لو أن الإنسان أمضى شبابه في طاعة الله أورثه الله خريف عمر متألق. لأنه من أطاع الله حفظه، احفظ الله يحفظك، وقال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. الأمل المقصود منه أن أحلم بدنيا عريضة وأن أغفل بهذا الحلم الممتع عن الموت وعن عواقب الموت وعن ما بعد الموت وعن طاعة الله وعن مصير الإنسان في جنة أو في نار. هذا هو الأمل الذي نحذر منه الإخوة الكرام المستمعين،
1: وهذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم.
1: وبالتالي سبب من أسباب قسوة القلب.
2: نعم.
1: عندما يتذكر المرء الموت وما يؤول إليه مصيره يرق قلبه
2: نعم،
1: لله سبحانه وتعالى. نعم. ولمنهج الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان،
2: هي سبب ومظهر في وقت.
1: نعم.
2: واحد.
1: نعم.
2: لأنه الإنسان بين رجلين، إما أنه متصل بالله أو مقطوع عنه، ولا حالة ثالثة لهذا.
1: نعم.
2: فالموصول يشتق رحمة في قلبه من الله فيلين للناس، تنعكس الرحمة لينا وينعكس اللين التفافا حول الإنسان. أما إذا كان مقطوعا عن الله يقسو قلبه، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة، وتنعكس الغلظة انفضاضا عنه، وكأنها معادلة رياضية. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له فالتفوا حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا عن الأمل. لكن هناك شيء يرافق الأمل وهو من أسباب ضعف الإيمان. الإنسان حينما يكسر من متع الحياة ويفرط في تناولها، يعني طعام وشراب ولباس فوق الحد المعقول وفوق الحد المقبول وفوق الحد المتوازن وفوق الحد المعتدل والوسطي، لأنه تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الفرج وتعس عبد البطن وتعس عبد الخميصة، هو حينما يكون عبدا لهذه الشهوات انتهى عند الله وسقط من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. فالنبي سماه تعيس شقي، لأنه عبد لبطنه وعبد لشهوته وعبد لمظهره وعبد لدرهمه وديناره. والشيء الدقيق في هذا الموضوع أن بعض الأدباء وصف صديقه، قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. فعليك بهذه الأخلاق كما يقول الكاتب. نعم. فإن لم تحصلها خذ بعضها، فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فإذا
1: معاني جميلة. نعم. ودقيقة. نعم. لهذه الحالة. نعم. نعم.
2: إذا ينبغي أن أكون معتدلا حتى في طعامي. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الله قال لا تسرفوا في الأكل والشرب لانصرف الإسراف إلى الطعام والشراب فقط.
1: نعم.
2: أما حينما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جاءت متأخرة عنها، إذن هي مطلقة في كل شيء.
1: نعم.
2: حتى في المتع المباحة الإسراف بها له مضاعفات لا ترضي صاحبها. والحقيقة هو الاعتدال وراء كل توازن، والمبالغة في الشيء وراء كل تطرف.
1: صحيح.
2: فينبغي ألا يسرف، لكن العلماء صرفوا الإسراف في المباحات، أما التبذير في المعاصي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي يسرف في المباحات مسرف، أما الذي يبالغ في المعاصي والآثام مبذر. نعم،
1: هناك فرق طبعا
2: دقيق بينهما.
1: نعم، إذن قسوة القلب تأتي من المبالغة في الشهوات. نعم. ومباشرة هذه الشهوات من مأكل ومشرب. نعم. وملبس وزينة
2: وشهوة.
1: نعم،
2: يعني من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وفاته خير كثير.
1: نعم.
2: الحقيقة يعني اللهم صل عليه قال تسابقت أنا وعائشة فسبقتني، وقال بعضهم مكنها أن تسبقه، مكنها. قال بتقول السيدة عائشة فلما ركبني اللحم سبقني، يعني لما ازداد وزنها سبقها، معنى هذا أنه كان محافظا على لياقته عليه الصلاة والسلام. وهذه بطولة، أن تحافظ على لياقتك وأن تأكل باعتدال وأن تنام باعتدال وأن تستمتع
1: كي يتنشط جسمك على طاعة الله أيضا. نعم. وتكون يقظ. نعم. الفكر. نعم،
2: بل إن الإنسان حينما يجعل همه التنعم في الحياة يكون قد خالف منهج الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قد ينعم الله عليك وقد يدخل على قلبك السرور وقد يمتعك بالحياة الدنيا، أما حينما تجعلها أنت مبدأ وتسعى لها وحدها هذا هو الخطأ. يعني الإنسان حينما يمشي في الصحراء يحتاج إلى واحة من حين إلى آخر، يعني ماء، ظل ظليل، كل منا بحاجة إلى هذه الواحة كي تعينه على متابعة السفر.
1: نعم.
2: أما حينما أجعل همي التنعم وأجعل همي الاستمتاع بمباهج الحياة الدنيا دون أن أعبأ بسر وجودي وغاية وجودي هذا تطرف. إذن المبالغة في الطعام والشراب والمتع المباحة نوع من الإسراف الذي نهى الله عنه. نعم.
1: إذن هذه أسباب ضعف الإيمان. فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي استعرضنا بعضها وهي كثيرة لا تحصى.
2: نعم.
1: كما أن
2: أرجعناها إلى بعض الخصائص.
1: نعم، كما أن سبق لنا أن استعرضنا بعضا من مظاهر ضعف الإيمان. الآن نقترح أن نتناول علاجات هذا الضعف
2: إن شاء الله.
1: كيف نتخلص من ضعف الإيمان
2: إن شاء الله.
1: كيف تكون شخصية المؤمن المسلم قوية معتزة بدينها فخورة
2: متوازنة؟
1: نعم، هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في سلسلة حواراتنا المقبلة إن شاء الله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج طريق الهدى. طريق الهدى. طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في المرة الماضية تكلمنا عن التكفير وهؤلاء المكفرة الذين فتحوا الباب يعني أبواب التكفير على مصراعيها وأصبحوا يعددوا بلستة ليس لها مدلولات شرعية، يعني قائمة طويلة أصبحت تزداد يوما بعد يوم وفترة بعد فترة، حتى كأننا نريد أن نكفر أكثر المجتمع بسبب بعض التصرفات أو بسبب بعض الأقوال التي يمكن بعض الفقهاء اجتهد فيها ولا بعض العلماء والمحدثين، فجعلناها كأنها كفرا مطلقا للناس، بعضهم مسلمين مؤمنين موحدين فنخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وبعضهم وإن كان على أهل الكفر ولكنهم يريد أن يقولهم إلى محاربين أو مقاتلين أو إلى أعداء حقيقيين للدين وإن كانوا هم ليس على هذا المعنى. في المرة الماضية قلنا الأصل هو الإسلام، الناس طالما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالناس هؤلاء أقصد المؤمنين على أصل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخرج منها إلا بقول صحيح قاصد، يعني هو بشكل صريح أعلن قال أنا لا أريد الإسلام، لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس هناك كره، ما في أحد أكرهه على هذا اللفظ، وليس هو جاهل، يعني ممكن بعضهم التبست لديه الأقوال، التبست لديه بعض المعلومات، فحينئذ يجب أن يبين وأن يستتاب في هذا الأمر. الشيء الآخر أن يكون هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله عن قصد، مش والله إنسان كما قلنا فيه ضغط أو إنسان عليه بعض الإشكالات حوله فاضطر أن يقول هذا الكلام. ثم بدأنا نسرد المعلومات المغلوطة أو المفاهيم في بعض الكليات اللي قاعد يفهموا بعض الأحاديث النبوية ويحكموا على أصحابها أنهم كانوا كفار، وذكرنا نموذج قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا خلاص أمرنا أن نقاتل الناس، قلنا أن الناس هؤلاء إما كفار قريش كما حددهم النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في رواية اللي هو قومه، وإما المقاتلين أو المحاربين، هذول الناس الذين يقاتلون، أمرت أن أقاتل الناس. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدور دار الإسلام ودار الكفر، وقلنا أن البراءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء هنا مش معناته كفر زي ما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وقسمنا الدور وقلنا بالعكس هذا المقصود في الحديث النبوي إذا حصلت الفتنة فحينئذ يبرأ حتى ترى نارهم. نيجي الآن نكمل المعنى أيضا، عندنا حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يقول هذول أنا كفار، شوف ما في يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي إلا أدخله الله النار، يعني هو كافر، وبالتالي يفتح الحرب الشعواء نحن ممكن إيش نقاتل وممكن نحن نحكم عليه بالكفر. نقول قضية السماع هذه قضية تتعلق بالدنيا، مسألة السماع، وأما الحكم عليه هذا في الآخرة، مش معناته نقاتله. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، كيف يسمع بي؟ يعني كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سماع حقيقي، يعني اليوم أنا هذا تقديري، أنا رجل الحمد لله زرت كل دول العالم تقريبا كل قارات الدنيا، أعرف يقينا الوضع، أغلب الموجودين في أوروبا لم يسمعوا سماعا حقيقيا عن الإسلام، مش معنى تسمع الكلمة أنه في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هم لم يفهموا معنى الدين. إذا كان البروفيسور الكبير رحمة الله عليه حسن الترابي عندما زار مع الرئيس السوداني وذهبوا إلى أمريكا أيام كارتر وكان يتكلموا عن السودان ما عنده معلومات كافية عن السودان ولا الشعب الأمريكي عنده معلومات كافية عن السودان، هذا الآن إلى فترة قريبة، وين بقعكم الجغرافية وين مكانكم وإيش المنطلقات التي عندكم، ما عنده معلومات حتى عن دولنا العربية والإسلامية، فكيف بالسماع المشوه عن الدين؟ فعندما نحكم على هؤلاء الناس هم على ظاهرهم أنهم غير مسلمين لكن نقول والله هم في النار، هذا أمر إلى الله، لكن حقيقة السماع لم تحصل، أنا أقولها الآن حقيقة السماع لم تحصل، وهذا يطالب أن نقدم جهدا هائلا لهؤلاء الناس. وإن كانوا الآن سمعوا بالإسلام لا يعني هذا نحن نقاتلهم ولا يعني نحن إيش، طالما أنهم غير محاربين ناس مسالمين على أصل القضايا. أيضا من ضمن الأمور التي يعرضها من يكفر هكذا بالمجان وبشكل مفتوح للأسف يسلون فيه الدماء السيوف والدماء قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فالقرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عندنا هذه الثلاث آيات. قالوا شايفين واحد ما قاعد يحكم بما أنزل الله حكم القرآن عليه بالكفر، فبالتالي ما خلوا حاكم من حكام العرب ومن حكام المسلمين اللي حكموا عليه
بالكفر. قالوا أنت ما حكمت بما أنزل الله، عندك بنك ربوي، أنت تعاملت ذاك اليوم مع الدولة الكافرة، أنت ما حكمت الشريعة في قضية التعاملات مع الناس، أنت فتحت أبواب الربا. كل شوية يأخذوا جزء من أجزاء الدين ويقولوا خلاص أنت ما حكمت فيها بما أنزل الله. ممكن تكون المساجد حكم بها، ويمكن يكون القضاء حكم به بالشريعة، وتعاملات الناس بأكثر أبواب الفقهية بالشريعة، أخذوا زوايا معينة ونطقوا بها فقالوا خلاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنتم يا جماعة الخير كفار، وما دام لكم كفار وما حكمتم شريعة الإسلام فأقاتل الناس وأنتم من هؤلاء الناس. نقول لهؤلاء القوم أول شيء لازم ترجعوا إلى كتب التفسير وكتب العلماء حتى تفهموا دلالات هذه الآية. أولا القرآن الكريم ذكر ثلاث آيات عن الحكم بغير ما أنزل الله، مرة قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومرة قال الظالمون، ومرة قال إيش الكافرون، على حسب الأحوال. إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال الحكم بغير ما أنزل الله، يقصد من لم يحكمه، فهذا ليس الكفر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام عظيم مع ابن عباس، ليس هو المعنى أنك أنت ما آمنت بالله واليوم الآخر، هذا الذي يعبر عنه بالأدق طاووس بن كيسان عندما يقول كفر دون كفر، يعني واحد حاكم ولكن غير جاحد للحكم الشرعي، نقول له هذا الآن في القضاء في أشياء غير شرعية، هو يعرف يقول لك والله هذا قانون حكم به.

مثلا حكم مثلا في السرقة، يقول لك هذا الحكم لا ينفع ولا يتناسب معنا، لكن ممكن يقول لك والله ربما بعض الظروف بعض الأشياء الاجتماعية، لكن لا يجحد القرآن والسنة، معنى هذا غير كافر. أو الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو استحل، يقول لكم خلاص هذا حلال وافعلوا الربا وسووا المنكر هذا حلال، حتى لو قال القرآن حرام لا أنتم سووه هذا حلال. إما يستحل وإما يجحد كما يقول ابن تيمية، غير ذلك لا يعتبر كافرا. فبالتالي هؤلاء الناس للأسف المجموعة اللي حكمت على كل الحكام وكل المسؤولين وكل القيادات، وبعضهم يقول أنتم شاركتوا وأنتم تواطأتم وشاركتم في برلمانات وفي مجالس وشاركتم في الدستور، ويبدأ يحكم على الناس بالكفر. فقل انتبهوا لما قاله أئمة التفسير من ضمن الإمام الطبري عليه رحمة الله وفسرها وفصلها، ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن عباس رضي الله عنهما أرضاهما، طاووس وغيرهم من كبار الأئمة والأعلام. ومع ذلك نقول على كل الحكام وكل المسؤولين أن يطبقوا شرع الله وأن يسعوا إلى ذلك، وندرك الظروف اللي كان فيها الاستعمار وندرك القوة الغربية، ومع هذا نقول احكموا شرع الله واستمروا على ذلك يسددكم الله وينفعكم. لكن هذا فرق بينه وبين إيش؟ تحكم عليه بالكفر وتستحل دمه، أو تستحل والأسف الشديد دم إيش؟ دم القضاة اللي متعاونين معه ودم رجالات الدولة اللي شغالين وكبار الوزراء والمسؤولين، يقول لك لأنك أنت قاعد تحكم في دولة لا تحكم بشرع الله، فبالتالي أنت كافر وكل من رضي بها فهو كافر، وخلاص تصير المسألة إيش؟ مفتوحة بالمجان. طيب أيضا عندنا من ضمن النقاط التي يتحدث بها هؤلاء قضية التكفير الصحابة، وهذه قضية خطيرة عند مجموعة من للأسف الشيعة، اللي هو تكفير بعض الصحابة، وهذا بالمناسبة كان زمان مش الشيعة اليوم، يعني حتى مجموعة من الشيعة حتى لا نكون يعني هكذا عممنا، منذ عصور قديمة أيام الخوارج كفروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقاعدين يكفروا من لم يحكم بما أنزل بطريقتهم وبنظريتهم القديمة، هؤلاء الخوارج. فالقضية قديمة موجودة. ابن تيمية عليه رحمة الله تجلى، هذا الإمام العظيم الكبير جدا في منهاج أهل السنة، كان يقول هناك من الشيعة جهلة، عوام كثير من الناس يسبوا أبو بكر وعمر ويسبوا عثمان ويسبوا معاوية بن سفيان رضوان الله على الجميع، هؤلاء جهلة، ومنهم الأئمة، الأئمة الكبار فيهم. فقال ابن تيمية عليه رحمة الله هؤلاء جهلة ارتكبوا كبائر ولكن لا يكفرون، ما يحكم عليهم بالكفر. شوف سبحان الله الإنصاف، ناس قاعد يكفروا الصحابة يقول هؤلاء كفار، فأنا لا أقابلهم بالكفر، كونوا إذا قال كفر نحن نعرف أن الصحابة غير كفار، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص هذول مش كفار، مؤمنين مسلمين صحابة أجلة، كونك أنت قلت بالكفر لا يعني أني أنا أكفرك بسبب قولك هذا. فكان منصفا رضي الله عنه وأرضاه. فقط عندنا شغلة واحدة وهي قضية أم المؤمنين عائشة، هم يسبوها ويتهموها بعضهم، نحن نتكلم مجموعات منهم. فأيضا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هؤلاء جهلة ولا يحكم عليهم بالكفر، نتكلم الجهلة منهم. أما اللي قاصد ومتعمد ويخالف القرآن الكريم تعمدا، فهؤلاء إيش نقول؟ اللي قاعد يقول أنه أم المؤمنين عائشة ما برأها الله في القرآن، الله عز وجل في القرآن برأها، فاللي يقول هذا الكلام ما برأها الله حينئذ يحكم عليه بالكفر فقط. ليش؟ لأنه خالف نص صريح في القرآن الكريم. أما لو أول بعض الآيات تفسيرات مختلفة بعض التأويلات العربية الصحيحة فلا يحكم عليه إيش؟ بالكفر. أو كان عنده اجتهاد علمي زي ما حصل في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم توقف عن بعض السور زي سورة الناس وبعض السور قال لا ليست من القرآن، هكذا ظنوا هم كانوا في عصور الصحابة، فلا يحكم عليهم إيش؟ بالكفر. فيجب أن نتأكد تماما ما السبب، إيش الداعي اللي خلاكم تقولوا هذا الكلام، هل في تأويل هل في جهل، نبين ونتحكم أو نتحدث معهم فيه. من القضايا أيضا اللي قاعد يسهل الناس فيها قضية التكفير على الجميع قضية تارك الصلاة، خلاص أنت والله ما صليت إذن أنت كافر، فبالتالي ممكن يستحل دمك، ممكن بعضه بالعكس. يعني قاعدين نسمع نكت اليوم وشفتها أنا في مقطع في اليوتيوب من هؤلاء داعش يعني أخزاهم الله، وماذا يقولوا جامعين آباء، يلا وين بناتكم ليش ما قاعدين تحجبوا، ترى ما تحجبتوا هذه شريعة، واللي ما يحكم بالشريعة فحينئذ أول ما ناخذك أنت يا أيها الأب ونحطك بين سيارتين ونصك عليك، يا سلام كذا بكل بسهولة على اعتبار إيش ما حكمت الشريعة. ولو زادوا عليها كمان الصلاة وفهموا منها إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اللي يترك الصلاة كفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كافر وبالتالي كمان نحكم عليك وممكن أن تقتل ونسيل الدم وزي سلام عليكم. علما أن الإمام أبو حنيفة شيخ الفقهاء وتلميذه مالك
وتلميذ الشافعي ماذا يقولون؟ يقولون هذا

لو جحد الصلاة يعني كفر صريح، ما عنده قول ثاني، يقول لك لا الصلاة هذه غير موجودة في القرآن وأنا أجحدها ولا تنفع ولا لها أي وزن ولا لها أي قيمة، طقوس هكذا فارغة لا معنى لها، اللي يقول هذا المعنى هو اللي يكفر. أما واحد متهاون، واحد متكاسل يضيعها يوم ومشيها يوم وكذا، فهذا إيش؟ لا يكفر بالله، لا يكفر بالدين، لا يكفر بالإسلام، هذا لا زال مسلما، هذا لا زال مؤمن، ولكنه مقصر، يصلي مرة جمعة ويفوت جمعة ويجب صلاة ويريح صلاة. هذا مش أنا قاعد أقول، هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكانوا يحجون الإمام أحمد في هذا، طالما قال لا إله إلا الله وحمد رسول الله. نحن ما قاعدين نسهل الموضوع، صلي يا مسلم وحافظ على صلتك بربك، الصلاة صلة بين الإنسان بين ربه ما يقطعها الإنسان. وفي أناس ما شاء الله ملتزمين في مواعيدهم مع البشر، في عمله وفي شغله وفي إتقانه يعني متميز، لازم إيش؟ يلتزم في مواعيده مع رب البشر، يعني عشان ربي عز وجل يصون ويحفظ، هي صلة بينك وبين الرب. لكن هذا لا يعني كفرت، كونك أنت تهاوند أو تركت الصلاة أو لك فترة عنها طويلة لا نحكم عليك بالكفر ونمشي جملة المجتمع. يقول شوف المجتمع الجاهل، شوف المجتمع الكافر، المجتمع اللي ما يصلي ويحكم على مين؟ أهل كل هذه الأمة المحمدية. من ضمن النقاط اللي قاعدين يسهلوها خاصة في بعض الدول العربية قضية السحر، خلاص إذا وجدت سحر في بعض البلدان أو بعض التصرفات خلاص هذول كفرة، فنكفر كل من حولهم، وبالذات في جهلة كثير من الناس يتصرفوا تصرفات في العلاج أو في حل بعض المشكلات ومشوا عوام الناس، فيحكموا على الناس بالجهلة ويحكموا عليهم بالتكفير. والله عز وجل تكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله إمام كبير صاحب كتاب الأم، هذا الكتاب العظيم، وقف وقفة عظيمة، قال هذا لو نطق بكلام كفري صريح، السحر هذا اللي قاعد يسويه وقاعد يعمله إذا كان فيه كلام سحري صريح حينئذ يكفر. أما إن قال كلام فعل فعل سحر، هذا الفعل كله شعوذات وسحر ويريد أن يقوم ببعض الطلاسم سحرية، ولكن ليس فيها كلام كفري، يعني ما في سب لله صريح أو تمزيق المصحف والآيات والعياذ بالله بشكل صريح، لا يستخدم بعض الأساليب، قال هذا لا يكفر، هذا مش كفر. طب استخدام السحر، قال فقط المقصود بالآية السحر اللي هو إيش؟ السحر الذي فيه كلام صريح ضد الدين، ضد الله، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد القرآن، هذا هو المقصود. أما شيء آخر وقاعد يستخدم السحر قال هذا لا يكفر، إنما إيش؟ قال يعزر. ولو استخدم الكلام السحري، والسحر غلط والسحر كبيرة، استخدم السحر والطلاسم لكي يضر أحدا ولم يقتله، قاعد يأذيك، استخدموا أحيانا في الكورة للأسف الشديد وفي بعض المواقف استخدم هذا السحر، ولكن إيش؟ ما كان قاصدا أنه أنا يعني أقتلك، إنه أذيك فقط، فقال وأيضا هذا يعزر. أما لو استخدم السحر عشان أضرك وقتلت به بشكل صريح حينئذ إيش؟ ممكن تعاقب بهذا بأن تقتل. طيب حتى الأئمة عليهم رحمة الله شوفوا من إنصافهم، واحد استخدم السحر والطلاسم وبعض المشعوذات وإلى آخره وجاء وأضر واحد بعد فترة مات، أهله إيش يقولوا؟ يقول والله ولدنا مات بسبب السحر، خلاص عرفنا فلان هذا الساحر، جابوا هذا الساحر، هل هذا يقتل على أساس أنك أنت عملت السحر وكفرت بالله ولا ماذا؟ قال إن قال الرجل هو الساحر بالعكس أنا سويت بعض الحركات وآذيته، نعم، ولكن ما آذيته إيذاء الموت أو القتل، بعض الأعمال السحرية والعياذ بالله تؤدي إلى الهلاك، فما آذيته وهو كله بأمر الله، فحينئذ يؤخذ برأي من؟ يؤخذ بالرأي الذي ينقذ هذا الرجل، طالما فعلت أنت سحر ولكنك ما أديت إلى القتل إنما إلى الإيذاء والمرض، ومات الرجل بعد فترة، حينئذ لا يقتل هذا الرجل إنما يعزر يسجن. يعني شوفوا الإنصاف العلمي لدائمة، ولا نتساهل في السحر، هو كبيرة من كبائر الذنوب ويبتعد الناس عنها. من الأشياء الجملية اللي كده مفتوحة قضية الاستهزاء والسخرية، الناس اللي تستهزئ بالدين، تسب الدين، تسخر من الدين، تسخر من علوم الشريعة الإسلامية، إيش هذا اللحية وإيش هذا الدراويش وإيش هذا الحجاب، يستهزئوا بسوا بعضهم كاريكاتيرات، بعضهم مسلسلات وبرامج، نقول انتبه، ما يتعلق بالاستهزاء الصريح يعني سب الدين بشكل صريح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سخريته برسوم كاريكاتير، حنقدمها في حلقة مستقلة، حلقة كاملة. نحن نتكلم عن السخرية الآن، نتكلم عن السخرية. هذه السخرية قسمين، أصل السخرية ليس كلها مذمومة بالمناسبة، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون،
زي ما في القرآن الكريم. والإمام الطبري يقول ليس كل سخرية مستقبحة، مش يعني ممكن أنا استسخر فيك وتستسخر فيها كاريكاتور، رسمة، مشهد درامي إلى آخر، في نوع من السخرية. فالإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسير عند هذه الآية وقف كلمة جميلة، قال الذي لا يخرج عن حد العدل. طالما أنك أنت قاعد في نوع من السخرية، في نوع من إيصال المعلومة، إيصال الرسالة، ما تخرجك عن العدل، يعني تظلم هذا الإنسان في الكلام، حينئذ لا يعتبر هذا الأمر من الاستهزاء والسخرية بالآخر. طيب متى تكون السخرية؟ إذا جينا يعني في ناس إسلاميين زي ما يقولوا متدينين، ناس غير متدينين، هذول قاعد يتريقوا في هؤلاء وهؤلاء قاعدين يشتموا في هؤلاء. إن جاء كان يقصدك أنت بالذات، ما يقصد الدين، قال شوف والله هذا رسموك وحطوا لحية ومثلا ثوب قصير، واحد شايله كذا مجموعة من الكتب، انظروا إلى هؤلاء ماذا يفعلون، وحاطينه مثلا في مكان كذا هكذا تافه أو مقهى ضعيف، ما نجي نقول والله هذول كفروا بالشريعة وكفروا بالدين، استهزأوا بالسنة واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن بالتالي هم كفر، فلموهم كلهم في سلة الكفر. هذا الاستهزاء ليس استهزاء كفريا إلا إذا قصدوا بعين الشريعة بالنطق، يعني قالوا لا نحن نستهزئ بالدين، نستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، نستهزئ بما دعا إليه من كتاب أو من سنة أو من سنن، حينئذ يسمى هذا استهزاء حقيقي. ولا نقلل الشأن، مو يلا يا جماعة خير افتحوا الباب، هذا يعتبر كبيرة وفي ظلم للناس، ولكن ليس مجانا أنك إيش تمشي الناس كلهم في سلك التكفير وتقول خلاص يلا كفرناهم ونستحل دماءهم ونسهل الأمور على أنفسنا. من ضمن القضايا التي يسهل فيها التكفير هذه الأيام قضية تحكيم عبر البرلمانات، الدساتير، مجالس التشريعية، يسمى مجالس تشريعية، يقول لك هذه مجالس كفرية، إما عندك شرع الله أو انتهينا. يا جماعة الخير، الدستور الإسلام والدين والشريعة، أما الوسائل مجلس الآن تشريعي قاعدين نتناقش، فيه أمم من الناس في الشورى اجتمعوا فيه المسلم وغير المسلم والمسيحي والديانات على حسب البلدان وعلى حسب تقسيماتها وحسب تجمعاتها، فبدأوا يناقشوا بعض الأشياء. الأصل في الإسلام كليات الشريعة الإسلامية العقدية منها والأصول الشرعية ما نتناقش فيها، لكن لو كنا في مجلس وطرحت فنحن لابد أن نستجيب إلى الشريعة الإسلامية، فلا نأتي نقول كل من دخل وشارك في هذه المجالس أنت راضي أنك تناقش بعض الأمور أو أنت راضي أنك تناقش بعض الأحكام الشرعية، لو عرضت قلنا لهم هذه ثوابت الدين، وأما الوسائل الأخرى كيف نحكم وكيف نبين الأحكام وكيف نتعامل بها وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل إيش كل عبارة عن طرق أو عن وسائل، فلا نعتبر هذه المجالس وإن كان فيها بعض المشكلات أو فيها بعض الفساد أن احنا قبلنا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه أيها الأخوة والأخوات جملة كذا من بعض المفاهيم، من بعض الأحكام، مثلها أيضا الولاء والبراء وتقسيماتها، مثلها الولاية وغيرها، في موضوعات كثيرة وملفات عدة، أنا حبيت أذكر نماذج حتى نبين للناس مش كل مسألة تعرض علينا نحكم عليها بالكفر وبالتالي نكفر أصحابها، لأنه في فرق كبير جدا بين الكفر وبين ناقل الكفر. يعني الإنسان ممكن يقول كلمة كفرية، وهذه للأسف كثيرة في الإنترنت اليوم، واحد ممكن يقول كلمة استهزأ بها أو قاعد يحلم أخونا في الله في الكتابة أو عبر تعبيرات غلط، التعبير هذا كفري بس لا يعني أنه صاحبه إيش كافر، زي ما كان أيام المأمون، المأمون كان يقول خلق القرآن، القرآن هو كلام الله، لكن وش قاعد يقول؟ يقول لا مخلوق، القرآن مخلوق ليس كلام الله، هذا الكلام كفري. ومع ذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويعتبره من المسلمين، لأنه يقول هذا الكلام كفري ولكن إيش صاحبه لا يكون كافرا. وكذلك شوف ما تكلمنا عن السحر، والله حتى لو قال هذا الكلام الكفري، الكلام الكفر الصريح زي ما يقول الشافعي، أول شيء نستتيبه قل له توب إلى الله وحينئذ نحكم عليك إذا قلت هذا الكلام اللي هو ضد الدين صراحة. فيا أخوانا لا نستسهل ولا نبسط موضوع التكفير ونجعله مسألة مجانة لكل الناس، يجب أن نعرف الأحكام. أنا ما قاعد أقول هذه كل الأمور يعني عادية في الدين، قاعد أقول كبيرة وجريمة ويجب أن نحذر منها ونبين للناس حتى لا يبوء الإنسان بالمجتمع الكافر وعياذ بالله. لكن تسهيل التكفير أو بعض الأشياء هكذا قلنا لستة طويلة اللي تزداد كل يوم بعد يوم ونجمعها على بعض البعض فتكون إهانة للناس أو حكم على المجتمع بالجاهلية والكفر، فتصير العزلة والعياذ بالله الغير مطلوبة، يجب أن نشارك الناس المجتمع المسلم ونصحح
ونبين ونوجه حتى نمشي على الصراط المستقيم. الجاهل منهم نعلمه، والإنسان اللي ماشي على طريق خطأ نصوبه، أو أن يكون له الأحكام الثابتة في الشرعية الإسلامية عن طريق القضاء المنصف. نسأل الله أن يصحح هذه المسيرة، مسيرة المسلمين في هذا الزمان، وأن يبصرنا بعيوبنا. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا معلم كيف خميس؟
2: لا للأمانة هذا الولد له مستقبل في الشغل تبعنا.
1: يعني عجبك يا معلم؟
2: انت بتعرف انه في شغلنا ممنوع نثق في واحد 100%، لكن بضل المكتوب بنقرأ من عنوانه.
1: يعني خلاص نعتمده يا معلم؟
2: هو هلقيت احنا تقريبا اعتمدناه، بس بدي اياك تضبطه اكتر
1: بالحبوب.
2: صحيح، بدنا اياه يكون عبد عنا، يعني يوم ما ينقطع عن الحبوب بدي اياه يجي يبوس جسمتك، واذا وصل للدرجة هذه حنستغله في اي حاجة.
1: شهر زمان بس يا معلم، وحخليه زي الخادم في اصبعك.
2: عشان هيك بدي اياك تغير الحبوب.
1: يعني بتقصد يا معلم اعطيه نوعية اقوى من الاولى؟
2: يا عيني عليك، بدنا نظبطه باسرع وقت.
1: ولا يهمك يا كبير.
3: يا حرب، الامور بلشت تستوي.
4: اها، يعني ساعة السفر قربت؟
3: تقريبا.
4: يعني الاسبوع هذا والاسبوع الجاي ولا كمان شهر؟
3: بقدرش يا حرب اقول لك بالضبط وقتيش، بس اللي بقدر اقول لك اياه يا حرب وحيظلوا بيني وبينك.
4: انت عارفني يا معلم، اللي اكتر من 12 سنة بشتغل معك.
3: بقدرش اقول لك ساعة السفر وقتيش يا حرب، بس اللي بقدر اقول لك اياه توزيع البضاعة المرة هاي حيكون مختلف جدا جدا عن التوزيع القديم.
4: قصدك يا معلم انه في ناس جداد بدهم ياخذوا البضاعة؟
3: بقول لك آلية التوزيع يا حرب.
4: طيب فهمني يا معلم علشان اخذ بالي واخلي الشباب يعرفوا يشتغلوا.
3: يعني احنا هلقيت يا حرب لما بنوزع البضاعة مش صعب نحطها في كراتين الادوات الكهربائية؟
4: صحيح يا معلم، وهذه الخطة الناجحة اللي بنشتغل عليها من زمان.
3: هلقيت يا حرب بدنا نغير.
4: طيب يا معلم ليش بدك تغير؟
3: شغلنا يا حرب بتطلب هيك، غلط نشتغل على حاجة يا حرب هي هي وما بتتغير.
4: احنا تحت الامر يا معلم، وقتيش تعطيني الاوامر انا جاهز.
5: كل كراتين الادوات الكهربائية يا معلم جاهزات، من اول ما تيجي البضاعة بنبلش نحطها ونزرفلها.
4: كل تعبك هذا حيكون على الفاضي.
5: ليش يا معلم؟
4: مش قصدي يعني مهل لما تيجي البضاعة.
5: انت بتقول كل تعبك على الفاضي، يعني البضاعة بدناش نهربها بالادوات الكهربائية؟
4: خلص يا حردون اسكت تحكيش، خلص وقتاش بيجي الشغل انا بقول لك.
5: يعني احنا مش هنشتغل في الادوات الكهربائية؟
4: يا بني خلص روق، خليك شغال زي ما انت.
1: هلقيت يا حردون، انت بس هدي لي حالك وعيد لي الكلام من اول وجديد عشان اركز معك.
5: انا بصراحة خايف يا حضرة الضابط.
1: اول حاجة ما تقولش يا حضرة الضابط، قول ابو صهيب وخلص. وتاني حاجة ليش تخاف؟ احنا قاعدين في مطعم، وفي المطعم هان فيش حد بيعرفك.
5: ما انت مش عارف المعلم صخر، بعرف كل الدنيا.
1: تقلقش، المهم انت عيد لي الكلام اللي انت حكيته وبشويش. انتوا قبل كنتوا تحطوا البضاعة في الادوات الكهربائية صح؟
5: صحيح يا ابو صهيب.
1: هلقيت لما انت قلت له الادوات الكهربائية جاهزة، ايش هو حكى لك؟
5: قال لي كل شغلك على الفاضي.
1: طيب ماشي، غيره ايش حكى؟
5: ما انا قلت له ايش يعني على الفاضي؟ قال لي خلص خلص خلص، بعدين بحكي لك.
1: طيب ماشي، ضلك مركز، واي كلمه ان شاء الله نص حرف دغري بتبلغني.
5: ولا يهمك يا صهيب.
6: يا مصباح صل على النبي.
7: اللهم صل على سيدنا محمد.
6: انت ما شاء الله عليك شاب شاطر وامين وجدع، وتعلمت الصنعه يا مصباح، وما شاء الله عليك شاطر هيك.
7: كله تعليمك يا معلم.
6: هلقيت أنا حاطط في راسي بدي أفتح مشروع تاني، فرع تاني للمطعم تبعي في آخر الجلاء.
7: أها، ربنا يعطيك يا معلم. طب هلقيت أنت بدك تمسكني إياه، ولا أنت بدك تمسكه، ولا بدك تجيب واحد جديد؟
6: أنت يا مصباح عارف أهل المنطقة ومن نفس المنطقة، وبتعرف الزباين وبيعرفوك كمان.
7: يعني أنت حتمسك الفرع الجديد؟
6: أنا شوف يا مصباح، المطعم هذا أنا بقدرش أسيبه على الآخر يعني، بس احتمال يا مصباح انا اجيب واحد هو يشتغل هناك وانت تظلك مكانك هان، وانا اظني اشقر بين الاثنين هان وهان.
7: انا تحت امرك يا معلم، وايش اللي بدك اياه انا جاهز.
6: بدي تشوف لي واحد شاطر وامين زيك علشان يشتغل عندك.
8: مش فاهمة، انت لسه ما بدت تشتغل مع واحد وعطيك جوال جديد حقه 700 شيكل؟
9: هو انت بتفكريني قليل في البلد يا اسمه؟
8: طيب انت هلقيت وقتش بدك تشتغل رسمي معاه وقديش بده يعطيك في الشهر؟
9: 100 مرة انت سألتيني هالسؤال وانا 100 مرة جاوبتك على نفس السؤال، بقولك انا هلقيت معاه شغال.
8: والله انا خايفة من هالشغلانة يا خميس.
9: والله انا شايفك لا عاجبك العجب ولا صيام في الرجب، ان قعدنا بتقعد تنوحي وان اشتغلنا بتقعد تلطمي. مش لازم يا أسماء أشيل 100 كيس أسمنت ولا شحن رمل عشان أنت تقول أنا اشتغلت. اليوم يا أسماء الواحد بيكون قاعد في بيته وبيشتغل على الانترنت وبيطلع من 1000 لـ2000 دولار شهريا، تقولي بينزل من وجهه نقطة عرق؟ قاعد وحاطط رجل على رجل وبيشرب قهوة وبيأكل شيبس كمان.
8: أنا إيش بدي غير إنه ربنا يوفقك وربنا يسترنا.
9: أيوة بدي إياك زي هيك، حط ببطنك بطيخة صيفي وسبيني سبيني أشتغل. هذه فرصتي أسمى وبديش أضيعها من بين إيديا. هخليك تلعب في المصاري لعب، ذهبك اللي أنا صرفته حرجع لك إياه، ومش هيك بس وحاجب لك فوقي كمان.
8: الله يوفقك يا رب. أنا المهم عندي مش الذهب، أنا المهم إنه أنت تشتغل وما تبطلش زي قبل وتستمر في شغلك.
9: تقلقيش يا أسمى تقلقيش، هذه الشغلة حستمر فيها للنهاية.
10: ايوه هيك يا خميس، هي التشخيص ولا بلاش؟
9: تشخيص مين؟ انا بكملش تشخيصي الا ما يكون معايا سيارة زي سيارتك وبل احسن كمان.
10: ماشي بس يبدأ الشغل يا خميس.
9: ايش بتقول؟ يعني انا هلقيت لسه بشتغلش؟
10: لا انت هلقيت تعتبر موظف بس الشغل لسه ما بداش.
9: طب انا كنت قاعد مع برامي في المحل، ليش ما اعطاني شحنة جوالات ورحت وزعتهم؟
10: تستعجلش على رزقك يا خميس، في بضاعة جديدة جاية.
9: اها هيك حلو الشغل، طب وقتش نازلة؟
10: لما تنزل حنقول لك.
9: أنا يا أمجد تحت الأمر وجاهز.
10: إيش بدي أقول يا خميس؟
9: قول قول يا معلم.
10: كيف الحبة اللي اديتك إياها المرة الماضية؟
9: يا وردية علي ذكرتني فيها يا راجل، ذكرتني فيها إلا عن تاريخها من حبة. يا زلم هذه الحبة بتنذكرش، إيش هو هذا؟
10: يعني عجبتك؟
9: بتعجب الملك يا راجل، بدي شريط منها.
10: هو أنت كل ما بدك تشوفني يا خميس بدك تقول لي هات الشريط؟
9: هاي ما انت مقصر معايا، بدك تضلك تنفل علي حبة حبة يعني.
10: هذا الشغل هيك بنفعش اعطيك شريط.
9: طب اسمع خليها نص شريط يا سيدي.
10: برضو بقدرش.
9: طب ليش بتقدرش؟ ما انت هيك هيك بتعطيني حبة حبة. يا سيدي جمعهم مرة واحدة واعطيني اياهم.
10: خميس كبر عقلك، الحبة هذه لو مسكتك المكافحة تنحبس عليها اقل شي 6 شهور.
9: اوف ليش هيك وكاين كاينة؟
10: يا عمي حب ممنوع هذا ممنوع.
9: يا راجل حاجة بتكيف الراس صارت ممنوعة؟
10: هو في حاجة أهم من هالراس في البلد؟
9: والله قولتك الراس اللي ما فيه كيف حلال قطعه. والله إذا الراس ما تكيف إيش الفايدة من هالدنيا؟
10: أيوة علشان هيك أنا بديش أوديك في داهية، كل ما بدك حبة بعطيك إياها، ولو المكافحة مسكتك الحبة هذا بتقدر تتخلص منها بس الشريط صعب.
9: طب اقدح لك يا معلم حبتين هلقيت.
10: حاضر امسك.
9: خليهم 4 يا معلم، هيك صرت مطلع الشريط، بديش أنا أطلب منك.
10: أنت عارف قديش حقه الشريط هذا؟
9: قديش أنا بدي يكون؟ شريط لك مول حقه 5، خليه 10 يا سيدي.
10: 10 مين يا حبيبي؟ هذا هلقيت عشانه مقطوع حقه 300 شيكل.
9: أوف عليش؟
10: روح اشتري من برا، إذا أعطوك الشريط 300 شيكل، تعال يا خميس خذ الشريط مني ببلاش.
9: طب عفوا يعني أمجد، أنت ما حد معرفتك وأنت بترش علي مجانا، يعني أنت قاعد على بنك؟
10: أنا يا خميس كسبت الناس الطيبة وما كسبت الناس الطيبة أحسن من 100 بنك. بكرة أنت بتشتغل وتصير تجيب مصاري بصير أنا أخذ منك.
9: والله على حسابك أخ أمجد، رقبتي سددة لك.
10: حبيبي حبيبي يا خميس.
11: أنا بأمل يا أبو صايب، بأمل من ربنا عز وجل أنه هذا الولد يوصلنا لطرف خيط يريحنا من قصة صخر.
12: لا يا فندم أنا متأكد إنه الولد هذا بيجيب لنا معلومات 100%.
11: طب أنت فكرت فيها أبو صهيب لما قال لك إنه الشغل حيكون بطريقة تانية وقصة الأدوات الكهربائية؟
12: أنت بتعرف يا معلم هدول تجار المخدرات بحرصوا كتير ويمكن شم كلام إنه في شبهة على الأدوات الكهربائية، فهو هلقيت بده يبتكر حاجة جديدة.
11: طب ما فكرتش يعني مثلا زي إيش يعني؟
12: احنا صعب نخمن في ايش بده يهرب هالجيت،
1: إلا لما الحردون يعطينا لو طرف خير.
11: هذا الولد مش قليل صخر، مش قليل. ترباية أبوه وأبوه أكبر تاجر مخدرات، كانوا يجيبوا جرار الغاز وحطوا المخدرات جواتهن ويرجعوا يلحموهن، كانوا يجيبوا الشبس يحطوا برضو فيه.
1: أنا وجهة نظري يا فندم إنه حيختار حاجة مش حتخطر على البال إنه يهرب فيها مخدرات.
11: أيوة هاي اللي كنت بدي أوصل لك إياه. عشان هيك احنا بدنا نفتح عينينا كويس وبدنا نشوف او نحاول نستحضر زي ايش مثلا، وهذا كله بيعتمد على المعلومات اللي بدها تيجي من جوا. ركزني مع الولد هذا حردون وحاول تضغط عليه عشان يفتح عينيه اكثر.
1: الامور مع الحردون ماشية تمام يا فندم.
13: شايفك يا رجب من يوم الخميس بطل وانت هيك مش مبسوط، مالك؟ معقولة حزت في نفسك عشان طردنا خميس؟
14: كيف يعني حزت في نفسي؟ مين هي؟ وانا بخليها ولا مخلوق بيج بحز في نفسي، بس قولي مين هي اللي حزت في نفسي؟
13: ولا قصدي يعني انت تأثرت نفسيا.
14: مين؟
13: يعني تأثرت نفسيا، يعني ملهاش تفسير غير هيك، تأثرت نفسيا
14: زي الجو يعني تأثير المخفض.
13: ايوه المنخفض.

0: اي افهم.
1: ما كان قلت لي من اول امبارح زي هيك.
2: هيني قلت لك
1: انا ما زعلتش، انا بحبوش من اول. انا كنت اطلع في عينيه بتباوس سنجان بعض ضل، وطلع شمال يمين، وكل شويه بقول لي روح على الحمام روح على الحمام، وانا بدي اروح على المخزن. قال لي روح على المخزن ويحكي مع الدجاج، يقول له بدي اسكن الليله، والدجاج تقول له الله يخليك ويخليك ولادك. وعارفه
2: يعني افهم من كلامك انا انه انت عشان طلع زعلان.
1: مش زعلان، انا بقول لك انا بقول لك مش زعلان وكويس.
2: طيب يا ابني ها انت ليش ذبلان هيك؟ مش شادد عودك في الشغل؟
1: عود مين؟
2: الهي عود يخش في عينك يطلع من راسك يا بعيد.
1: حرام عليك وتخليني بعين واحدة. ها انا مش زعلان عشان خميس طلع، انا قلت لك بدي واحد يساعدني، نفسي اصير معلم طول حياتي. انا بضلني اقول نفسي اصير معلم اصير معلم، وانت مطيع وعبد الرؤوف وابرمزي وكل الدنيا اشتغل عندي، وانا احط رجل على رجل.
2: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما اشترك انا وعبد الرؤوف وابو رمزي ومطيع نشتغل عندك؟
1: ايش فيها عاد، انا بعطيكم مصاري زياده كمان.

0: رافقين، اثنين على يمينك واثنين على شمالك.
1: ما بحبش اشتغل انا هناك، بحبش.
0: اي لا يا رجب، اي واحد بتمناها هالشغله؟
1: ما عشان بقول مسدس بحط على جنبي وبده يحطوني مخشيق كمان احط على صدري، بصير امشي بصير يلق يلق، والاصبع تبع المخشير السلك تبع بيجي في عيني وبيجي في مناخيري.
0: اذا عشان هيك والله يا رجب معاك حق، يعني شوف ما شاء الله عليهم عينيك المسمسمات هدول اللي زي عين الغزاله، حرام يعني يخربوا هيك من اصبع المخشير، وبرضو يعني مناخيرك بسم الله ما شاء الله عليهم، شوف انت كيف هيك مفلطحين.

0: من العروس انا.
1: طيب يا رجب، طيب يا حبيبي، ارجع لي عشغلك وشد لي حالك، وانا بدي اجيب لك عامل معاك يريحك.
0: خلاص جيب لي اياه امبارح، عشان انا بحبش اشتغل لحالي. بتجيب لي اياه من امبارح او امبارح؟
1: اي لا، بجيب لك اياه الشهر اللي فات احسن يا رجب.
0: خلاص جيبوا جيبوا على الفدوس اللي فات. السلام عليكم، معكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: هلا يا رجب. هلا.
0: وين معلم مطيع؟
2: ايش بدك منه؟
0: بحكي مع المعلم. معلم مع معلم بحكي، وانا بحبش احكي مع العمال. انا معلم، بس انا المعلم مطيع.
2: اها، مدال المعلمين بيحكوا مع بعض. انا اسف يا رجب، روح دور على المعلم واحكي معاه.
0: اه والله. طيب يعني كيف بروح بدون ما يحكي لي؟
2: مش انت معلم؟ روح دور عليه، انا ماليش دخل.
0: طيب هات لك قصين فلافل ادوقين.
2: اسف.
0: مين؟
2: بقول لك اسف.
0: مين اسف؟ اشتغل عندكم؟
2: اسف يعني بقدرش اعطيك.
0: ما انا ما كان المعلم مطيح، كنت اقول له اعطيني 5 قراص ادوقين، كان يعطيني 5 قراص.
2: خلاص لما يجي مطيع بخليك تدوق، انا بقدرش اوزع ببلاش، هذا المحل راجل. بدك فلافل تدفع مصاري.
0: طيب خلاص، بديش فلافل ولا حاجة. ممنوع تكلمني بالمرة، وممنوع ترد علي السلام، وتيجي تقول لي خذ هاي فلافل دوق. ممنوع يا تعطيني 10 قراص بدوقين وصحن مسبحة، يا ممنوع اخذ منك.
2: روح روح، الله يسهل عليك، روح.
3: انت يا رجب مفكر حالك صغير رايح تشحت من مصباح فلافل؟ تاني حاجة، مش انت بتشتغل وبتدفع مصاري؟ ليش بتدفعش مصاري؟
0: ما كل ما بقول مروح بيجي مطيع بقول له خد خد، برضعش اخد مصاري. فانا ما يلت عشان جيعان قلت اكل 10 قراص فلافل واكم مغرفة فول ادوقين عبين ما تصبير اروح.
3: طب هي دارنا بعيدة عن محل الفلافل يا رجب؟ هاي الاكل، هاينا بنعمل اكل بطعم بلد.
0: وعشان طيب اتمنوا قوص فلافل يعني ممنوع يعطيني؟
3: عيب يا رجب، انت زلمة متجوز ومخلف، عيب انك تطلب من الناس فلافل ببلاش. ايش يقولوا عنك الناس؟ يقولوا يعني رجب شحات.
0: لا مش شحات، انا عمري شحتت. هو بيزعق علي بقولي تعال خد.
3: طيب خلص خلص، هاي الاكل موجود، هلقيت بحط لك تاكل.
0: ايش عامل اكل؟
3: عملت لك دوالي ومحاشي.
0: كم صحن عملتي؟
3: طنجرة دوالي وطنجرة محاشي، بدك أكتر؟
0: عملت لي طبيخ خبيز وطبيخ عدس وطبيخ بامية.
3: إيش يا رجب، هو إحنا فتحين مطعم؟ تاني إشي الدوالي والمحاشي بطعمه 10.
0: من 10؟
3: يعني حتاكل وتشبع يا رجب.
0: طب خلاص روح بعينك الله، روح اعملي لي طنجرة خبيز عشان أشربها بدل العصير.
3: خلصت الخبيزة يا رجب، من وين أجيب لك؟
0: طبعا ما هي صدر كبير تبع الكنافة، هذا ما هي في فتح عدس.
3: ولك والأكل اللي عملناه هذا وين نوديه؟
0: ما باكله أنا، بس عشان نفسانيتي مفتوحة وما بقدرش أنا ما أكلش عدس، نفسي في العدس.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله يا رجب، مش عاملة عدس، يا بتاكل محاشي يا ما فيش.
0: مين ما فيش؟
3: يعني مش عاملة حاجة تانية.
0: خلاص أنا حدان وبديش أكل، أنا بديش أكل، بس أنا بفرجيكي بفرجيكي أنا كيف.
3: احرد، تحرد لك ساعة وبعدين بتروح على المطبخ.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
1: لمن هو بالحقيقة جاهل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
2: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مكان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في أسواني بحجم الكف أو نصف الكف. يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسواني أو أسوانتين ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات؟ 1000 معلومة، 1000000 معلومة، 100 مليون معلومة، حط لك اني كاسيت لك. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة يمكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة وبالتأليف ويأكل العد بيأكل العد والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهترس. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان لما الإنسان نفسه بيستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، وبيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء

وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني كيف تشهدوا علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني، تسجل على كل اللي سمعته، تستخرج هذه سمعك شاهد عليك، هذا أسطواني، كل شيء سمعته مسجل، والله سيخرجه لك، وسيكون شاهد عليك سمعك، كل شيء شافته عينك بيتسجل بعينك، كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك، بدليل انك بتقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية، مش طريقة انسانية، مش بطريقة الهية. الطريقة الالهية قدرة الله ليست من قدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل، وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة، بيقدر يسجله، رب العالمين رح ينسى شيء؟ وقالوا: يا ويلتنا، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عملك، لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه، بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي، لا، كلام حسي. انت سيسجل عليك كل شيء، كل جسمك مسجل، وتعرف كم عضو فيك انت وكم خلية من خلاياك. اذا كان الانسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس، بيستطيع يلتقط فيه كل كلام، بيكون على مسافات كذا وكذا. أدرك. شو رأيك باللي خلق عقل الانسان؟ واللي خلق هذا الانسان قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات. لذلك يا أخوان، كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك، وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة، كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك، سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل؟ ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أمام من أحاط بكل شيء علما. إديش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ إديش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا؟ وقديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها؟ أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة، قال كل كلمة، كل صح وكل غلط قوله راح يسجل على هذه المسجلة، وبعد شوي تفتح المسجلة يقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع كلامك، اقرأ كتابك، اسمع كلامك. هلا يا شيخ بيرقب بيرجع بعيد التسجيل، يقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك في المسجل الإلهي؟ ها؟ يلي نحن صنعناه وحيرنا، فكيف اللي رب العالمين صنعوا وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان، عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه، عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله، عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات.

0: عسكري في البرلمان العالمي في قطع. من اي التنصت بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنع الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان، العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله. كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لاخطات غير الملك غير الحفظة الكاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك. قل الله شهيد بيني وبين الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامي، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان. إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات من الله سبحانه وتعالى. قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أن كلامك الحق وأن كتابك الحق وأن نبيك الحق. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

عازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

تَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

التضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

دبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

محمود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت لحظة كده، ايه الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة ان ربنا يغطي على ذنبك، تخيل، ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة اسمه المغفر، التحفت المرأة بمغفرها. فلما أقول رب اغفر يعني أستر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب أصلا. طب العفو إنه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب أثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك أنت لو زعلان من واحد يقولك إيه اعف عني، وتقول له عفيت، يقولك إيه يعني خلاص، يعني إحنا خلصين، ما عرفش ايه، خلصين، مفيش اي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، مفيش تلوث في النفس، مفيش تلوث ولا شائبة، شيء لا تشوبه شائبة. اذا العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق ما بين الاثنين، وانت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم، نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل، ندعي للمتوفى نقول له إيه؟ ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك، بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان. لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاشا نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة. سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت، دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر لها. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في اربع مراحل في الحياة. المرحلة الاولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. المرحلة الثانية كانت المرحلة الذر ديت الارواح قبل ما يخلق الاجساد، والمرحلة الثانية خلق الاجساد ووضع فيها الارواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال الى عالم اسمه عالم البرزخ. بعد ما نموت عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين شيء والشيء. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا أن القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك إيه: وانتقل البطل فلان أو انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، هو مش إلى مثواه الأخير، إلى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لأن حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك أن الميت هيدخل قبر، مش يخرج للآخرة أبدا بأي حال من الأحوال. عموما أنا عاوز أقول لك أنه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك ايه: اصل القبر ومش القبر، واصل ما فيش الشجاع الاقرع. لا، في الشجاع الاقرع، والشجاع الاقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شويه جهل نادرين بيتريق على الاحاديث اللي وارد فيها الشجاع الاقرع، يقول لك ما فيش شجاع اقرع وشعر. والغريب انه يعمل يعني استاذا جامعيا، يعني فانا تعجب ان الراجل مش عارف معاني الكلمات. الاقرع ملهاش علاقه بالراس، الأقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. إحنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب، يبقى بشتم الواقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلطه على مين؟ على مانع الزكاة. أنت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط؟ مش هخوفك من السقوط، واجتهد.
انما الطالب يقول لك ما تخوفنيش من صوته وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر سنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر سنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من الصوت. طالما انت مهمل يبقى هخوفك من الصوت. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاه لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأذكر من يخشى. ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. انما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقرآن. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر انك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وإنه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من أهل الذكر في الدنيا، وأنت تساعده على اجتياز محنتي. هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحج. ما معنى فوات الحج؟ فوات الحج هو عدم إدراك الحاج للوقوف بعرفة سواء في النهار أو في الليل. فإذا أدرك ولو جزء قليل من الليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الوقوف بعرفة وقد أدرك الحج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إليه عروة الطائي قدم إليه بعد أن انتهى الوقوف بعرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع التأخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف معنا في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذن قد يفوت الحاج الوقوف بعرفة إما بسبب خطأ في العدوى الحساب، وهذا كان في الماضي، اليوم أصبح متيسرا العدوى الحساب بسبب انتشار الفضائيات، فإذا ممكن أن يخطئ في العدوى الحساب، أو ممكن بسبب حادث ما جعله يتأخر عن القدوم إلى مكة فيقدم إلى مكة بعد أن انتهى الحجاج من الوقوف بعرفة، حادث سير، تعطلت راحلته التي هي اليوم الطائرة أو السيارة أو البولمان، أي شيء منعه من أن يدرك الوقوف بعرفة وإنما وصل متأخرا إلى مكة. فوات الحج هو عدم إدراك الحاج للوقوف بعرفة نهارا أو ليلا. ماذا يفعل هذا الحاج؟ في الواقع فاته الحج، لكن ماذا يفعل؟ عليه أن يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتحلل من إحرام الحج بسبب فوات الوقوف بعرفة. فكيف يتحلل؟ يتحلل بأن يفعل أعمال العمرة، لا ينوي في هذه العمرة العمرة وإنما ينوي فيها التحلل أو لا ينوي شيئا، يفعل أعمال العمرة بدون أن يحرم بالعمرة، هو محرم بالحج، يطوف طواف العمرة ويسعى بعدها، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصر، فإذا بيكون بهذا قد تحلل من إحرام الحج بعمله للعمرة. ثم بعد هذا عليه في العام القادم أن يقضي ما فاته من نسك الحج، سواء كان حج تطوع أم نفل، سواء كان فوات الحج لعذر أم لغير عذر، يجب عليه أن يقضي. هذا عند جمهور الفقهاء، إلا أن هنالك رواية عند الإمام أحمد ورواية عند المالكية أنه لا يجب عليه القضاء إن كان الحج حج نفل لأنه معذور. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في حديث صحيح أنه أوجب القضاء، وإنما ورد هذا في حديث ضعيف. الحديث الصحيح لعروة الطائي لم يقل له ماذا يفعل، لم يصلنا ما قال له، وإنما وصلنا في حديث ضعيف: من فاته الحج فليحلل بعمل عمرة وليحج من قابل. ما يفعله من فاته الحج: أولا التحلل من الإحرام بعمل عمرة فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. ثانيا قضاء الحج الذي فاته سواء كان حج فرض أو نفل، وسواء كان الفوات بعذر أم بغير عذر. الأمر الثالث الذي يجب على من فاته الحج أن يفعله أن يذبح شاة ويذبحها في عام القضاء، عند من يقول يجب عليه القضاء وعند من قال أنه لا يجب عليه القضاء يذبحها في نفس العام الذي فاته فيه الحج. استدلوا على هذا بأن أبا أيوب الأنصاري فاته الحج بسبب ضياع راحلته فقدم بعد الوقوف بعرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: تحلل بعمل عمرة ثم حج من قابل واهدي ما استيسر من الهدي. ثالثا يلزمه ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية والمالكية ويذبحها في سنة القضاء. ماذا لو لم يملك الحاج ثمن الشاة؟ لا يستطيع أن يشتري شاة ويذبحها، فعليه في هذه الحالة أن يصوم 10 أيام كصيام المتمتع، 3 أيام في الحج و10 أيام حين يرجع إلى أهله. إذا لم يملك الحاج ثمن الشاة وجب عليه أن يصوم 10 أيام في عام القضاء، 3 في الحج و7 عندما يعود إلى بلده. تتساءلنا ماذا عن من فاتته العمرة؟ نتكلمنا عن فوات الحج، هل هنالك فوات في العمرة؟ في الواقع ليس هنالك فوات في العمرة، لأن الفوات في الحج هو قدم إلى مكة لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة لأن له موعد محدد الوقوف بعرفة. أما العمرة فموعدها السنة كلها، ميقاتها الزماني السنة كلها، وبالتالي ليس هنالك فوات في العمرة إذا قدم إلى مكة في أي يوم يستطيع أن يفعل العمرة. ليس هناك في العمرة فوات لعدم تأقيت العمرة بزمن معين. ماذا لو وصل الحاج إلى مكة أو وصلت الحاجة إلى مكة ثم مرضت مرضا شديدا منعها من أن وأدخلت المشفى ومنعها من أن تقف في عرفات؟ نحن تكلمنا أولا عن فوات الحج لم يصل إلى مكة قبل الوقوف بعرفة، هنا وصلت لكنها

تستطيع الذهاب إلى عرفات، إما بسبب مرض أو بسبب شدة الزحام. في سنة من السنوات لم يستطع بعض الحجيج الوصول إلى عرفات بسبب شدة الزحام، في هذه الحالة فاته الحج أيضا. فإذا إما بسبب حادث أو بسبب مرض، ما حكم هذه الحالة؟ عند جمهور الفقهاء يعتبر هذا المرض أو هذا الحادث الذي منع وصل الحاج فيه إلى مكة لكن لم يستطع الوقوف بعرفات، اعتبروه حكمه كحكم من فاته الحج، يتحلل بعمل عمره، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويقضي في السنة القادمة، إلا عند بعض المالكية ورواية عند الحنبلية ليس عليه قضاء. وقلنا هذا قد يكون رخصة في خصوصا في زماننا هذا الذي كثر فيه الحجيج ولم يستطيع لا يستطيع الكل أن يحج. وعليه ثالث أمر أن يذبح شاة في سنة القضاء أو في السنة التي حج فيها إن قلنا ليس هنالك قضاء. فوات الحج بسبب المرض أو شدة الزحام، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحاج الذي يصل إلى مكة ولا يتمكن من إدراك الوقوف بعرفة بسبب مرض أو شدة الزحام أو طروء حادث تجري عليه أحكام من فاته الحج. طبعا قد يشق هذا على البعض، كمن إذا مرض وأدخل المشفى وقد يستمر في المشفى لمدة شهر، هل عندما نقول لا يتحلل إلا بعمل عمره عليه أن يبقى مدة شهر كامل وهو محرم، أي لا يلبس المخيط، لا يحلق أو يقصر شعره، لا يقلم أظافره، لا يمس طيب، وعدة من المحظورات. في هذه الحال قد يكون له رخصة في مذهب الحنفية. عند الحنفية من وصل إلى مكة ولم يستطع الوقوف بعرفات حكمه حكم المحصر. المحصر ورد في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا المحصر لا يجب عليه أن يتحلل بعمل عمره، وإنما مباشرة يذبح شاة ثم بعد ذبح الشاة يتحلل بحلق شعره أو بقص شعره، وعليه أن يقضي النسك في العام القادم، أو إذا لم يستطع بسبب لم يستطع الحصول على الفيزا في أي وقت يستطيع الحصول عليها فيه. ذهب الحنفية إلى أن حكمه حكم المحصر، يتحلل مباشرة بعد أن يذبح شاة دون أن يحتاج إلى التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. مسألة: امرأة حاجة مرضت قبل الوقوف بعرفات وأدخلت المشفى ولم تستطع الوقوف بعرفة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: أمامها أحد أمرين، أن تعمل بمذهب جمهور الفقهاء فتظل محرمة وعندما تشفى تتحلل من إحرام الحج بعمل عمرة، وعليها أن تقضي الحج في العام القابل، وعليها أن تذبح شاة. أن تعمل بمذهب الحنفية فتذبح شاة في منطقة الحرم ثم تتحلل مباشرة بتقصير شعرها وعليها قضاء الحج. ماذا عن الإحصار؟ ما معنى الإحصار؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن فوات الحج، متى يفوت الحج وماذا يجب على من فاته الحج، وقلنا فوات الحج هو أن لا يدرك الحاج، من أحرم بالحج أن لا يدرك الوقوف بعرفة. قدم إلى مكة ولكن قدم متأخرا بعد الوقوف بعرفة، أو قدم قبل الوقوف بعرفة ولكن لم يستطع الوقوف بعرفة بسبب زحام، بسبب مرض، بسبب طارئ ما. أما الإحصار فهو معنى مختلف، يقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار اختلف الفقهاء في معناه. بداية اتفقوا على أن معنى الإحصار هو المنع الحاج أو المعتمر الذي أحرم بحج أو أحرم بعمرة من إتمام نسكه، لم يستطع الوصول إلى مكة، لا يستطيع أن يصل إلى مكة لإتمام ما نوى به من الحج ولا لإتمام ما نوى به من العمرة، فهو محصر. لكن ما هو المانع؟ هنا اختلفوا عند الجمهور، عند الشافعية والحنبلية والمالكية قالوا الإحصار لا يكون إلا بسبب عدو، منع من العدو أو منع من الحبس من قبل الجهات الأمنية، حبس ومن قبل القضاء بعد أن أحرم، فهذا
كل ما يكون بهذا الشكل يعتبر من لم يستطع الوصول إلى مكة يعتبر محصرا. استدلوا بأن أصل الآية نزلت فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزلت في حادث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما نووا العمرة وذهبوا، فمنعتهم قريش من إتمام عمرتهم وكانوا في الحديبية، فتحللوا في الحديبية واعتبروا محصرين، وفي العام القادم قاموا بعمرة القضاء. إذن عند الجمهور الإحصار لا يكون إلا بسبب العدو أو بسبب حبس من الجهات الأمنية أو القضائية منعته إحدى هذه الجهات. أما عند الحنفية قالوا الإحصار في اللغة أعم معناه من المنع بسبب عدو أو حبس، وإنما الإحصار يطلق على المنع، أي مانع منع الحاج من الوصول أو المعتمر من الوصول إلى مكة، سواء كان عدوا أم كان حبسا أم كان مرضا أو ضاعت راحلته أو تعطلت طائرته أو تعطلت ولم يستطع الوصول أبدا. طبعا يشترط حتى يكون محصرا ألا يستطع الوصول إلى الحج ولا إلى العمرة أبدا، سدت عليه كل المنافذ وبهذا يكون محصرا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في المرة الماضية تكلمنا عن التكفير وهؤلاء المكفرة الذين فتحوا الباب يعني أبواب التكفير على مصراعيها وأصبحوا يعددوا بلستة ليس لها مدلولات شرعية، يعني قائمة طويلة أصبحت تزداد يوما بعد يوم وفترة بعد فترة، حتى كأننا نريد أن نكفر أكثر المجتمع بسبب بعض التصرفات أو بسبب بعض الأقوال التي يمكن بعض الفقهاء اجتهد فيها ولا بعض العلماء والمحدثين، فجعلناها كأنها كفرا مطلقا للناس، بعضهم مسلمين مؤمنين موحدين فنخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وبعضهم وإن كان على أهل الكفر ولكنهم يريد أن ينقلهم إلى محاربين أو مقاتلين أو إلى أعداء حقيقيين للدين وإن كانوا هم ليس على هذا المعنى. في المرة الماضية قلنا الأصل هو الإسلام، الناس طالما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالناس هؤلاء أقصد المؤمنين على أصل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخرج منها إلا بقول صحيح قاصد، يعني هو بشكل صريح أعلن قال أنا لا أريد الإسلام، لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس هناك كره، ما في أحد أكرهه على هذا اللفظ، وليس هو جاهل، يعني ممكن بعضهم التبست لديه الأقوال، التبست لديه بعض المعلومات، فحينئذ يجب أن يبين وأن يستتاب في هذا الأمر. الشيء الآخر أن يكون هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله عن قصد، مش والله إنسان كما قلنا فيه ضغط أو إنسان عليه بعض الإشكالات حوله فاضطر أن يقول هذا الكلام. ثم بدأنا نسرد المعلومات المغلوطة أو المفاهيم في بعض الكليات اللي قاعد يفهموا بعض الأحاديث النبوية ويحكموا على أصحابها أنهم كانوا كفار، وذكرنا نموذج قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا خلاص أمرنا أن نقاتل الناس، قلنا أن الناس هؤلاء إما كفار قريش كما حددهم النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في رواية اللي هو قومه، وإما المقاتلين أو المحاربين، هذول الناس الذين يقاتلون، أمرت أن أقاتل الناس. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدور دار الإسلام ودار الكفر، وقلنا أن البراءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء هنا مش معناته كفر زي ما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وقسمنا الدور وقلنا بالعكس هذا المقصود في الحديث النبوي إذا حصلت الفتنة فحينئذ يبرأ حتى ترى نارهم. نيجي الآن نكمل المعنى أيضا، عندنا حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يقول هذول الآن كفار، شوف ما في يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي إلا أدخله الله النار، يعني هو كافر، وبالتالي يفتح الحرب الشعواء نحن ممكن إيش نقاتل وممكن نحن نحكم عليه بالكفر. نقول قضية السماع هذه قضية تتعلق بالدنيا مسألة السماع، وأما الحكم عليه هذا في الآخرة، مش معناته نقاتله. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، كيف يسمع بي؟ يعني كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سماع حقيقي، يعني اليوم أنا هذا تقدير، أنا رجل الحمد لله زرت كل دول العالم تقريبا كل قارات الدنيا أعرف يقينا الوضع، أغلب الموجودين في أوروبا لم يسمعوا سماعا حقيقيا عن الإسلام، مش معنى تسمع الكلمة أنه في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هم لم يفهموا معنى الدين. إذا كان البروفيسور الكبير رحمة الله عليه حسن الترابي عندما زار مع الرئيس السوداني وذهبوا إلى أمريكا أيام كارتر وكانوا يتكلموا عن السودان ما عنده معلومات كافية عن السودان ولا الشعب الأمريكي عنده معلومات كافية عن السودان، هذا الآن إلى فترة قريبة وين بقعكم الجغرافية وين مكانكم وإيش المنطلقات التي عندكم، ما عندهم معلومات حتى عن دولنا العربية والإسلامية، فكيف بالسماع المشوهة عن الدين؟ فعندما نحكم على هؤلاء الناس هم على ظاهرهم أنهم غير مسلمين لكن نقول والله هم في النار هذا أمر إلى الله، لكن حقيقة السماع لم تحصل، أنا أقولها الآن حقيقة السماع لم تحصل، وهذا يطالب أن نقدم جهدا هائلا لهؤلاء الناس، وإن كانوا الآن سمعوا بالإسلام لا يعني هذا نحن نقاتلهم ولا يعني نحن إيش طالما أنهم غير محاربين ناس مسالمين على أصل القضايا. أيضا من ضمن الأمور التي يعرضها من يكفر هكذا بالمجان وبشكل مفتوح للأسف يسلون فيه الدماء السيوف والدماء قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فالقرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، عندنا هذه الثلاث آيات، قالوا شايفين واحد ما قاعد يحكم بما أنزل الله حكم القرآن عليه بالكفر، فبالتالي ما خلوا حاكم من حكام العرب ومن حكام المسلمين اللي حكموا عليه
بالكفر. قال أنت ما حكمت بما أنزل الله، عندك بنك ربوي، أنت تعاملت ذاك اليوم مع الدولة الكافرة، أنت ما حكمت الشريعة في قضية التعاملات مع الناس، أنت فتحت أبواب الربا. كل شوية يأخذ جزء من أجزاء الدين ويقولوا خلاص أنت ما حكمت فيها بما أنزل الله. ممكن تكون المساجد حكم بها، ويمكن يكون القضاء حكم به بالشريعة، وتعاملات الناس بأكثر أبواب الفقهية بالشريعة، أخذوا زوايا معينة ونطقوا بها فقالوا خلاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنتم يا جماعة الخير كفار، وما دام لكم كفار وما حكمتم بشريعة الإسلام فأقاتل الناس وأنتم من هؤلاء الناس. نقول لهؤلاء القوم أول شيء لازم ترجعوا إلى كتب التفسير وكتب العلماء حتى تفهموا دلالات هذه الآية. أولا القرآن الكريم ذكر ثلاث آيات عن الحكم بغير ما أنزل الله، مرة قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومرة قال الظالمون، ومرة قال إيش الكافرون، على حسب الأحوال. إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال الحكم بغير ما أنزل الله، يقصد من لم يحكمه، فهذا ليس الكفر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام عظيم مع ابن عباس، ليس هو المعنى أنك أنت ما آمنت بالله واليوم الآخر، هذا الذي يعبر عنه بالأدق طاووس بن كيسان عندما يقول كفر دون كفر، يعني واحد حاكم ولكن غير جاحد للحكم الشرعي، نقول له هذا الآن في القضاء في أشياء غير شرعية، هو يعرف يقول لك والله هذا قانون حكم به مجموعة من القضاء وضعوه في الدستور، شيء موجود في البلد من منذ زمان نحاول نصلحه، نحاول نغيره، أو تباطأ فيه أو تقبله بطريقة معينة، ولكن ما يقول والله اللي في القرآن وفي السنة مش جيد، لا هو يؤمن بالقرآن والسنة ولكنه لا يطبق هذا المعنى، ليس هذا كافر، ليس هذا معناه إيش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مقصود ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله هو الذي على اعتقاد جازم يقول لك الحكم هذا اللي احنا سويناه أفضل من حكم القرآن، وحكم القرآن باطل ولا ينفع قديم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم مثلا في السرقة يقول لك هذا الحكم لا ينفع ولا يتناسب معنا، لكن ممكن يقول لك والله ربما بعض الظروف بعض الأشياء الاجتماعية، لكن لا يجحد القرآن والسنة، معنى هذا غير كافر. أو الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو استحل يقول لكم خلاص هذا حلال وافعلوا الربا وسووا المنكر هذا حلال، حتى لو قال القرآن حرام لا أنتوا سووا هذا حلال، إما يستحل وإما يجحد كما يقول ابن تيمية، غير ذلك لا يعتبر كافرا. فبالتالي هؤلاء الناس للأسف المجموعة اللي حكمت على كل الحكام وكل المسؤولين وكل القيادات، وبعضهم يقول أنتم شاركتوا وأنتم تواطأتم وشاركتم في برلمانات وفي مجالس وشاركتم في الدستور، ويبدأ يحكم على الناس بالكفر. فقل انتبهوا لما قاله أئمة التفسير من ضمن الإمام الطبري عليه رحمة الله وفسرها وفصلها ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن عباس رضي الله عنهما أرضاهما، طاووس وغيرهم من كبار الأئمة والأعلام. مو مع ذلك نقول على كل الحكام وكل المسؤولين أن يطبقوا شرع الله وأن يسعوا إلى ذلك، وندرك الظروف اللي كان فيها الاستعمار وندرك القوى الغربية، ومع هذا نقول احكموا شرع الله واستمروا على ذلك يسددكم الله وينفعكم، لكن هذا فرق بينه وبين إيش تحكم عليه بالكفر وتستحل دمه، أو تستحل للأسف الشديد دم إيش دم القضاة اللي متعاونين معه ودم رجالات الدولة اللي شغالين وكبار الوزراء والمسؤولين، يقول لك لأنك أنت قاعد تحكم بدولة لا تحكم بشرع الله فبالتالي أنت كافر وكل من رضي بها فهو كافر، وخلاص تصير المسألة إيش مفتوحة بالمجان. طيب أيضا عندنا من ضمن النقاط التي يتحدث بها هؤلاء قضية التكفير الصحابة، وهذه قضية خطيرة عند مجموعة من للأسف الشيعة اللي هو تكفير بعض الصحابة، وهذا بالمناسبة كان زمان مش الشيعة اليوم، يعني حتى مجموعة من الشيعة حتى لا نكون يعني هكذا عممنا، منذ عصور قديمة أيام الخوارج كفروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقاعدين يكفروا من لم يحكم بما أنزل الله بطريقتهم وبنظريتهم القديمة هؤلاء الخوارج، فالقضية قديمة موجودة. ابن تيمية عليه رحمة الله تجلى، هذا الإمام العظيم الكبير جدا في منهاج أهل السنة، كان يقول هناك من الشيعة جهلة عوام كثير من الناس يسبوا أبو بكر وعمر ويسبوا عثمان ويسبوا معاوية بن سفيان رضوان الله على الجميع، هؤلاء جهلة ومنهم الأئمة الكبار فيهم، فقال ابن تيمية عليه رحمة الله هؤلاء جهلة ارتكبوا كبائر ولكن لا يكفرون، ما يحكم عليهم بالكفر. شو سبحان الله الإنصاف، ناس قاعد يكفروا الصحابة يقول هؤلاء كفار فأنا لا أقابلهم بالكفر، كونوا إذا قال كفر نحن نعرف أن الصحابة غير كفار، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص هذول مش كفار، مؤمنين مسلمين صحابة أجلة، كونك أنت قلت بالكفر لا يعني أني أنا أكفرك بسبب قولك هذا. فكان منصفا رضي الله عنه وأرضاه. فقط عندنا شغلة واحدة
وهي قضية أم المؤمنين عائشة، هم يسبوها ويتهموها بعضهم، نحن نتكلم مجموعات منهم. فأيضا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هؤلاء جهلة ولا يحكم عليهم بالكفر، نتكلم الجهلة منهم. أما اللي قاصد ومتعمد ويخالف القرآن الكريم تعمدا، فهؤلاء إيش نقول؟ اللي قاعد يقول أنه أم المؤمنين عائشة ما برأها الله في القرآن، الله عز وجل في القرآن برأها، فاللي يقول هذا الكلام ما برأها الله حينئذ يحكم عليه بالكفر فقط. ليش؟ لأنه خالف نص صريح في القرآن الكريم. أما لو أول بعض الآيات تفسيرات مختلفة، بعض التأويلات العربية الصحيحة، فلا يحكم عليه إيش؟ بالكفر. أو كان عنده اجتهاد علمي زي ما حصل في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم توقف عن بعض السور زي سورة الناس وبعض السور قال لا ليست من القرآن، هكذا ظنهم كانوا في عصور الصحابة، فلا يحكم عليهم إيش؟ بالكفر. فيجب أن نتأكد تماما ما السبب، إيش الداعي اللي خلاكم تقولوا هذا الكلام، هل في تأويل، هل في جهل، نبين ونتحكم أو نتحدث معهم فيه. من القضايا أيضا اللي قاعد يسهل الناس فيها قضية التكفير على الجميع قضية تارك الصلاة. خلاص أنت والله ما صليت، إذن أنت كافر، فبالتالي ممكن يستحل دمك، ممكن بعضهم بالعكس. يعني قاعدين نسمع نكت اليوم، وشفتها أنا في مقطع في اليوتيوب من هؤلاء داعش يعني أخزاهم الله، وماذا يقولون جامعين آباء، يلا وين بناتكم، ليش ما قاعدين تحجبوا، ترى ما تحجبتوا هذه شريعة، واللي ما يحكم بالشريعة فحينئذ أول ما ناخذك أنت يا أيها الأب ونحطك بين سيارتين ونصك عليك، يا سلام كذا بكل سهولة على اعتبار إيش ما حكمت الشريعة. ولو زادوا عليها كمان الصلاة وفهموا منها إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اللي يترك الصلاة كفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كافر وبالتالي كمان نحكم عليك وممكن أن تقتل ونسيل الدم وزي سلام عليكم. علما أن الإمام أبو حنيفة شيخ الفقهاء وتلميذ مالك وتلميذ الشافعي ماذا يقولون؟ يقولون هذا لو جحد الصلاة يعني كفر صريح، ما عنده قول ثاني، يقول لك لا الصلاة هذه غير موجودة في القرآن وأنا أجحدها ولا تنفع ولا لها أي وزن ولا لها أي قيمة، طقوس هكذا فارغة لا معنى لها، اللي يقول هذا المعنى هو اللي يكفر. أما واحد متهاون، واحد متكاسل يضيعها يوم ومشيها يوم وكذا، فهذا إيش؟ لا يكفر بالله، لا يكفر بالدين، لا يكفر بالإسلام، هذا لا زال مسلما، هذا لا زال ولكنه مقصر، يصلي مرة جمعة ويفوت جمعة ويجب صلاة ويريوح صلاة. هذا مش أنا قاعد أقول، هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكانوا يحجون الإمام أحمد في هذا طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن ما قاعدين نسهل الموضوع، صلي يا مسلم وحافظ على صلتك بربك، الصلاة صلة بين الإنسان بين ربه ما يقطعها الإنسان، وفي أناس ما شاء الله ملتزمين في مواعيدهم مع البشر في عمله وفي شغله وفي إتقانه، يعني متميز، لازم إيش؟ يلتزم في مواعيده مع رب البشر، يعني عشان ربي عز وجل يصونه ويحفظه، يصل بينك وبين الرب. لكن هذا لا يعني كفرت كونك أنت تهاوند أو تركت الصلاة أو لك فترة عنها طويلة، لا نحكم عليك بالكفر ونمشي جملة المجتمع. يقول شوف المجتمع الجاهل، شوف المجتمع الكافر، المجتمع اللي ما يصلي يحكم على مين؟ على كل هذه الأمة المحمدية. من ضمن النقاط اللي قاعدين يسهلوها خاصة في بعض الدول العربية قضية السحر، خلاص إذا وجدت سحر في بعض البلدان أو بعض التصرفات خلاص هذول كفرة، فنكفر كل من حولهم، وبالذات في جهلة كثير من الناس يتصرفوا تصرفات في العلاج أو في حل بعض المشكلات ومشوا عوام الناس، فيحكموا على الناس بالجهلة ويحكموا عليهم بالتكفير. والله عز وجل تكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله إمام كبير صاحب كتاب الأم، هذا الكتاب العظيم، وقف وقفة عظيمة قال هذا لو نطق بكلام كفري صريح، السحر هذا اللي قاعد يسويه وقاعد يعمله إذا كان فيه كلام سحري صريح حينئذ يكفر. أما إن قال كلام فعل فعل سحر، هذا الفعل كله شعوذات وسحر ويريد أن يقوم ببعض الطلاسم سحرية ولكن ليس فيها كلام كفري، يعني ما في سب لله صريح أو تمزيق المصحف والآيات والعياذ بالله بشكل صريح، لا يستخدم بعض الأساليب، قال هذا لا يكفر، هذا مش كافر. طب استخدام السحر، قال فقط المقصود بالآية السحر اللي هو إيش؟ السحر الذي فيه كلام صريح ضد الدين، ضد الله، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد القرآن، هذا هو المقصود. أما شيء آخر وقاعد يستخدم السحر قال هذا لا يكفر، إنما إيش؟ قال يعزر. ولو استخدم الكلام السحري، هو السحر غلط والسحر كبيرة، استخدم السحر والطلاسم لكي يضر أحدا ولم يقتله، قاعد يأذيك،
استخدموه أحيانا في الكورة للأسف الشديد وفي بعض المواقف، استخدم هذا السحر ولكن إيش ما كان قاصدا أنه أنا يعني أقتلك، إنه قال أبيك فقط. فقال وأيضا هذا يعذر، أما لو استخدم السحر عشان أضرك وقتلت به بشكل صريح حينئذ إيش ممكن تعاقب بهذا بأن تقتل. طيب حتى الأئمة عليه رحمة الله شوفوا من إنصافهم، واحد استخدم السحر والطلاسم وبعض المشعوذات وإلى آخره وجاء وأضر واحد، بعد فترة مات، أهله إيش يقولوا؟ يقول والله ولدنا مات بسبب السحر، خلاص عرفنا فلان هذا الساحر، جيبوا جابوا هذا الساحر، هل هذا يقتل على أساس أنك أنت عملت السحر وكفرت بالله ولا ماذا؟ قال إن قال الرجل هو الساحر بالعكس أنا سويت بعض الحركات وآذيته، نعم، ولكن ما آذيته إيذاء الموت أو القتل، بعض الأعمال السحرية والعياذ بالله تؤدي إلى الهلاك، فما آذيته وهو كله بأمر الله. فحينئذ يؤخذ برأي من؟ يؤخذ بالرأي الذي ينقذ هذا الرجل، طالما فعلت أنت سحر ولكنك ما أديت إلى القتل إنما إلى الإيذاء والمرض، ومات الرجل بعد فترة، حينئذ لا يقتل هذا الرجل إنما يعزر يسجن. يعني شوفوا الإنصاف العلمي لدى أئمتنا، ولا نتساهل في السحر، هو كبيرة من كبائر الذنوب ويبتعد الناس عنها. من الأشياء الجملية اللي كده مفتوحة قضية الاستهزاء والسخرية، الناس اللي تستهزئ بالدين، تسب الدين، تسخر من الدين، تسخر من علوم الشريعة الإسلامية، إيش هذه اللحية وإيش هذه الدراويش وإيش هذا الحجاب، يستهزئوا بسوا بعضهم كاريكاتيرات، بعضهم مسلسلات وبرامج، نقول انتبه، ما يتعلق بالاستهزاء الصريح يعني سب الدين بشكل صريح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سخريته برسوم كاريكاتير، حنقدمها في حلقة مستقلة، حلقة كاملة. نحن نتكلم عن السخرية الآن، نتكلم عن السخرية. هذه السخرية قسمين، أصل السخرية ليس كلها مذمومة بالمناسبة، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، زي ما في القرآن الكريم، والإمام الطبري يقول ليس كل سخرية مستقبحة، مش يعني ممكن أنا أستسخر فيك وتستسخر فيا كاريكاتور، رسمة، مشهد درامي إلى آخر، في نوع من السخرية. فالإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسير عند هذه الآية وقف كلمة جميلة، قال الذي لا يخرج عن حد العدل، طالما أنك أنت قاعد في نوع من السخرية، في نوع من إيصال المعلومة، إيصال الرسالة، ما تخرجك عن العدل، يعني تظلم هذا الإنسان في الكلام، حينئذ لا يعتبر هذا الأمر من الاستهزاء والسخرية بالآخر. طيب متى تكون السخرية؟ إذا جينا يعني في ناس إسلاميين زي ما يقولوا متدينين، ناس غير متدينين، هذول قاعد يتريقوا في هؤلاء وهؤلاء قاعدين يشتموا في هؤلاء، إن جاء كان يقصدك أنت بالذات ما يقصد الدين، قال شوف والله هذا رسموك وحطوا لحية ومثلا ثوب قصير، واحد شايله كذا مجموعة من كتب، انظروا إلى هؤلاء ماذا يفعلون، وحاطينه مثلا في مكان كذا هكذا تافه أو مقهى ضعيف، ما نجي نقول والله هذول كفروا بالشريعة وكفروا بالدين، استهزأوا بالسنة واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن بالتالي هم كفر، فلموهم كلهم في سلة الكفر. هذا الاستهزاء ليس استهزاء كفريا إلا إذا قصدوا بعين الشريعة بالنطق، يعني قالوا لا نحن نستهزئ بالدين، نستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، نستهزئ بما دعا إليه من كتاب أو من سنة أو من سنن، حينئذ يسمى هذا استهزاء حقيقي، ولا نقلل الشأن، مو يلا يا جماعة خير افتحوا الباب، هذا يعتبر كبيرة وفي ظلم للناس، ولكن ليس مجانا أنك إيش تمشي الناس كلهم في سلك التكفير وتقول خلاص يلا كفرناهم ونستحل دماءهم ونسهل الأمور على أنفسنا. من ضمن القضايا التي يسهل فيها التكفير هذه الأيام قضية تحكيم عبر البرلمانات، الدساتير، مجالس التشريعية، يسمى مجالس تشريعية، يقول لك هذه مجالس كفرية، إما عندك شرع الله أو انتهينا. يا جماعة الخير الدستور الإسلام والدين والشريعة، أما الوسائل مجلس الآن تشريعي قاعدين نتناقش، فيه أمم من الناس في الشورى اجتمعوا فيه المسلم وغير المسلم والمسيحي والديانات على حسب البلدان وعلى حسب تقسيماتها وحسب تجمعاتها، فبدأوا يناقشوا بعض الأشياء. الأصل في الإسلام كليات الشريعة الإسلامية العقدية منها والأصول الشرعية ما نتناقش فيها، لكن لو كنا في مجلس وطرحت فنحن لابد أن نستجيب إلى الشريعة الإسلامية، فلا نأتي نقول كل من دخل وشارك في هذه المجالس أنت راضي أنك تناقش بعض الأمور أو أنت راضي أنك تناقش بعض الأحكام الشرعية، لو عرضت قلنا لهم هذه ثوابت الدين
وأما الوسائل الأخرى كيف نحكم وكيف نبين الأحكام وكيف نتعامل بها وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله إيش؟ كل عبارة عن طرق أو عن وسائل. فلا نعتبر هذه المجالس وإن كان فيها بعض المشكلات أو فيها بعض الفساد أن احنا قبلنا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه أيها الأخوة والأخوات جملة كذا من بعض المفاهيم، من بعض الأحكام، مثلها أيضا الولاء والبراء وتقسيماتها، مثلها الولاية وغيرها، في موضوعات كثيرة وملفات عدة. أنا حبيت أذكر نماذج حتى نبين للناس مش كل مسألة تعرض علينا نحكم عليها بالكفر وبالتالي نكفر أصحابها، لأنه في فرق كبير جدا بين الكفر وبين ناقل الكفر. يعني الإنسان ممكن يقول كلمة كفرية، وهذه للأسف كثيرة في الإنترنت اليوم، واحد ممكن يقول كلمة استهزأ بها أو قاعد يحلم أخونا في الله في الكتابة أو عبر تعبيرات غلط، التعبير هذا كفري بس لا يعني أنه صاحبه إيش كافر. زي ما كان أيام المأمون، المأمون كان يقول خلق القرآن، القرآن هو كلام الله، لكن وش قاعد يقول؟ يقول لا مخلوق، القرآن مخلوق ليس كلام الله، هذا الكلام كفري. ومع ذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويعتبره من المسلمين، لأنه يقول هذا الكلام كفري ولكن إيش صاحبه لا يكون كافرا. وكذلك شو ما تكلمنا عن السحر، والله حتى لو قال هذا الكلام الكفري، الكلام الكفر الصريح زي ما يقول الشافعي، أول شيء نستتيبه قل له توب إلى الله وحينئذ نحكم عليك إذا قلت هذا الكلام اللي هو ضد الدين صراحة. فيا أخوانا لا نستسهل ولا نبسط موضوع التكفير ونجعله مسألة مجانة لكل الناس، يجب أن نعرف الأحكام. أنا ما قاعد أقول هذه كل الأمور يعني عادية في الدين، قاعد أقول كبيرة وجريمة ويجب أن نحذر منها ونبين للناس حتى لا يبوء الإنسان بالمجتمع الكافر وعاذ بالله. لكن تسهيل التكفير وبعض الأشياء هكذا قلنا لسة طويلة اللي تزداد كل يوم بعد يوم ونجمعها على بعض البعض فتكون إهانة للناس أو حكم على المجتمع بالجاهلية والكفر، فتصير العزلة والعياذ بالله الغير مطلوبة. يجب أن نشارك الناس المجتمع المسلم ونصحح ونبين ونوجه حتى نمشي على الصراط المستقيم. الجاهل منهم نعلمه، والإنسان اللي ماشي على طريق خطأ نصوبه، أو أن يكون له الأحكام الثابتة في الشرعية في الشريعة الإسلامية عن طريق القضاء المنصف. نسأل الله أن يصحح هذه المسيرة، مسيرة المسلمين في هذا الزمان، وأن يبصرنا بعيوبنا. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 27 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. لن تستقيم أمورنا حتى نرى الدين في محلنا التجارية كما نراه في مساجدنا، حتى تنعكس صلاتنا في معاملاتنا المالية. أما أن يكون هناك ازدواجية في المرء في المسجد يأخذ 100% لكن في المحل التجاري 0%، فهذا المسلم معه فصام. وهناك فرق كبير بين أن تحب الدين وبين أن تتمثل أمر الدين. عنوان خطبة اليوم اضطراب الهوية. للمسلم أيها الإخوة هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس، وانتهاءا بأخطر قضية على هذه الأرض، توحيد الله تعالى. للمسلم هوية تظهر في كل ما يتعلق به، بدءا بسلامه على الناس، وانتهاءا بأخطر قضية على الأرض، توحيد الله تعالى. مرورا بعلاقاته الأسرية ومعاملاته المالية ومرافعاته القضائية. عندما تغيب شخصية المسلم وهويته من مفاصل حياته، فهذا خطأ وخطر مطلوب أن نصححه وأن نتداركه. ولله در محمد إقبال عندما أنشد: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كل من أهمل ذاتيته هويته كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يتلو القرآن، وفي القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يسعى المسلم لتقليد غيره في الغث والسمين ولتضييع هويته وهو يعلنها مدوية في كل صباح ومساء: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من طريف ما جاء أيها الإخوة في كتب الأدب اعتزاز بنت البادية بعيشة البادية وتفضيلها على رفاه الحاضرة. امرأة بنت في البادية كانت تعتز بهويتها في البادية وتفضلها على كل رفاه الحاضرة. ذكروا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة من البادية تدعى ميسون بنت بحدل، وحين أقدمها إلى الشام أسكنها في قصر منيف وأخدمها جواري عدة وألبسها الحرير والديباج والشفوف. رغم هذا كانت تحن إلى البادية حنين الرضيع أو المرضع لرضيعها، وتتشوق إليها بشعر مؤثر. حدث في يوم من الأيام أن مر معاوية بها وهي تنشد أبياتا تقول فيها: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي قرب أهلي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا وما أبهاه من وطن شريف. تقول كتب الأدب أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع أبياتها طلقها وأعادها إلى أهلها وقال لها بعد الطلاق: كنت فبنتي. فقالت له: ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. ألا كنت فبنتي، يعني كنت عندي زوجة والآن أنت طالق طلاقا فيه بينونة لا رجعة فيه. قالت له وهي تحن إلى باديتها وتعتز بهويتها، قالت: ما سررنا إذ كنا، سلبتونا الهوية تبعنا، ما لنا مسرورين، أنا خليني بنت بادية. ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا. أيها الإخوة، إن اعتزاز المرء بهويته وتمسكه بشخصيته دليل على سيادته ورفعته، وتنازل المرء عن شخصيته وذاته وهويته أمام كل دخيل دليل على ضعف وعجز. إن الأمم التي تريد أن تبقى هي التي تحافظ على هويتها، فالهوية هي ذات الأمة ووجودها. سقت هذه المقدمة الطويلة لأتحدث عن خطأ شائع في أسواقنا التجارية يحاول فيه الباعة والمشترون بعلم أو من دون علم أن يقلقلوا هوية العربي المسلم. تذهب المرأة من نسائنا في فترة العيد لشراء ثياب لابنتها فتعجب أن أكثر المعروض في المتاجر بنطالا ضيقا يصف ما تحته وقميصا ملاصقا لا يستر شيئا من بدن لابسه، وكلاهما البنطال والقميص لا ينتميان إلى أعرافنا ولا إلى ديننا ولا إلى أذواقنا. فإذا سألت المرأة عن ثوب فضفاض أو عن قميص عريض رماها البائع بكلمات الاستغراب والاستخفاف وربما هزئ وسخر، يقول: أبيع ما يصنعه المصممون والخياطون وما يستورده المستوردون. والعجب أن المصممين والخياطين والمستوردين والباعة كلهم عرب ومسلمون يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، فمن الذي يريد أن يقلقل لنا هويتنا؟ لكن هؤلاء القوم بأفعالهم يضيعون هويتنا من حيث يدرون أو لا يدرون. تذهب أم لتشتري ثياب مدرسة لابنها أو ابنتها فتتفاجأ أن اللباس الضيق لحق بثوب المدرسة سواء كان لفتى أو فتاة، ربما كان البنطال بسرج قصير إذا انحنى الطالب أو الطالب انكشف شيء من ظهره. تسأل الباعة مرة أخرى فيقولون: هذا هو الموجود في أسواق الجملة. تمضي إلى أسواق الجملة لتسمع الكلام نفسه، وكل الموجودين في هذه الأسواق إخوتنا وأبناؤنا وآباؤنا، لكن هويتنا تضيع بين هؤلاء. إذا ما ذهبت إلى محلات حلاقة الرجال رأيت عجبا، في صور معروضة لأشخاص ليسوا عربا ولا مسلمين، حلقوا رؤوسهم بطرق عجيبة، وصبغوا شعورهم بأصباغ غريبة، ويقنع الحلاق الفتى باختيار واحد من هذه النماذج، فيدخل الفتى إليه عربيا مسلما ليخرج عربيا أو عربي الجسم أعجمي الرأس، شرقي الاسم غربي المنظر. وربما حلق الحلاق للفتى حلاقة الفتاة، وللفتاة حلاقة الفتى، والحالق والمحلوق مسلمان وعربيان، يصليان مع المصلين ويصومان مع الصائمين. عندما تسأل أحدهما عن السبب في هذا المنظر الغريب، يقولان: عليه درج الناس، وإليه مال الشباب، وتضطرب الهوية بين هؤلاء وهؤلاء. أيها الإخوة، قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هي الهوية، والهوية هي الإسلام، والإسلام يصبغ الإنسان صبغة خاصة في عقيدته وفكره وسلوكه ومشاعره وتصوراته وآماله وآلامه. قال القرطبي في تفسيره: سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. إذا ما بان الدين بأوعيك لسه دينك ناقص، إذا ما بان الدين بالمحل تبعك وبالبضاعة اللي جايبة على المحل لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بحفلة العرس تبع بنتك لسه الدين عندك ناقص، إذا ما ظهر الدين بالدفتر اللي بتحمله على المدرسة والكتاب اللي عم تجلتنه وتأخذه معك لسه الدين ناقص، إذا ما ظهر الدين في سلاماتنا وعلاقاتنا التجارية ما زال الدين عندنا ناقصا. قال: سمي الدين صبغة لأنه يصبغ صاحبه، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين. أعمال الدين وسمت الدين على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. الصبغ، الثوب كله كحلي، كله أبيض، كله أصفر، كله أسود، في صباغ، هكذا الدين يصبغ الإنسان. أما بالمسجد يكون الدين منيح، بس بالمحل حاطط صور لا يرضاها أي شريف، بعدين بيقول لك أنا بصلي مع المصلين. في معاملاته المالية لا ينضبط بأي شرع وأي دين، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. في البضاعة التي يجلبها لأسواقنا وبعضها لا يرضى عنها الشرف ولا الدين ولا النخوة ولا العروبة ولا الإسلام، بعدين بيقول لك أنا أصلي مع المصلين. سمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. ومهما اجتهد المرء فينا أيها الإخوة أن يظهر تعاليم دينه في معاملاته المالية وسلوكياته وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه، فهو الصواب. ومن الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. بحب الدين بس ما بينضبط بشيء بالدين، بس أنا روحي في دا الدين، روحي في دا الله، روحي في دا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي في دا القرآن، بس ما بنضبط بولا شيء من هالكلام. من الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غير الدين. أختم الخطبة أيها الإخوة بثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعونا جميعا إلى المحافظة على هويتنا الإسلامية، سواء في أسواقنا التجارية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا اليومية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما. هاجر هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في يومين عطلة كان عند أهل المدينة للعب واللهو. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما بالجاهلية. نحن بالجاهلية عينا اليومين عطلة رسمية، منغيب ونلهو ونلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نحن إلنا هوية في يوم عيد معلن عندنا، لا نرضى بعيد الجاهلية. الأمر فيه إظهار لهوية المسلم. رواه أبو داود. عن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ قال: قوس فارسية. قال: ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. تدريب على الاستقلالية، على إظهار الهوية العربية، الهوية المسلمة. ما دام في صناعة وطنية، ليش رايح باتجاه صناعة غربية؟ ليش تدخل علينا ما لا نريده ولا نحتاجه؟ لو كنا بحاجة إليه أهلا وسهلا، لو كان مفيدا وما عندنا له مقارن أهلا وسهلا، أما وأنه في صناعة محلية فخلينا على هويتنا يا أخي، ولا نريد أن نأخذ من الغير أساليبهم في الحياة. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. رواه البخاري ومسلم. يعني حتى في مظهرك خالف، إذا كان هناك مظهر يتزيى فيه غير المسلم غير العربي خالفه، اعفوا اللحى، اتركوا لحاكم طويلة هكذا، لأن المشركين كانت عادتهم أن يحلقوا لحاهم كاملة ويبقوا شواربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالفهم حتى في المظهر ليكون المسلم مستقلا. خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أيها الإخوة، تضييع الهوية خطأ وخطر، والصواب المحافظة على هويتنا الإسلامية في كل أمورنا، سواء في معاملاتنا المالية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا الحياتية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج،
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، ويسرني أن أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع وإياكم استعراض بعض أسباب ضعف الإيمان. نتحدث عن حالة تعتري بعض الناس، ألا وهي طول الأمل أو الأمل بالأمد الطويل في الحياة الدنيا، ربما أتوب بعد حين أو أمامي الوقت الكافي لأن أنتهج منهج الله سبحانه وتعالى. هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
2: نعم، حينما يخطط الإنسان لعمر مديد،
1: نعم،
2: ولا يضمن هذا العمر. ورد عن النبي

0: إسبانيا وصيفا في بريطانيا وصيفا في فرنسا وصيفا في إيطاليا، اطلعوا على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وريفهم وحضارتهم ومتاحفهم، وأعود إلى الشام بعد 5 سنوات، سوف أنشئ محلا أبيع به التحاف، وسوف يكبر أولادي، وسوف أجعل من هذا المحل منتدى لي. وحدثني حديثا طويلا جدا، يعني كأنه يخطط 20 سنة قادمة. وأنا طبعا هو يعمل في التدريس، كنت عنده في غرفته وضيفني، وغادرت غرفته إلى درسي، وذهبت إلى البيت ظهرا، وعدت مساء إلى المدرسة. وفي طريق العودة إلى البيت في اليوم نفسه فوجئت بنعوته.
1: سبحان الله.
0: في اليوم نفسه فوجئت بنعوته قد أرسقت على الجدران. هذا يخطط للدنيا فقط، ولم ينتبه أن الموت يأتي فجأة، وأن كل إنسان معرض لمغادرة الدنيا بلا سبب أحيانا. والآن كثر موت الفجاءة كثرة تلفت النظر، فجأة يغيب عن الدنيا سكتة قلبية أو سكتة دماغية أو احتجاء في القلب أو ما إلى ذلك أو حادث. فمدام الموت يأتي بغتة لا بد من أن أستعد له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الذي يفكر ل30 سنة قادمة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المربين وإمام المعلمين، علم أصحابه وكان على أرض رملية وبيده قضيب، فرسم مستطيلا وجعل هذا المستطيل عمر الإنسان، ورسم خطا من داخل المستطيل ومدده إلى خارج المستطيل لمسافة طويلة جدا، وقال هذا أمله، قال هذا أمله، هذا عمره، هذا أجله، وهذا أمله. فكل واحد بذهنه أنه سيعيش إلى سنة متأخرة جدا، وسيفعل وسيترك وسيبني بيتا وسيذهب ويسافر ويأتي بالأموال، وقد يكون أجله قد دنا وهو لا يشعر.
1: هذا شأن المؤمن ضعيف الإيمان.
0: ضعيف الإيمان.
1: نعم.
0: أما المؤمن
1: نعم.
0: دائما مستعد للقاء الله، يطبق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال علماء التفسير حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت ليس بيدي، إذن احرصوا يا عبادي على أن يأتيكم الموت وأنتم في طاعة تامة لله عز وجل. فطول الأمل يتناقض مع الإعداد للموت. والقصص والله حول أناس وضعوا كل ثقلهم في الدنيا وتأملوا فيها أملا مرضيا، وكيف فاجأهم الموت في أصعب الأوقات وفي أحرج الأوقات وفي وقت غير متوقع. فطول الأمل يسبب الغفلة عن الله عز وجل، والغفلة عن الله وراء كل معصية. يعني أذكر أن إنسان يقود مركبته، فجأة شعر بأزمة قلبية فانكب على المقود، وزوجته إلى جانبه فصرخت. يعني من غرائب الصدف أن صديقه وراءه في مركبة أخرى، فخرج من مركبته وحمل صديقه إلى المستشفى ودخل في العناية المشددة. بعد أن صحى بعد يومين طلب آلة تسجيل وشريط كاسيت، وقال المحل الفلاني ليس لي، هو لأخي، والمكان الفلاني والأرض الفلانية. شعر بدنو أجله، فبين كل الأموال التي اغتصبها في أثناء صحته، بينها في شريط. ولكن بعد أيام هذه الجلطة ذابت وتميع دمه وشعر بنشاط شديد، فطلب الشريط وكسره وعاد إلى سابق عهده. نعم. بعد 8 أشهر بالضبط جاءت القاضية. فتأمل في الحياة أنه ما فيني شيء، أنا لماذا أعيد هذه الأموال إلى أصحابها، أتمتع بها وأخذ من ريعها. فالله عز وجل جعل
1: أمهله

0: بعد الأزمة الأولى إنذار مبكر.
1: نعم.
0: فلما لم يرعوي جاءته القاضية. القاضية يعني أنهت حياته. فقضية الأمل، الإنسان الأمل مذموم عند الله، أما حينما آمل أن يرحمني الله هذا محمود،
1: هذا رجاء،
0: رجاء هذا.
1: نعم.
0: أنا أرجو الجنة، أرجو السلامة، أرجو أن أرزق رزقا حلالا طيبا، أرجو زوجة صالحة، أرجو أن يسخر الله لي شيئا يعني لأعمل عملا صالحا من خلاله، أرجو أن يجري الله على يدي خير الأعمال، هذا كله رجاء وهذا مطلوب. أما حينما أضع كل ثقلي في دنيا عريضة، في دنيا غنية، في دنيا فيها شهوات وفيها انحرافات، وأنسى الموت وأنسى المغادرة، أنا في حالة مرضية، وأنا بهذه الحالة أنا غافل عن حقيقة الإنسان، وهو بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. يعني أجمل ما قال بعض الشعراء: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، لا جدوى من الحديث عن الماضي، والمؤمل غيب لا تملكه، لكنك لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها. وهناك بعض من يفصل في هذا الموضوع: أنت بين يوم مفقود وهو الماضي، ويوم مشهود وهو الحاضر، ويوم مورود وهو الموت، ويوم موعود وهو يوم القيامة، ويوم ممدود في جنة أو في النار. هذا الإنسان أمام 5 أيام، أخطر هذه الأيام على الإطلاق اليوم المشهود
1: الذي أنت
0: الأيام
1: فيه.
0: القادمة يحددها اليوم المشهود. والبطولة لا في شباب العمر بل في خريف العمر. لو أن الإنسان أمضى شبابه في طاعة الله أورثه الله خريف عمر متألق، لأنه من أطاع الله حفظه، احفظ الله يحفظك، وقال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. الأمل المقصود منه أن أحلم بدنيا عريضة وأن أغفل بهذا الحلم الممتع عن الموت وعن عواقب الموت وعن ما بعد الموت وعن طاعة الله وعن مصير الإنسان في جنة أو في نار. هذا هو الأمل الذي نحذر منه الإخوة الكرام المستمعين،
1: وهذا سبب من أسباب ضعف الإيمان.
0: نعم.
1: وبالتالي سبب من أسباب قسوة القلب.
0: نعم.
1: عندما يتذكر المرء الموت وما يؤول إليه مصيره يرق قلبه.
0: نعم.
1: لله سبحانه وتعالى. نعم. ولمنهج الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان،
0: هي سبب ومظهر في وقت.
1: نعم.
0: واحد.
1: نعم.
0: لأنه الإنسان بين رجلين، إما أنه متصل بالله أو مقطوع عنه، ولا حالة ثالثة لهذا.
1: نعم.
0: فالموصول يشتق رحمة في قلبه من الله فيرين للناس، تنعكس الرحمة لينا وينعكس اللين التفافا حول الإنسان. أما إذا كان مقطوعا عن الله يقسو قلبه، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة، وتنعكس الغلظة انفضاضا عنه، وكأنها معادلة رياضية. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم فالتفوا حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا عن الأمل. لكن هناك شيء يرافق الأمل وهو من أسباب ضعف الإيمان. الإنسان حينما يكسر من متع الحياة ويفرط في تناولها، يعني طعام وشراب ولباس فوق الحد المعقول وفوق الحد المقبول وفوق الحد المتوازن وفوق الحد المعتدل والوسطي، لأنه تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الفرج وتعس عبد البطن وتعس عبد الخميصة. هو حينما يكون عبدا لهذه الشهوات انتهى عند الله وسقط من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. فالنبي سماه تعيس شقي، لأنه عبد لبطنه. وعبد لشهوته، وعبد لمظهره، وعبد لدرهمه وديناره. والشيء الدقيق في هذا الموضوع أن بعض الأدباء وصف صديقه، قال: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم، ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. فعليك بهذه الأخلاق كما يقول الكاتب. نعم، فإن لم تحصلها خذ بعضها، فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فإذا
1: معاني جميلة ودقيقة. نعم، لهذه الحالة. نعم، نعم.
0: إذا ينبغي أن أكون معتدلا حتى في طعامي. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن الله قال لا تسرفوا في الأكل والشرب لانصرف الإسراف إلى الطعام والشراب فقط. أما حينما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جاءت متأخرة عنها، إذن هي مطلقة في كل شيء.
1: نعم،
0: حتى في المتع المباحة الإسراف بها له مضاعفات لا ترضي صاحبها. والحقيقة هو الاعتدال وراء كل توازن، والمبالغة في الشيء وراء كل تطرف. فينبغي ألا يسرف، لكن العلماء صرفوا الإسراف في المباحات، أما التبذير في المعاصي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي يسرف في المباحات مسرف، أما الذي يبالغ في المعاصي والآثام مبذر. نعم،
1: هناك فرق طبعا
0: دقيق بينهما.
1: نعم، إذن قسوة القلب تأتي من المبالغة في الشهوات. نعم، ومباشرة هذه الشهوات من مأكل ومشرب. نعم، وملبس وزينة
0: وشهوة.
1: نعم،
0: يعني من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وفاته خير كثير.
1: نعم،
0: الحقيقة يعني اللهم صل عليه قال: تسابقت أنا وعائشة فسبقتني، وقال بعضهم: مكنها أن تسبقه، مكنها. قال بتقول السيدة عائشة: فلما ركبني اللحم سبقني، يعني لما ازداد وزنها سبقها. معنى هذا أنه كان محافظا على لياقته عليه الصلاة والسلام. وهذه بطولة، أن تحافظ على لياقتك، وأن تأكل باعتدال، وأن تنام باعتدال، وأن تستمتع
1: كي يتنشط
0: باعتدال.
1: جسمك. نعم، على طاعة. نعم، الله أيضا. نعم، نعم، وتكون يقظ. نعم، الفكر. نعم،
0: بل إن الإنسان حينما يجعل همه التنعم في الحياة يكون قد خالف منهج الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قد ينعم الله عليك، وقد يدخل على قلبك السرور، وقد يمتعك بالحياة الدنيا. أما حينما تجعلها أنت مبدأ وتسعى لها وحدها، هذا هو الخطأ. يعني الإنسان حينما يمشي في الصحراء يحتاج إلى واحة من حين إلى آخر، يعني ماء، ظل ظليل. كل منا بحاجة إلى هذه الواحة كي تعينه على متابعة السفر.
1: نعم.
0: أما حينما أجعل همي التنعم، وأجعل همي الاستمتاع بمباهج الحياة الدنيا دون أن أعبأ بسر وجودي وغاية وجودي، هذا تطرف. إذن المبالغة في الطعام والشراب والمتع المباحة نوع من الإسراف الذي نهى الله عنه. نعم.
1: إذن هذه أسباب ضعف الإيمان. فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، استعرضنا بعضها وهي كثيرة لا تحصى.
0: نعم،
1: كما أن
0: أرجعناها إلى بعض الخصائص.
1: نعم، كما أن سبق لنا أن استعرضنا بعضا من مظاهر ضعف الإيمان. الآن نقترح أن نتناول علاجات هذا الضعف
0: إن شاء الله.
1: كيف نتخلص من ضعف الإيمان؟ كيف تكون شخصية المؤمن المسلم قوية معتزة بدينها فخورة
0: متوازنة؟
1: نعم، هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في سلسلة حواراتنا المقبلة إن شاء الله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.